0: The boy is mine.
1: عاد الموجدك على DNFM.
2: DNFM.

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله

0: في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
1: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

كفر. والله لا يهدي القوم الظالمين.

0: ألحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
1: ديوان FM صوتكم.

0: Duen FM.
1: Duen FM.
0: Duen FM. صوتكم. تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.

0: Publicité. Famabox 5G ou Famabox 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرانشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زادة توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكسبوك 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكسبوك 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج. Publicité.
1: Bref, l'خلاعه فات والقرايه رجعت. وانا كايتيديون لقيت اقوى برومو في فيبر بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بريف، هكا الغونتري ولا بلاش. اريد طور عالمك.
2: انا كبرت في عائله قراءه اطفال اسواس.
3: عائلة بديت مع أحلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريقة طويلة تفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
2: وإطارات ومربين بتأثيرهم
3: ورفقتني زيدة يدقمت بيها
2: وتمدت بالخير ليا ولخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي.
3: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
4: واليوم فما صغار اخرين يستناو في نفس الفرصه اللي خذيتها انا.
5: تبرعك او زكاه ينجم يكون بدايه قصه نجاح جديده ودعم اجر كبير عند ربي. خليك انت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.in وتبرع على حمله العوده المدرسيه ولا كلمونا على 58 371 002.
0: مع اورانج بوستي الرونتري بالفروات.
6: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
0: ما لفاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالفروات. عندك اورانج.

0: الليلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: وجزء السابعة ديوان فام. صباح الخير. جمعية العمل ضد الإقصاء أطلقت حملة لجمع تبرعات لفائدة نحو 1500 تلميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل والمعوزة بكمل تراب الجمهورية في إطار الاستعداد للعودة المدرسية الجديدة، وفق ما أفادت به المكلفة بالإعلام بالجمعية ملك الأخضر، موضحة أن الحملة تستهدف أساسا إلى الحد من الانقطاع المبكر عن التعليم وتستهدف تلاميذ المرحلة الابتدائية لا سيما بالمناطق الداخلية والمحرومة. ودعت عموم المواطنين والمؤسسات الاقتصادية إلى الانخراط في هذه الحملة عبر تقديم الدعم المادي أو اللوجستي، وذلك من خلال التبرع على وجه الخصوص بوصلات اقتناء الأحذية والملابس والمحافظ المجهزة بالأدوات المدرسية. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحري بقبلي نصر التيف يصف صبة التمور لهذه السنة بالممتازة، مؤكدا أنه سيتم العمل على الترفيع في نقاط بيع التمور من المنتج إلى المستهلك بمختلف نقاط ولايات الجمهورية إلى أكثر من 12 نقطة. الجيش الإيراني يعلن أنه قصف بمسيرات من طراز أرش منشآت أمريكية بقاعدة الشيخ عيسى بالبحرين، كما أعلن استهدافه بالمسيرات منظومة الرادار ومواقع تمركز القوات الأمريكية في قاعدتي الظفرة والمنهاد في الإمارات. قوة دفاع البحرين تقول أن منظومة الدفاع الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية اليوم الأربعاء، وأضافت أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في البحرين وفق قولها. أسعار النفط تشهد ارتفاعا بأكثر من 4 دولارات للبرميل لتستقر عند أعلى مستوى لها في 5 أسابيع، وسط مخاوف المتعاملين من زيادة الاضطرابات في الامدادات من الشرق الأوسط بسبب تجدد القتال بين الولايات المتحدة وإيران. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام 8 إلى اللقاء.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2 على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم.

Publicité. Famabox 5G ou Famabox 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرانشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زيدا توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكسبوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكسبوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: الجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: صباحكم مبروك، نهاركم زين يا توانسوين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع. هذه صبحيتكم على ديوان فهم، صوتكم تابعونا اليوم وكل يوم من الاثنين للجمعة إلى حين نهار 7 سبتمبر، يوم انطلاق البرمجة الشتوية. تلقاو ناس الديوان كل يوم من الاثنين للجمعة من 5 ل 7 إن شاء الله. طريق السلامة للجميع، سيسروحكم بربي بربي، نقصوا في السرعة في الثنية، ربي يحفظكم لعائلاتكم ولصغيراتكم. شكرا لكم على المتابعة الجميلة جدا. نادية في الإخراج، مين عزيزتي بوزيتيف فايبس في الإخراج الرقمي، سامح مفتاح من قدام الميكرو، على يميني كالعادة سيد العميد توفيق فيدي. صباح النور، مرحبا
2: سامح. صباح النور. أول نهار نشوف 22 درجة
1: الحمد لله
2: في تابلو دو بور، بوادر انفراج إن شاء الله والريح
1: الحمد لله. يا رب تخرج ديك من الشباك تاع الكراوتي، ماكش مصدق معايا هذا
2: اللي
1: تقول. الحمد لله
2: هي تبدا مسخنة كي نوعا ما، كتر شوي خاطر يسموهم قوايل الرمان، هذوما اللي باش يطيبوا الرمان والدقلة قرب الزوز.
1: كل كلي تسايب الرومان راه
2: لا الرومان رومان كيما تقرا في التستور تو شيخو كيما تقرا فهمتني رومان تستور ومنظر تاعك الغابات يبدا كيف كله اخضر واحمر شيء يعمل كيف فهمتني. هكا عدينا كرموس كملناه كرموس الجبه تو باش ندخلوا في فصل تاع الرومان.
1: الرومان
2: الرومان راهو من اهم ما ياكل الانسان نظرا للفوائد الصحيه نتاعو.
1: والسفرجل ولا
2: السفرجل بطبيعه الحال السفرجل في الجبه كيف السفرجل معناها متسمى به منطقه الجبه، والسفرجل اكثر الوقت ما ياكلوش حي، يعملوه معناها
3: معجون
2: اي
1: كونفيتوري. يلا صحه لكم وين ما كنتوا معنا في المتابعه والاستماع. نوروزه جميله غزلتنا. صباح النور.
3: صباح النور سامح. صباح الفل للناس الكل. سيد العميد بونجور. بونجور الارتيستو ندو امونه سلمى اللي يسمعوا فينا الكل داخل وخارج حدود الوطن، وعلى راسهم كيما العاده الكاتب، وان شاء الله نهاركم فل.
1: يا لله مرحبا وصحه روبا نوروز. بس مرتي القانون قلت لك صحه لازمني اليوم نقول لك
3: عايشك
1: صحه روبا الارتيستو محمد سعيد. نهارك سعيد يا محمد.

0: معلم
1: كل ما يسبح هو يبدا يغني بدنا فخوره بنفسي. مرحبا بك محمد.
2: بونجور سماح. الحمد لله. بونجور سماح. بونجور نوريزا. بونجور سيد العميد. ايمان. ناديه كتيبه. الناس اللي تفرجوا فينا الكل على قناه اليوتيوب ديوان اف ام والناس اللي تتابعوا فينا الكل. ان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله نهاركم كله خير ورزق ومحبه وبرشا فازات باهيه.
1: ان شاء الله نهاركم مبروك.
3: عنده كاباسيتي تريب للسيد هذا. تعرف ما شاء الله عنده خصله اللي هي نعتبرها سر النجاح بتاع الشباب الكل اللي وكان يتبعها اي شاب ينجح. هي
1: ليكوت.
3: ليكوت والاستيعاب. يعني مش تسمع برك, تسمع وتستوعب.
1: ثم
3: عباد عندهم كوروندير بين وذنهم خلما نخرج من غادي. وثم ناس كما الوليد هذا بالحق راهو فهمتي الوليد بالحق يعجبني على خاطر لسقني ويحب بالحق يسمع ويستوعب وكل حاجه ديجا قلتها له نلقاها بعد مده يعاود لي فيها. سيكسترا ودينار والله العظيم. أنا قلت سر النجاح متاع الشباب هو هذا أنك تسمع وتستوعب شيء اللي تسمع فيه.
0: والحقيقة محمد زاد اكتشفنا فيها حاجة باهية عنده طيبة لا متناهية.
1: كثر لها.
0: يسر.
1: كثر لها.
3: يا ودي أنا أفكر في بنت حلال اللي بيشتاخذ كرح بنتوها وسعدها واقف ونقول لك بنتو صح عليها بالمصاب ما نعرفها
1: يا جماعة. ولدنا عازب راه
3: والله العظيم محظوظة ها ونقول لك أنا ما عشرت ومدة هذه كل محظوظة محظوظة أمها ودتها نهار جمعة بالواقفة أو كيما نقول وإحنا فهمتني صدقني هذه خطر إحنا نقولها في بلادنا كما تبدأ سعدها واقف ياسر نقوله هكا وأمها ودتها نهار جمعة. على كل حال محمد والله نحبك برشا راك انسان باهي برشا
2: والله ربي يفضلك.
1: يلا صباح النور الناس الكل انتم زيد نحبوكم برشا وين ما كنتوا اتبعوا فينا. صباح النور للكتيبه ان شاء الله ربي يحفظكم ويحفظ تونس العزيزه والغاليه. بوزيتيف فايبس توت سويت.
0: تخيلوا معايا طفل عمرها 6 سنين تكون هي التلميذة الوحيدة في مدرسة كاملة. الحكاية هذه صارت مع طفلة تونسية اسمها عايشة واللي تستعد باش تبدأ أول عام لها في التعليم الابتدائي في تجربة يمكن ما تصيرش كل يوم. عايشة تعيش مع والديها في قرية صغيرة برشا اسمها جينوسترا تابعة جزيرة سترومبولي ضمن جزر إيوليين في إيطاليا. المميز في الحكاية اللي المدرسة موجودة في قرية كانت مسكرة حوالي عندها 20 سنة. يعني المدرسة هذية مسكرة عندها 20 سنة في القرية هذية. أما خاطر عايشة باش تبدأ تقرأ المدرسة رجعت تحل أبوابها من جديد. عايشة من المنتظر تلتحق بالسنة الأولى نهار 10 سبتمبر والدروس باش تكون في مقر موجود داخل مبنى تابع لكنيسة سان فيسينجو فيريري بعد ما تم ترميم المكان وتجهيزه باش يستقبل التلميذة الصغيرة. والدين عايشة هو البو تونسي عمره 41 سنة والأم صقلية الأصل وعمرها 34 سنة اختاروا يعيشوا في جينوسترا رغم صعوبة الحياة فيها. والقرية هذه مش كيف أي قرية أخرى في الشتاء ما يسكنوا فيها كان 40 شخص أكهو.
1: أيوة.
0: والوصول لها يكون كان عن طريق البحر أكهو. المشكل أنه عايشة باش تقرأ كان يلزمها تتنقل يوميا لجزيرة سترومبولي وإلا منطقة أخرى. أما مواعيد الرحلات البحرية ما كانتش متماشية مع أوقات الدراسة وزيد في الشتاء البحر والرحلات ينجموا يكونوا أصعب برشا. وقتها والديها ما استسلموش توجهوا الرئيس ليبوري بتاع رئيس بلدية ليبوري ولإدارة المعهد التربوي وزاد المكتب التعليم الإقليمي في ميسينا وطالبوا أنه يتم فتح فرع للمدرسة في قريتهم طلب متاعهم تقبل. وهكا بعد 20 سنة من الإغلاق مدرسة جينوسترا رجعت للحياة وسبب طفلة تونسية صغيرة اسمها عايشة باش تلقى حقها في التعليم من غير ما تضطر تغادر قريتها. أما الحكاية ما وقفتش غادي. في جزيرة أخرى اسمها فيلوسيدي فما طفلة زيد عمرها 10 سنين اسمها تيزيانا تواجه هي زيد اختار مغادرة جزيرتها باش تواصل قريتها في المرحلة الإعدادية. تيزيانا حتى هي حاولت توصل صوتها وجرت رسالة لرئيس الوزارة الإيطالية جورجيا ميلوني قالت فيها أنها ما تحبش تغادر جزيرتها خاطر تحب تبقى مع جدودها أصحابها وأمها اللي كانت تخدم غادي. ولهنا الرسالة واضحة هي ما زالت طفلة عمرها 10 سنين أما تحب فقط نفس الفرص في التعليم اللي عند بقية الأطفال. حكاية عايشة اليوم ما هيش مجرد حكاية طفلة باش تدخل مدرسة, هي حكاية عائلة تشبثت بمكان تحبه قرية صغيرة رجعت فيها الحياة. المدرسة كانت مسكرة لعقود وطفلة تونسية كانت سبب باش باب المدرسة يتفتح من جديد والسبب نحب نقرأ.
1: طلع جزيرة هذية سترومبولي البركانية الناس هذية تعيش على حافة بركان نشط سيد العميد يسميوها القرية اللي يحدها الماء والنار بين البحر وبين البركان، وكما قالت نورس تقريبا بين 35 و 40 عائلة فقط موجودة في القرية هذه. شوف معناها على خاطر طفلة يتحل مكتب سيد العميد وقت اللي للأسف ساعات نلقاو مئات التلاميذ ما نوفروا لهمش معلم. احنا عنا داخلين توا على العودة المدرسية وان شاء الله ربي يسترنا، ما نحكيوش على الشغورات ونبداو عادة كل مكتب شكون المعلم اللي جاي وشكون اللي ما خلطش يجي.
3: والله اولا ساعة هذا دليل على احترام البشر.
1: اي
3: وانا ديما نقول اللي نهار تحبوا تسميه دولة متقدمة، نهار تولي تعطي قيمة للبشر مهما كان نوعه مهما كان سنه، هذايا جاء بعد تصحر كبير صار في الأرياف الأوروبية.
1: صحيح.
3: تسكرت المدارس وتسكرت السبيطارات، اليوم قاعدين يحاولوا باش يعملوا حاجات باش يرجعوا الناس للأرياف، يرجعوهم لأنه أي. لأنه بالحق الحياة نبض الحياة موجود في الريف أكثر منه، تو يعملوا في مجهود ويشجعوا باش الناس ترجع. هذاك علاش الجست اللي عملوه هذا الجست ممتاز ياسر، ولو معناها شو باش يولوا عدد الأساتذة أكثر من المعلمين أكثر من 3000 شيء يعمل
1: إدارة ومعلم وشفناه في اليابان زيد. أنا عملناه ولحكينا في اليابان، قلنا
3: الدرس اللي باش هو كتوانسة نفكروا في قيمة البشر وقيمة التلميذ. التلميذ احنا هذاك الى حد الان ما زلنا ما نراوش فيه بالضبط اللي هو مستقبل تونس واللي هو يزمنا نرعاوه ونعمل. انا ايش خلاني هزيت ولدي خرجته من مدرسة، انا ولد المدرسة العمومية ولتونا من به، لكن وقت ال 15 يوم يجي استاذ واحد سامحني يجي استاذ واحد لا يولد اختر. انا راه خرجتهم لانه 15 يوم جاء استاذ واحد في في في, في القسم معناه في ثم اشياء ولدت مش ما عادش معقوله. ها ورغم توا يعني الحكومة التونسية عملت مجهود ودخلت تقريبا 12,000، إن شاء الله سنه ما يصيرش وإن شاء الله ننظر زادة فهمتي التلامذة نعطيهم حقهم، خاصة هو علاش أنا حبيت نحل القوس التلامذة في الأرياف، التلامذة التوانسة في الأرياف اللي نعرف الأرياف التونسية البعيدة ونعرفك جماعة اللي مشيوا 7 و8 كيلومتر. وعش كلمت أنا أمس على الزمن المدرسي ودي روعي عيب باش نجيو في بقعة كما السبالة ولا كي يعني في الريف في أطراف الريف في على الحدود التونسية الجزائرية فهمتي والأطراف الساقية ونجي التلميذ نقول له روح الخمسة يخ باش يشق فسط الضباع والذئاب فهمتي والخنازير يقص يروح لدارهم. يحنا تي هنا في عرقوب والله العظيم أمس الصباح سرية كاملة خنازير قصت قدام الكهرباء وقريب القرنبالي مش بعيد رو. يعني ردوا بالنا خطر عليش هنا قيمة المدارس في الأرياف نعطيها قيمة ونزينوهم ونخليهم يدخلوا ينسهروا كما مدرسة جبة والله تعمل كيف عاملينها في الديكور متاع جبة شيء يعمل كيف هي قديمة لكن يلزم نعطيه المدارس الريفية قيمتها.
1: فما شكون كتبوا في لي كومونتير يقول لك وبعد تقولوا شويهم الناس تحرقوا علاش العباد تهرب الاوروبا ساعات ما نلقاو ما نجاوبوا راهو رغم انه الوضعيه هذه كي تبدا وضعيتك قانونيه راهو يحطوك فوق يعملوك كمواطن ابارونتيغ لكن زيد اوروبا اللي نحكيوا عليها قاعدين يعانيوا برشا
3: لا حتى ماشي الخراب
1: لي فيس ديميغري لا
3: لا حتى ككل كحضارة قاعدة تتلاشى راه
1: قاعدة تتلاشى
3: احنا لازم نطلعوا تو احنا لازم نطلعوا
1: ان شاء الله
3: لا اللي كان نعمله لازم نطلعوا
1: ان شاء الله. سيد العميد البارح لو جرى دابو زمان يعني بعيد على بعض وشوي. محمد
4: من اشهر المدن اللي فيهم يعني معناتها المدارس اللي قاعدين يحلوا ابوابهم جوست على خاطر تلميذ واحد ولا زوز الاسكا شمال كندا نيوزيلندا أستراليا النائية بهم ما يسميوها. شوف إجراءات العادة إنه ديما في العملية البيداغوجية تكون قائمة يعني معناتها على الليف على التلميذ خاطر هو المحور متاع العملية يعني معناتها البيداغوجية الكل. ذاك علاش النماذج اللي قاعدين نراو فيهم البرة نماذج ناجحين على الأخر على الأخر كيما فنلندا كيما الأوروب زاد ثم في إيطاليا ثم في برشا بلدان أخرين اللي قاعدين بالحق العملية البيداغوجية والزمن المدرسي والكل معناتها بانيين وباش التلميذ يلقى روحه ينجم يقرأ ينجم يعمل ليز اكتيفيتي كولتوريل اللي هما عندهم أهمية وعندهم أبور كبير معناتها على الشخصية متاع التلميذ ويعني ما انت على مستقبله والكل خاطر قاعدين نراو مثلا ظواهر مزيانة على الاخر في العالم تلقاه طبيب وفي نفس الوقت يعني ما انت بيانيست ولا تلقاه مهندس وفي نفس الوقت اكتر تلقاه كادر كبير وفي نفس الوقت فهمت ارتست بانتر ما انت بالحق راه مهم جدا ليز اكتيفيتي هذوما الكل ومهم جدا مراجعة الزمن المدرسي في تونس وفي البلدان العربية لخدمة التلميذ ولخدمة يعني معناتها المستقبل، خاطر هما شباب المستقبل وجيل المستقبل.
0: كيف كيف سامح أنت حكيت على اليابان، هي حكاية كان اللي كان فما هكا محطة متاع قطار تهزها من البلاصة اللي تعيش فيها حتى للليسي متاعها. المحطة متاع القطار هذيك بما أنه حتى حد لا يهبط فيها وما فيهاش ركاب جملة، دون قروا أنهم يسكروها، لكن هي كيف احتجت وطالبت أنهم يخليوها تمشي بما أنها تمشي تقرأ، خليوها مرتين في النهار، دونك الصباح تمشي هي تقرأ ومن بعد في المرويح ترجع، هي الوحيدة اللي تكون في القطار هذيك. وتخرجت وقتها في 2016 في اليابان.
1: فلا من أكثر الناس اللي كانوا معروفين يمنوا برشا بالقراية وبالدراسة وبالعلم أنجيلا ميركل، سيد العميد ألمانيا ميركل اللي هي كيف يحكيوا لها على العلم تقولهم راني أنا، هي في الأخر عندها دكتوراه في الفيزياء وهي عالمة في الفيزياء قبل ما تكون على رأس ألمانيا، تقول نحن لم نبني قوتنا بالمصانع والسيارات بل بالمدارس والجامعات والمخابر. تقول ميركل الاستثمار الحقيقي في مستقبل أي بلد يبدأ من عقل الطالب. قالت الدراسة ليست مرحلة من العمر بل هي استثمار دولة كاملة في مستقبلها. شوفوا العبيد يعني القوة الاقتصادية متاع ألمانيا، وتقول لك ليه رونا لا يهمني لا في المصانع لا في المعامل لا في الكراهب، يهمني في عقل الطالب اللي عندي.
3: عقليتها هي السيدة هذيك، أنا واحد بالناس مش نقد يعني بالنسبة لي من أعظم ما خلق
1: من أعظم الناس.
3: علاش هزوني هزونا في زيارة رسمية بشوفنا وتسكن؟ قسما بالله يا سماح
1: اس بلس
3: دو يا سماح، راهو برتمان في بقعة عادية جدا وبشري انتحى وتقضي وحدها ولا حراسة ولا راهو مرا عظيمة هكا. ريتك لاحظ من اللي مشيت تدهورت ألمانيا هي خرجت منها وألمانيا خذت الاتجاه المعاكس. يعني بالحق مرأة عظيمة، مرأة يعني بالحق نجم يسمحها ويسمح خطاباتها ويسمع موقفها، لأني حاجة كبيرة يزري كان تحكي في سماح توا هو لب الموضوع، لأن بالعلم هذا
1: تفتح كل شيء. بالك لا تقول الدراسة هي مرحلة من العمر، وبالنسبة لنا في ألمانيا هي استثمار دولة كاملة في مستقبلها. الدولة كي تحب تستثمر في مستقبلها تستثمر في الدراسة. فاصل نسمع بعده شوية كاظم الساهر مثلا وراجعين. يلا راجعين
5: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
6: Publicité.
7: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت، وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو في بيغ بوكس باقوى سوم، ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريدو طور عالمك.
8: انا كبرت في عائلة قراءة في الاسواس،
9: عائلة بديت مع احلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له اكثر. طريق طويلة رفقتني فيها امي بحضنها ورعايتها
8: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
9: ورفقتني زيدة يدقمت بيا
8: وتمدد بالخير ليا ولخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
9: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية، واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
10: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.tn وتبرع على حملة العودة المدرسية، ولا كلمونا على 58 371 002.
11: مع أورانج بوستي الغانتري بالأفروات،
12: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت، هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
11: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغانتري بالأفروات. عندك أورانج.

نسمع صوتك تسمع الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار. في منك نسمع ما يفوتك شيء، منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.

0: النصيف يحلى. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فهم.
1: ديوان فهم صوتكم. Publicité.
2: دلال جيان حاضر 10 على 10 في الغونتخي. حتى 13 سبتمبر تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتب للتابليي وحتى لبيغو أعز الأسوار. ما لازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي.
3: تدلل
4: جيان إيام دللنا
5: مع أدفانس. المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومستحق تمويل؟ أدفانس تحط على ذمتك قروض توصل لـ40 مليون. إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة. لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510. أدفانس مع بعضنا نقدمه.
6: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي دي لاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او دي بي

0: طولها كيلومترات وبرشا قاعدين ينديو ويقول لك ارجع اشرب ما سبلة، بين مع بين ضد، بين اللي يقول لك انا حقي نختار، انا في بلاد نختار الماء اللي نشربوه، انا مع الناس اللي البلاد هذيا راهو حقك تشرب منين تحب انت، ما سباله ما عين ما دبابز، الحريه راهو للمستهلك. لكن في هذيا الكل زاد التساؤلات مشات لي، ما سباله اسكو يتشرب ولا لا، لانه نعرفوا لي برشا فما ناس تشكي من ماء السبالة. الموضوع هذايا باش نحكيو فيه توتسويت في توبريتش. توبريتش.
1: وفي هذا الإطار نحكيه على الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية اللي أعلنت في بلاغها البارحة 31 سبتمبر أنها تواصل مراقبة مياه الشرب الموزعة عبر الشبكات العمومية التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وذلك من خلال رفع العينات وإخضاعها للتحاليل الجرثومية والفيزيوكيميائية إلى جانب قياس نسبة الكلور المتبقي للتثبت من نجاعة عملية التطهير. وين أكدت الهيئة اللي نتائج التحاليل الرسمية المنجزة إلى حد الآن أثبتت طبقت العينات للمواصفات الصحية المعتمدة وسلامة المياه من الناحية الجرثومية وصلاحيتها للشرب، وقالت أنها تواصل أيضا عملية المراقبة الدورية واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء حفاظا على صحة المستهلك.
0: وضحنا ورز الهيئة الوطنية للسلامة الصحية، وإحنا معنا مباشرة رئيس الهيئة سي محمد الربحي. صباح النور، نهارك مبروك سي محمد.
2: تحصير السماح، تحصير نفس الديوان، تحصير سيد المستمعين، أهلا.
0: مرحبا بيك سي محمد. سي محمد، البلاغ متاع الهيئة خلى الناس تطرح بعض الأسئلة، قلنا احنا التساؤلات هذية هيت نطرحوها عليك انت في المباشر، وشكرا جزيلا على قبول الدعوة رغم انك في كونجي يظهر لي بثلاثة ايام ولا نهارين بعد 10 سنين يظهر لي سي محمد.
2: من 2018 خذيت الجمعة هذه 4 ايام.
0: من 2018 خذيت الجمعة هذه 4 ايام. شكرا سي محمد. انا حبيت نقول مش عارفوا الناس هذية راهو فما ناس تعبة برشا وتخدم على روحها، ان شاء الله ربي يحفظكم ويحفظ البلاد هذية العزيزة والغالية. سي محمد، وأنت رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية، إنك نقرأ في البلاغ نقول تقولوا الهيئة تواصل مراقبة مياه الشرب الموزعة عبر الشبكات العمومية، شو معناها مراقبة سي محمد؟ كيفاش تراقب؟
2: شكرا على إتاحة الفرصة السماح. هو صحيح الموضوع معناها أثار برشا كلمات إلى الثالث، ونحسوا إحنا اللي المستهلك التونسي الحقيقة ثم نوعا ما إفيد سيكولوجي ثم كيما القطيعة وما بين الروبيني
0: صحيح.
2: دونك بالنسبة لنا إحنا راهو لما تعرف اللي من بين العمليات من بين المجالات الرقابية اللي أعطاها المشرع للهيئة هي مراقبة المياه.
0: أيوة.
2: مثلا في علاقة بالمياه الصالحة للشرب. سواء ما نحكيش أنا عن المراقبة الذاتية اللي تقوم بها الشركة الوطنية للصلاة والتوزيع، هذيك مجبورين بالقانون، وهذيك احنا يلزمنا في إطار مراقبة رسمية نثبت منها ونشوفه في مدى على مستوى، ولكن أنا سواء نحكي على مدى على المراقبة الرسمية اللي تقوم بها الهيئة. ثم ثلاثة مستويات. احنا التحاليل اللي نقوم بها هما إما تحاليل حينية، هذه باش نتبتوا من مدى نجاعة عملية التطهير، هذه عملية بسيطة. كل مراقب في الجمهورية التونسية تابع الهيئة عنده هيك الماتريال متاعه بورتابل اللي هي ديريكت يحط العينة ويقراها بصفة مباشرة، يعني يشوف مدى وجود هاك نسميه احنا الكلور المتبقي الحر اللي هو يعطيك فكرة على مدى نجاعة عملية التطهير. خاطر تنجم تطهر الماء، ولكن وقت اللي الكلور ما هوش موجود معناها تم حالتين، تم الماء ملوث برشا، الجغال اللي حطيته كلها صارت نيتريزاسيون ومعاد، والا الماء خذا كيفايته وبقات هاك النسبه هذيك الكلور ليبر هذيك تبقى في عف. اذا كان ثم تلوث خارجي ديريكت تقع نيتريزاسيون تاعه وبك معناها كيما بقي في عف.
0: هذه المراقبه المراقبه هذيا الحينيه وين تصير؟ يعني المراقبه نتاع الهيئه وين يراقب؟ يراقب في الديار مثلا، كيف؟ ايش معنى

0: تراقبوا. فهمت أنا حبيت نسأل وين بالضبط
1: اسمها؟ معقول معقول جدا، لا سؤال وجيه لازم نعرفوا كيفاش. احنا الاختيار النقاط نتاع المراقبه ماهوش هكاك سبهله، لا
0: مش اربيترار.
1: احنا اي ماهوش اربيترار احنا النقاط هذه نتاع المراقبه عاده تكون على مستوى خروج الخروج الماء من الخزانات بعد ما صارت له عمليه تصفير الى كذلك باش نشوفوا اسكو طبقا للمواصفات تمت العمليه ولا لا. وفي نقطه معناها انترميديير الشبكه باش نشوفوا تاثير اكل طول الشبكه على على وجود الجبال ولا خطر نجم الشبكه نجم تكون
0: مهترئه فيها اتربه خطر ينجم الماء يخرج لباس على طول الثنية اللي هو باش يوصل للدار وقتها تصير المشاكل سي محمد.
1: وهو كذلك كلامك صحيح جدا. ونقطة وأبعد نقطة باش نشوفوا صحيح خاطر فما
0: أبعد نقطة من الأصل يعني وأقرب نقطة للمواطن.
1: وهو كذلك هو عادة الشبكة الانترميديار هي قريبة للمواطن. والنقطة الأبعد هي على مستوى الحنفيات اللي متواجدة في الأحياء عند المواطن. دونك باش نشوف
0: تراقبوا عند المواطن معناها سي محمد الهيئة
1: لا هو عادة بالنسبة لنا احنا ما ندخلوش للديار لأنه احنا المستوى الرقابة كما المحلات من المفروض ندخل للديار لأنه فضاء خاص ينجم خاطر هو إذا كان زاد أنت توصل له الماء والماء صالح وما عندوش مشكلة ومن بعد ثم إشكاليات أخرى على مستوى الشبكة الداخلية للمنزل وقتها فما استباق يتحمل مسؤوليته المستهلك. أما هذا المستوى الأول معناها باش نشوف الماء
0: هذه المراقبة الحينية المستوى الأول المستوى الثاني
1: باش تعرف ليها تطهير الماء لأنه
0: التطهير
1: نتكلموا على التطهير نتكلموا على النواحي الجرثومية معناها وقت اللي الماء مطهر وهكا الكلور المتبقي الحر موجود معناها راه ما عادش فما إشكال في مستوى الناحية الجرثومية هذا بس. وإذا كان والناحية الثانية المستوى الثاني هو اقتطاع عينات لإجراء التحاليل المخبرية للبحث على الجراثيم الضارة. هذه عادة يعني ما هيش حينية، هذه النتيجة تجيك بعد 3-4
0: يعني حتى لو النتيجة متاع التحليل الأول لباس كمان تتعداو للمرحلة الثانية.
1: هو عادة خاطر احنا نمشيو ديما بس المراقبة طبعا حسب المخاطر.
0: واضح
1: يعني إذا كان ما فماش إشكال ما فماش علاش أنت تقطع العين تقطع العين هذيك احنا عندنا عدد معين مقطعوه باش ناخذوا فترة إلى غير ذلك. أما وقت اللي تبدأ الأمور كلها واضحة الشبكة المعتنى بها عملية التطهير التنظيف ما فماش علاش تعمل تحليل والمستوى الثاني اللي حكيت عليه هو تحليل الجرثومة جيت النتيجة بعد في بعد أيامات ولكن هذه باش ناخذوا بها فكرة على النوعية الحقيقية اللي يتم توزيعها لأنه تعرف أنت التحاليل هذه اللي نقوم بها هي باش توجه الرقابة باش تعطيك فكرة على مدات واجد جرثومة أخرى إلى غير ذلك. والمستوى الثالث هي التحاليل الفيزيوكيميائية باش نشوفوا هكا درجة العسر درجة العكارة اللي هي الماتيرونسبونسيون إلى غير ذلك. هذا من كل اللي نشوفوهم هو صحيح أنا راهو نتهم المواطن لأفك القطيعة علاش؟
0: لا باش نحكيو فيها القطيعة سي محمد. أما قبل كي تقولون نتائج التحاليل الرسمية المنجزة إلى حد الآن أثبتت مطابقة العينات المواصفات الصحية نحكيو على 24 ولاية سي محمد كل تونسي اليوم احنا نحكيو يسمونا توانسة في كل جهة في كل حومة في كل دار الكل نقول لهم راهو الماء في تونس متاع الغوبيني متاع السبالة راهو الأمور واضحة وإلا فما ولايات ممكن لقيتوا فيها مشاكل سبحان الله يعني راهو تنجم تكون فما بعض الولايات لقيتوا فيها إشكاليات مثلا باش تتصلح الأمور
1: طبيعي طبيعي هو كل برنامج رقابي ثم في وقت طبعاً. في بعض الأحيان ثم إشكاليات الإشكاليات هذه احنا نحلوها ولكن وقتاش نعلنوا عليها وقت اللي تولي تمثل خطر على صحة المستهلك بي. احنا تو مثلا وقت اللي توجد انت الكلور المتبقي الحر ما فماش في الماء طبيعي ما تشوفش تقعد تكتفين باش تشوف تعمل البحث
0: ما لقيتوا في حتى تحليل في حتى جهة في حتى ولاية ماء غير صالح للشرب
1: احنا اللي يجب نعرفوه وكون ساعة برنامج متاعنا راهو يهم كامل تراب الجمهورية
0: ولا
1: التحاليل اللي نقوم بها هي خلينا نفذوا الإجراء المناسب يعني احنا التحليل اللي بالحق ما يعطينا قيمة كبيرة هو هكي الراسب الحر الكلور الراسب الحر هذاك لأنه حيني وقت اللي انت توجد إشكال تدخل مباشرة باش تحل المشكل باش تحمي تحت
0: قبل حتى ما تحل واضح
1: خطر التحاليل الأخرى جيت بعد ما تم الاستهلاك الماء غير ذلك في أغلب الحالات هي فور أوريونتي لبروغرام ولكن أكثر تحليل وأكثر عملية رقبية نأكد عليها هي الكلور الراسب الحر باش نشوفوا مدى
0: المشكلة الأولى الكلور بي سي محمد ربحي توا المواطن يسمع فينا في كرهبته يقول لك بيه انتم هيئة سلامة صحية وعندكم الإمكانيات وانتم ناس دي سبيسياليست في الأخر تعملوا في التحاليل وغيره يقول لك أنا كمواطن اللي نعرفه قريته سنة ثالثة ابتدائي الماء لا رائحة له لا طعم ولا لون أنا كي نحل السبال نلقى الماء لونه أصفر ساعات لونه مارو نلقى فما ريحة خايبة خارجة من الماء المطعم متاع الماء يقلقني هل لهنا انتوما كهيئة سلامة صحية تقولوا لي اشرب مثالش ولا شنو انا
1: لا لا هو افكتير ما وصلنا اشكال الموضوع هذا بالذات علاش توا وقت اللي احنا تعرف اللي الشبكة وهذه يقروا بها اصحاب الشبكة
0: طبعا طبعا والمختصين والخبراء الكل
1: معناها اللي
0: مهترئة
1: واللي في بعض الأحيان تصير أعطاب تكسير وقت اللي هم يعملوا هك عملية الإصلاح وقت اللي يصلحوا العطب هذيك الإشكال أنه فما وإحنا الحاجة الباهية للشبكة بتاع تونس بتاع توزيع الماء هي سوبريسيون معناها إذا كان في المشكسور إذا مشكويت الماء ما ينجمش عن التلوث ما يدخلش للشبكة يدخل كان كيف تعمل هاك الانترفانشان هذيك اكسيدونتال اللي هي تخلي كل الطبعة في بعض الأحيان تدخل وقت اللي انت تحل الروبيني طبيعي جدا وقت اللي باش بعد أشرار قامت بها الصنيات وطبيعة باش توجد هاك اللون وهذا غير ممكن وما يلزمش يصير لأنه بالنسبة لنا احنا حتى لأن حتى وإن كان إحنا نحكم على نوعية الماء الموزعة راهو الماء يلزم في كل الأوقات نكونش فيه هكذا لا رائحة ولا طعم غير عادي ولا لون وهذه هي إشكاليات حينية تصير بعد عمليات التدخل لإصلاح الأعطار وهذه الحقيقة إحنا نخدم عليها على مستوى التدخلات بتاعنا باش على الأقل وقت اللي تعمل في تدخل يجب تعلم المستهلك تعلم المواطن باش يخلي الماء يمشي قبل ما الوين يصفى باش نجم أنت تعمل
0: التحاليل هذه بربي يا سي محمد وللأسف في الوقت ما شاء الله ديما المواضيع معك برشا سي محمد التحاليل هذه قاعدين تقوموا بها كذلك فما الناس اللي توا ميسرة للأسف احنا في بلادنا ديما كيفما بينيوري فما ناس تستغل بعض الأوضاع المالي قاعد يجي الله أعلم منين يتباع في كاسيتيرنات هكا في الكماين ويدوروا بها على الديار وراو برشا برشا برشا عائلات تولي تختار الماء هذاك بالنسبة ليكم انتوما أما أصلح ما السبالة ولا الماء مجهول المصدر
1: بدون أدنى شك ماء الحنفية بتاع شبكة توزيع المياه العمومية هو أصلح ب 100% وما عنده حتى وجه مقارنة لأنه الماء اللي وزعوا فيه رأوا فيه مخاطر أما عن طريق لكن التناضح العكسي اللي يقوموا به زعما اسمه زامبيرس، وذاك يفقر الماء من الأملاح وتولي بيعوض البدن باش يستنفع بك الأملاح يولي خطر عليه. هذا من جهة، ومن جهة أخرى زادة تعرف انت هك الاواني والتعبئه و و و و
2: حاجه اخرى. سي محمد،
1: احنا هاي فرصه باش
2: سي محمد
0: خليه يكمل لي على ال...
2: لا لا اختر على اختر اختر كبير.
0: يقول لك فرصه، دقيقه فرصه شنو سي محمد؟
1: هي فرصه باش ناكدوا اللي راهو توا انا جاء كانت لي فرصه وقت اللي قص الماء المعلب ما عادش موجود. احنا العائله كامله نشربوا في الماء الحنفيه، وانا صالحت العائله مع الماء الحنفيه في المناسبه هذه.
0: انا رئيس الهيئه نتاع السلامه الصحيه، ما لقيتش درت ما لقيتش ماء سي محمد. خلي يقولوا للمهاد رانا كيفكم، رانا كيفكم، راهو اللي يصير عليكم يصير علينا.
1: والله صحيح، اما راهو فما افيد سيكولوجيك وهذا يتم تعدوه، معناها ما فما حتى مشكله. ماء الحنفيه راهو مراقب وما يمثلش حتى خطر على صحه المستهلك.
0: واضح كلمة محمد
2: في الأخير سمحونا الأخبار. الحقيقة راهو الخطر نتاعك الماء اللي حكينا عليه نتاع السونداجات هذاك ياخذوا فيه من معناها من المزارع يعبي من السونداج طول، راهو فيه ريسك نتاع تسرب أكل المواد الكيميائية اللي يدوبها الجر، راهو يهبط مع المطر وعاود يهبط للمائدة المائية وبدمه مش محل، راهو خطر، راهو العباد قاعدة تلعب بالنار. راهو هالماء هذا مش كله الحقيقة، أما راهو البعض منه اللي ياخذوا فيه من السواني، راهو السواني تداوى جر بك الموبيدات الحشرية اللي هي تتسرب على الأرض ومع المطر ترجع للمائدة المائية، إذا راهو خطر يرد بنا مع المالك.
0: شكرا شكرا جزيلا سي محمد الربحي رئيس الهيئة، هيئة السلامة الصحية، على كل التفاصيل فيما يخص البلاغ الرسمي اللي صدر من هيئة السلامة الصحية حول مياه الشرب، مياه الحنفية في تونس. سامحونا الأخبار في دقيقة، راجعين في ناس الديوان. مرحبا
3: ناس الديوان، ترجع لكم بعد شوية.
4: Publicité.
5: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت، وانا كي اتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم، ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش، اريدو طور عالمك.
6: في مونوبري جونا ديما بروموات، ومن اليوم نفرحوا بجيراننا جدد في المدينة الجديدة، عروض الافتتاح استثنائية والربح جايكم في الثنية. مالا كيف مونوبري تحل بيبانها بحذيكم، ايجوا ادخلوا في الجو القرعة باش تربحوا دي كليماتيزور وتلفز، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل كدوات وبروموات.
7: مونوبري ديما معك.
8: مع أورانج بوستي الغونتخي باللوفروات،
9: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا انترنت، هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
8: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي باللوفروات. عندك أورانج.
10: الغونتخي سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
11: ديوان فام فلاش نيوز،
12: موجز هو الثامنة ونفهم عسلمة. مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة والتنمية التصدير سمير الخلفاوي يؤكد أن استهلاك المياه المعلبة ارتفع إلى 4 أضعاف المعدلات العادية خلال شهر جويلية الماضي، مرجعا هذا الارتفاع إلى موجة الحر القياسية التي شهدتها البلاد وما رافقها من زيادة كبيرة في الطلب، إضافة إلى تعطل الانتاج في عدد من مصانع التعبئة بسبب انقطاع الكهرباء ونقص التزويد بمياه الحنفية نتيجة الانقطاعات المتكررة، ما أدى إلى استنزاف المخزون وحدوث فجوة بين الإنتاج والاستهلاك اليومي. وأكد الخلفاوي في تصريحه أمس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء جميع محطات تعبئة المياه المعلبة استعادت نسق إنتاجها الطبيعي، مشيرا إلى أن الوزارة طلبت من المؤسسات المعنية رفع وتيرة الإنتاج لأقصى حد ممكن بما في ذلك العمل خلال يومي السبت والأحد. كما توقع الخلفاوي تسجيل تحسن كبير واستقرار في التزود خلال الأيام القليلة المقبلة، داعيا المواطنين إلى عدم التهفت على شراء المياه بدفع التخزين المنزلي باعتبار أن عملية التزويد تتم يوميا، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي انقطاع في التوزيع في ظل متابعة الأجهزة الرقابية. الترفيع في طاقة الإيواء بالمبيتات ب 1720 سريرا خلال سنة التكوينية 2026-2027 وفق ما تم الإعلان عنه خلال جلسة عمل عقدت أمس بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهني، خصصت للنظر في أبرز الاستعدادات المتعلقة بخدمات الإقامة والإعاشة لفائدة المتكونين خلال السنة التكوينية الجديدة. وتناول جلسة العمل التي شفع عليها وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوت مدى جاهزية مراكز التكوين المهني والمبيتات والمطاعم بمختلف المؤسسات استعدادا للسنة التكوينية الجديدة، كما قدم الحضور عرضا شاملا

في منطقة النبطية جنوب لبنان ردا على إطلاق المسيرتين. مقتل 16 شخصا وإصابة آخرين في حادث انقلاب حافلة بمحافظة جنوب سيناء شرق مصر صباح اليوم الأربعاء وفق ما أفادت به وزارة الصحة. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار أنه فور تلقي البلاغ تم تفعيل غرفة العمليات المركزية وتوجيه 20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لإجلاء المصابين وتقديم الإسعافات الأولية. ختاما، طقس اليوم يكون مغيما جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا تكون غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية، ثم تشمل محليا الجهة الشرقية مع تساقط محلي للبرد. وتهب الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بمناطق أقصى الجنوب، وتتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال وتتجاوز مؤقتا 70 كيلومترا في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور سحب رعدية. البحر يكون قليل الاضطراب، أما درجة الحرارة فتتراوح القصوى عامة بين 35 و40 درجة وتصل إلى 42 بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع أمين خلوش. إلى اللقاء.

0: ديوان اف ام صوتكم. تسمعوا ديوان اف ام في نادي الوطن القبلي على 106 في المهديه والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1. ديوان اف ام
1: صوتكم. عاجل انرجي تقدم لكم Flash Sport.
2: Les lubrifiants Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible da Agile Energy.
3: صباح النور، أهلا بكم بداية ملعب البحر الأبيض المتوسط وارتفاع حصيلة المشاركة التونسية من الميداليات الـ 23 ميدالية، 3 ميداليات ذهبية، آخر ذهبية كانت فاز بها يوم أمس مروة بوزياني في سباق 3000 متر رموان، 8 ميداليات فضية، آخر ميدالية فاز بها البارح محمد أمين الجناوي في سباق 5000 متر رجال، 12 ميدالية برونزية. نذكروا أن غدوة هو اليوم الختامي من ألعاب البحر الأبيض المتوسط إيطاليا 2026. رجعوا لكرة القدم في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، لسي سي سافر يوم أمس إلى نيجيريا عبر المغرب، الوصول منتظر اليوم، بعدها السفر باش يكون برا إلى مدينة أبيوكوتا لمسافة 130 كيلومتر. لسي سي يلعب يوم السبت بداية من الساعة 4 في ملعب أبيولا أمام شوتينغ ستارز، المباراة باش تكون خارج مدينة إبادان وين موجود فريق شوتينغ ومش في الملعب الرسمي للفريق هذا. بالنسبة للمباراة باش تكون بإدارة الحكم الكاميروني يانيك فوتوب. كيف زاد في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، نهار الجمعة بداية من الساعة 33 دقيقة، ترجي هذه الجرجيس يستضيف نادي ديان بارسا السنغالي، وفي دوري أبطال إفريقيا نادي الإفريقي يستضيف يوم السبت بداية من الساعة 7 فريق جوليبا المالي. في آخر أخبار الميركاتو، رسمي نادي فريبورغ أعلن بصفة رسمية على تعاقده مع المهاجم الدولي لؤي بن فرحات في صفقة قيمتها 7.5 مليون يورو. بن فرحات أمضى لمدة 3 مواسم باش يواصل الموسم هذا يلعب مع نادي الحالي كارلشروه بنظام الإعارة، ثم بداية من جوان 2027 يعود إلى فريبورغ. نذكر أن بن فرحات مازال على ذمة المنتخب الوطني، وإمكانية العودة نتاعو واردة جدا رغم رفضه سابقا المشاركة في كأس العالم 2026. نادي نونت الفرنسي أعلن بصفة رسمية تعاقده مع الظهير الأيسر الدولي من الشرني لمدة موسم على سبيل الإعارة مع حقية الشراء قادم من نادي غوستاب التركي. وبالنسبة لوضعية منتصر الطلب، مدافع لوريون الفرنسي حاليا ما عندوش حتى عرض رسمي من الدوري السعودي لا من القادسية ولا من الاتفاق. العرض الرسمي الوحيد اللي وصل للاعبي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات كان من فريق ينشط في دوري الشامبيونشيب وتم رفضه. غير هذا بنسبة كبيرة منتصر الطلب سيواصل في لوريون الفرنسي. نختموا بأبرز الصفقات اللي صاروا في اليوم الأخير من الميركاتو. يوفنتوس تعاقد مع المهاجم الألماني لفريق نيوكاسل فولتي ميديش.

0: ليتعاقد مع لاعب ميلان يوسف فوفانا. ماتياس فرنانديز باردو انتقل من ليل الى نيوكاسل بقيمه 60 مليون يورو. لايبزيج تعاقد مع نيل العناوي من روما اعاره مع حقيقه الشراء. فيرونتينا تعاقد مع مهاجم سبورتينغ كلوب البرتغالي بيدرو كونسالفيش بقيمه 25 مليون يورو. واغلى صفقه في اليوم الاخير كانت في مانشستر سيتي اللي تعاقد مع انزو فرنانديز من تشيلسي بقيمه 130 مليون يورو. اكثر تفاصيل واخبار كالعاده زوروا موقعنا ديوان فام بونت. نخليكم مع برنامج ناس الديوان.
1: عاجل انرجي قدمت لكم فلاش سبور.
2: لي لوبريفيون اني اي سينت لا بيرفورمانس ايطاليان او كور دو فوتر موتور ديسپونيبل دا عاجل انرجي.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
3: 9.2.

0: Publicité.
1: تدلل دليل جيان حاضر 10 على 10 في الغونتري حتى 13 سبتمبر تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتور للتابليي وحتى للبيغو أعز الأسوار ما لازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتري
2: تدلل
3: جيان إيام دللنا
4: Fama Box 5G ou Fama Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches à mena, connecte mena. Fiha Wi-Fi 6, yossel le dar l'kol. Ou fiha zeda Turbo Gaming, lil marroumin bel l'arbre en ligne. Ken jaou gaming, streaming, wala scrolling, ma le Maxbox 5G, andek internet très haut débit, min rire hatta loading. Bech met fallet hatta l'arda. مش فخرة أما الماكس بوك 5G أورانج حاجة أخرى عندك أورانج
1: الكرتابة حاضرة التابلي حاضر الرونتري حاضرة في مونوبخي وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل 50% على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى للإلكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات مونوبخي ديما معك

0: الجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 8:21 دقيقة عشان نهاركم مبروك يا توين ساوي من كنتم معنا في المتابعة ولا استماع شوي آخر نمشي واللايك ديزلايك بعد كويزات الغنيات مع الارتيستو محمد سعيد مع قبل نعم نطلع على الطقس مع زوم ميتيو.
2: زوم ميتيو
3: صباح الفل للناس الكل من جديد. بالنسبة لحول الطقس اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2000 شبيكم محمد السامي
1: خايفين من الطقس
4: والله خايفين من الطقس خاطر يتبدل
1: عاصفة جيك على غفلة
3: لطف لطف ربي بعد علينا العواصف
4: امين يا
5: ربي تعشتي وعدت الدنيا تاكل معانا
1: اه لا
3: ستر الله هي تعطينا ندو الجينجل مرة أخرى.
2: زوم ميتيو
3: صباح الفل للناس الكل من جديد. بالنسبة لحول الطقس لليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026 طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية ثم تشمل محليا الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بمناطق أقصى الجنوب وتتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال وتتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر قليل الاضطراب تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 35 و40 درجة وتصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور شهيلي محليا وذا طبعا كما عودناكم حسب المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: زوم ميتيو
1: شكرا نورز ترجمي عميد.
6: لا لا ما تجي كلها حرارة عادية نتاع الصيف العادي نتاع قوي الرمانة 34-35 كأقصى تقدير والفينو ماله في الليل باش تطيح درجات الحرارة مع الشهر كالنهارات في الحمامات 10 نتاع الليل 39 عمري ما شفتها في حياتي. دونك باش نرجعوا توا ل 20-21-22 حتى في البلايص العالية باش نرجعوا 19-20 ولكن هذاك هو توا هذاك الطقس العادي هاك الموجات اللي الله لا يعاد يعيدهم معناها صعيب يشارك
1: الله لا يعاودهم الله لا يعاودهم ان شاء الله الطقس تنظم يتنظم معه الضوء قصان الضوء
6: ماشي علاش قصوا
1: سيدي هاي الدنيا بردتها والعبيد اقل برشا يستعملوا في الكليماتيزور ان شاء الله ما عادش يقص علينا الضوء مره اخرى. نمشي وتوا ناديه تو سويت لي لايك ديزلايك
2: لايك لايك ديزلايك
3: في لايك ديسلايك باش نسمعكم اكستري لماكرون اللي حكي على استعمال التليفونات ومنحها في مناطق معينه هات نسمع.
7: Moi quand je fais des réunions par exemple à l'Élysée maintenant, je demande aux gens de déposer leur portable avant. C'est sinon même à l'Élysée vous retrouvez vous faites des réunions avec des gens, ils sont tous sur leur téléphone. Donc il y a des voix, le ministre peut vous le dire en conseil des ministres, chacun dépose son téléphone avant.
8: C'est la base.
7: Parce que en fait, on n'est pas sinon disponible à ce qu'on fait. Et ça veut dire qu'on fait plus rien. On est dans un monde du coup qui part dans tous les sens.
1: إذا كان إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا يقول تم منع استعمال الهاتف في الليزي قال ساعات تلقى روحك في مجلس وزراء قاعدين وتليفونات في ديهم قال لك وقتها ما تكونش مركز وما تنجمش تنتج. إيمانويل ماكرون خلط منع التليفونات في الليزي سيد العميد
6: صعب أنا مستغرب كيفاش يخليه التليفونات تدخل من الأصل لأنه في استماعات من نوع هذايا والمقدرة عند الاستعلامات واللوجيسيال الخبيثة كل شيء كيفاش يخلي التليفونات تدخل من أصل وهذا ساعة من المال هذا البابلو سور بلان سيكوريتير أمنيا غلط اثنين حتى ولو عملوا دي ريزو معناها خاصين ولا مؤمنين لا صعيب خاطر اليوم التكنولوجيا تغلب كل شيء. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هذه من الانحرافات الخطيرة عند حكاية التليفون انحرافات خطيرة تدخل توا القهوة تلقى الناس الكل علاش مشاو القهوة نعرفش الناس الكل دخلوا القهوة أيه. كل واحد يده تليفون وفي ركنة قبل الناس تمشي القهوة باش تحدث هكا ولا باش يحكيو
1: صحيح
6: توا كيف كيف دونك الانحرافات الخطيرة اللي قاعدة تصير وباش تأثر على البشرية كل هو حكاية التليفون معاها لايك على الاخر وان كان كما قلت لك انا مستغرب الساعة كيفاش يخليو يدخلوا لي بورتابل خاطر في حالات اجتماعات هذه من نوع هذا راه ما تدخلش بورتابلات من اصله كل لانه ما يكون ما تدخلش يخلي البر
1: فوالا أنا أقول لك في كل الاجتماعات هو أحكي على الليزي لو كل الاجتماعات ما عادش وكأنه وليت فما مش وكأنه وليت فما كالعلاقة الغريبة اللي ما تنجمش تكون قاعد وتليفون مش في ديك مهما كان نوع الاجتماع يذول اللي ما يستعملهمش فقط في الانتروتيان
6: إيه أنت شات جي بي تي أقول لك أنت لابسة وش لا عاملة وكذا جرب جرب جربوا اعمل شات جي بي تي قل له ترى انا لابس طربوشه ولا انا توا في كذا توا تشوف الاجابات خاطر وقتها هو باش يتحرك ويعمل حاجات باش يعرف ابري شنو هي الهيئه نتاعك
1: باش يفهم. محمد لايك ديزلايك
4: لايك لايك الحقيقة خاطر التليفون مصدر انه ما انت يشوش لك افكارك وتقعد يعني ما انت عندك كالعادة انه الواحد يقعد يسكرولي وكذا وهو مد التليفون وهو حل جوجل او كذا وكل شيء. ومش كان فرنسا الحقيقة, ثم فرنسا, ثم الهند, تونس زادة معناتها كانت سباقة في الحكاية في عام 2017. دونك
3: وغرينادا زادة وأستراليا وأفغانستان
4: هذوما هما يعني معناتها الدول اللي ما اللي يمنعوا منعا باتا استعمال الهواتف في القصور الرئاسيه ولا في اجتماعات نتاع دوله. ولوجيك على الاخر معناتها خاطر ناجين يعني معناتها باش يخدموا مش باش يقعدوا يسكروليو على على التليفون وكل. واحترام زاد معناتها ده الاجتماع خاطر اي يعني معناتها اجتماع فيه خدمة
1: احترام للشخص اللي قدامك حتى ريت وانت في قهوة وانت مكونكتي وقدامك حد راه سامونك دو غيسبي يعني يظهر لي معناها مش كان في اجتماعات رسمية. فما وسام نجار يقول لايك, سامي أستيتي تقول لايك, نورز لايك ولا ديزلايك؟
3: ديزلايك سامح
1: ديزلايك
3: جس نعطيكم علاش على خاطر انت تنجم تكون فما حاجة صايرة في وقتها, فما ميزة جور. احنا ما قلناش لايك ولا تبقى ديما تشد
1: كونكتي
3: ولا لي, لكن مثلا ينجم يجيك ميل في حاجة معينة صارت في البلاد, نجم أنت تعمل ميزاجور فك الاجتماع الوزاري تقولها مثلا جدينا بختكوا تم تزويد منطقة كذا كذا بالمياه, نحكي ونحن الأزمة المياه مثلا نحكي في تونس. دونك لهنيك يبدأ فما ميزاجور وفما تواصل مع الناس اللي تخدم معاها في الوزارة الوزير هذيك. دونك نتصور تكون معناها عندها علاقة بالخدمة استعمال التليفون لا أكثر ولا أقل. دونك
1: تقولك أنا في المجالس الوزارية في تونس كيفاش يصير؟ حضرت لبعض المجالس الوزارية
3: نظريا
1: راهو الوزير كيبدا موجود او المسؤول الكبير في البلاصه اللي هو فيها ديما فما ان سكون راهو يبدا موجود معاه وفما لي بو دو بابي
6: exactly.
1: ساعه انت تبدا موجود اي ما هو تحيين كلمه كذا فما ناس موجوده خدمتها انها توصل لك المعلومه مهما كنت الظروف هذيك.
6: تفكر وقت انت
1: فايق ومركز
6: تفكر وقتها جورج بوش قاعد في مدرسه وقتها مع صغيرات وكل شيء وتخل المسؤول مد ورقة قال له راهو ثم لي دو تور ضربوا وكان تعلم مباشر معناها كيفاش معناها قام يجري ان بوت بابي ديما المسؤول راهو العمليات هذه
1: ديما
6: فما شكون معاه ويعلم في وقتها وثم شكون مكلف اصلا بالحكايه هذه
1: فوالا
6: انا
1: كنت في المباشر نورس جيب لي الواقع
6: قولي
1: يا سامي.
4: وحاجة أخرى زادة معناتها السمارت فون هلكو ياسر العلاقات الإنسانية. أبسط حاجة نجمو نقعدوا في قهوة ثلاثة سوايع ولا ساعتين الناس كل شدة هكا معناتها التليفونات لو واحد يحكي مع الآخر ساعات فهمتني نقعد مع أصحابي في القهوة يبدا شدد التليفون لولا الثانيه الثالثه نقول له يا خويا رانا قاعدين في قهوه
1: معنا ولا ماكش معنا
4: معناتها معنا ماكش معنا ناخذوا كلمه نعطيوا كلمه مع الناس فهمتني نحتكوا بالعالم الخارجي
6: عملوا تجربه عملوا تجربه
3: محمد
6: اقعد اسمع مع عملوا تجربه تشوفوا قداش طريفه. اقعد مع شكون احكي بصوت قل والله راني نحب باش نبدل الفريجيدير باش نشري فريجيدير عندكش فكره على الفريجيدارات اتكلم معها برشا مرات وشوفهم بعد اش باش يصير الببليسيتي باش تهبط من نوع ثبتوا قبل لا عملوها التجربه
1: صايره علينا
6: عملوها التجربه تو شوف تكلم على اي موضوع وتو تشوفهم بعد شو يصير في التليفون
1: توتفا. اسامه نجار يقول ديزلايك مش لايك. يلا نمشيو لخبالي بعد هنا ورز
3: نحكي سماح على تراند اللي هو لا تستحم كي تحبك النساء. تراند جديد يجتاح تيك توك كيفاش وين اجتاحت منصه تيك توك مؤخرا معناها تراند جديد يحكي وإلا يعرف بفيرومون ماكسينج. فيرومون ماكسينج وين يقبل الشباب على الامتناع عن الاستحمام وإلا استخدام مضادات التعرق وتكرار ارتداء الملابس ذاتها لأيام. يعتقدوا اللي ريحة الجسد متاحهم الطبيعية كفيلة بجذب الشريك وتأمين نجاح علاقتهم العاطفية. ورغم الاستخفاف الكبير اللي واجهته الظاهرة هذه على منصات التواصل الاجتماعي إلا أن الخبراء يشدوا على تهافت الطرح من الناحية العلمية. صيحة الفيرمونات كإشارة كيميائية تثبت لدى الحشرات وبعض الحيوانات إلا أن الأبحاث العلمية بحسب مجلة Scientific American لم تتعرف حتى اليوم على فيرمون بشري واحد يضمن استجابة سلوكية وإلا عاطفية محددة لدى الطرف الآخر.
1: سيد العميد
6: خلوي تخلوي أخوي أنا مش تقعد نعوم ومحشيش مش يحبوني ساعتي واحد يطلع تعدى بحذاك يضربك بريحة يدوخك يعني واحد يقول له برسمك نعطيك حق صابونية براي قد عمي تعمل مزية برس والديك برا روح واستحم يعني قلبوا في تخلوي هذا هو راهو هذا البدع هذه نتاع بوز ورويق اكثر الاقل ما تخلويش تخلويش انا نقول العكس استحموا والنظافه من الايمان وما خيرش الانسان نظيف وريحته باهيه شكل هذا قالوا
1: توتفي محمد اتكلم ما يمسيش
4: والله شو تحب نقول لك
1: والله ني جبتوا الخبر
4: ناوين سيد العميد بالحق ما انت في هذه الكل الحقيقه ليه ليه ما ديسلايك على الاخر شنو يا خويا ليه ليه ما امان راهو اللعبه مع الدوش ومع النظافه انا في الشتاء ندوش كل يوم مثلا انا نقعد نهار معناتها ما ندوش فيه نمرض والله نمرض معناتها فهمتي بالحق وفي التربية متاعنا مثلا امي في الدار وصار ما في الحكايات هذوما ما تكسرت الساعه ريت تقوم من النوم اذا كان ما تخملش فرشك ما تخرجوش لبرا وما تهويش بيتك وحوايجك ما تبداش نظاف وتغسل حوايجك تاكل تريحه انا عاد
1: تغسل دبشك وحدك انت
4: نورمال نغسل دبشي وحدي نغسل دبشي وحدي ونحدد حوايجي وحدي وكان ما تعملهمش هذوما الكل تتعاقب معناها
1: ولا.
4: انا بابا لتوا مثلا ساعات نهار نسها هكا معناتها هكا باش نغسل حوايجي ولا فهمت امي تقول لي باي خلي فهمت تو نغسلهم انا راهو يبدا يهز فيا ويحط وكذا وماهوش معقول وشكونك انت باش تخلي فهمت امك يعني معناتها تغسل لك حوايجك مازالت امك تغسل لك حوايج يا بابا راهي اللي قتلي يا ودي ما تحكي لي حد شيء قول لي ما تحكي لي حد شيء تغسل حوايجك وحدك هاي فرضا مثلا وذي راهو الحاجه ديما يقولها لي من الصغرى هاي انت مثلا مشيت لبلاد اخرى معناتها تخدم ولا سافرت عندك في
1: مستاج
4: ولا حاجه لقيت روحك وحدك ايش نيه باش تعمل الو امي جا اغسل لي حوايجي قال لي قوم برمشي اغسل حوايجك خير ملي تشرب
1: هو يدولي هذا الاصل أي. هذا الاصل نورس
3: نحكيو على دراسه الحقيقه تقول صارت في 2020 تقول اللي رائحه الشريك المالوفه تنجم تقلل الاحساس بالتوتر والغضب عند بعض الاشخاص وهو ما يدعم فكره اللي الرائحه تولي مرتبطه بالامان العاطفي يعني كل شخص كي يشم هكا ريحه الشريك نتاعو ولا الشخص
1: تقول لايك معناتها
3: لا لا لا لا ديسلايك بيان سور جست نحكي على الدراسه ورائحه الجسد علميا يعني ونفسيا لا اكثر ولا اقل
4: مش امان عاطفي انكسار عاطفي
1: النظافه والرتبه وشوفوا شوف
8: والله
1: شوف
8: خاصة معك
1: في درجة الحرارة
8: خدت السطمة بقى إن أنا خدت السطمة
1: سطمة يلا فاصل وراجعين في ناس الديوان
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
2: ببليسيتي
9: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش اريدو طور عالمك
10: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذو صنف واحد اقل استهلاك للطاقه كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش تركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها
11: للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا
12: مع اورانج بوستي الغونتري بالفروات
13: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اوني ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر
12: ما لفاش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتري بالفروات عندك اورانج

0: تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. منك نسمع صوتك تسمع
1: الاكتواليتي وكل ما يهم التوينسا. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
2: مش هنهاركم مبروك صباح النور يا توين ساوين ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع. 8:36 دقيقة باش نمشي وتتسويت لي الكويزات.
0: كويز
2: يلا محمد
3: ما نجموش ما نبدوش بسيد العميد.
2: عميد داي. ركز لي عميد داي.
3: حليم
4: هل أدري يوم مولدي؟
3: لا
4: لا ليك على أساس كبار.
3: لا أما قربت على الأخر من نفس الفيلم مع بوت جماهير.
4: تذكرت الاسم غاب علي أما نذكر غني
2: وينك يا دكتور؟
3: بلاش
4: بلاش عتاب
3: بلاش عتاب
5: بلاش العتاب بلاش عتاب يا حبيبي بلاش عتاب يا حبيبي ارحمني من العذاب يا حبيبي يا حبيبي بلاش العتاب.

0: الله عبد الحليم بلاش عتاب الفيلم الشهير جدا جدا جدا معبودة الجمهور كما مطلع على عميد لواء حليم عبد الحليم حافظ قدمنا برشا
1: ديما العنوان هو الذي عليه
0: تحية الفخري اللي طلع في الكتيبة برافو فخري نمشي توا لنورس يلا
2: فيلم نور عيني حاجة هكا ومن نشاهدك
0: فيلم الحسني
1: أي.
0: عارف حنقول
2: يا ما فيش يا ما فيش
1: هذا هو صحيح

0: يعني ممكن اقلب مجنون. قالكم تامر حسني امشي بلاليكم العميد شيخ استني فخري انكور اون فوا فخري طلع وبرافو اسامه نجار قاعد يطلع بالكده بالكده سمسومه كالعاده. يلا ساميه طلع انت الاغنيات زيدا معنا معز مجدي مش قادر نشوف فيه في الكتيبه اين انت يا معز. 38 دقيقه نكملوا في الاغنيات يلا
1: نشوف لك انت
0: هيتا
1: يلا.

0: جورج وسوف ما هي شنو؟
1: لا مو جورج وسوف،
2: تونسي تونسي
1: سيد مكاوي
2: بلاي.
0: اه
1: هو غناها جورج
2: سيد مكاوي، هذه سيدة
0: حلوين من يومنا
1: والله. الله هذا
0: حمد
1: يومنا كويسة.

وبقدم أحلى فرحة ومعامد مسك. يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي، يا ليل طول شوية

0: 子。
1: 好啦 ，bravo。العميد فدوى قالت العميد شبيه متقلق اليوم.
0: والله مش متقلق ناقص شوينو.
1: أيوة طلع خاطر فدوى بتحبش
0: العميد. لا صح شوف خديش العائلة كده
1: عائلة. قالت العميد شبيه متقلق.
0: لا مش والله ناقص نوم برا كهول كده. تعرف ده.
1: سهرية
0: والأربعة وحداش دقيقة قمت.
1: ولا.
0: يا دونك معناها بريمو.
1: شوية ناقص نوم. يلا مرحبا بكم الناس الكل نرجع للعميد.
2: سيد العميد.
1: يلا فيقنا عميدي.

0: الروح. شمس الأصيل؟
1: لا هي كلمة.
0: كلمة.
2: فكروني.
0: فكروني.
2: تليتي ولا غلبك.
0: شفت اللي احنا ما بعدها.

0: فكروني الله أم كلثوم.
1: تحية بالله البلال الخليفة من جنيف. قل واسمع اسمع اليوم شو احنا باش نتكلم على مونتورم تاع تونس. ما هو عندهم هو جنيف بحذاها فيلاج معلق في الجبل حاجة فوق الخيال في الغابة اسمه مونترو. انا باش نتكلم على مونترو تاع تونس اليوم.
0: مونترو تونس حلو العنوان حاضر. تو نكملوا شوية كويزات ونمشيو نشوف محلينا توت سويت. بربي خلينا نسمع الحكاية من عند العميد من غير ما نزيدوا نشوقوكم. يلا فاصل كمان بوبليسيتي وراجعين.
2: بوبليسيتي فما بوكس 5G ou فما بوكس 5G élu produit de l'année. Max Box 5G Orange, تبرنشيها منا تكونكتي منا. فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زادة توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع Max Box 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ. باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة. أما Max Box 5G Orange حاجة أخرى. عندك Orange.
3: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
0: يعني 48 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان. إن شاء الله الناس كل تسمع فينا في الكراهب تبدأ شيخة والدندن كما جماعة في الكتباء. يلا نكملوا في الغنيات نمشيو لنورس.
4: نورس طوال
0: نورس يلا شيرين

0: حلو باي نوال الزغبي برافو فخري انا ما طلعت شيء انا فخري طلع برافو علي يلا
1: سامح
0: نمشي وتو هي تعطينا اغنيه

بالنسبة لناري عزينة حبوب حبيب بن صالح هو اللي طلع الأول. برافو حبوب. ناري عزينة يما ما جاتش اليوم. يلا محمد والله اللي فلتتك قيمشي.

0: Ja, ja, ja.
1: Nej, bara tunt sig, det kan ta bara.
2: اخترت
1: الاغنيه انا نحبها برشا.
2: هاي
1: اسمع وطلع.

0: شاهد اسم المطربة شهرة شهرة زيت
1: شهرة زيت وسايبة
0: لا معروفة الغنية
1: لا لا الغنية معروفة أما حق شهرة زيت صحيبة ياسر زي ما كان مخرجين
2: سيم يا سيدي تقول أحب بحب اسمك
1: بحب اسمك
2: أبو سمسومة.

0: برافو برافو عندك 5000 برافو من الكتيبه يعني هذول الكتيبه نلمهم الناس الكل ونعملوا سهريه بصوت محمد سعيد
1: نعملوا حفله ونغنيوا
0: نبرمج نعمل حاجه من النوع هذا للكتيبه يلا زيدوا اغنيه اخرى
1: نور زيان متدخله قالت لك حب وجنه طول طول شكون

0: مرحبا جنة. تحية لمحمد علي بورقيبة، مرحبا بك معنا في الكتيبة. يقول ضربة اثنين يقص اليوتيوب أو كقريتها كما هي. قولوا له فادوا أقوله كيفاش يعمل مش يسمعنا خطرة، فما حقوق البث. وإحنا محمد معنا العميد، عملنا سلوغان البرة. شو سلوغان اسمه؟ شميتة في اليوتيوب.
1: شميتة في اليوتيوب.
0: العميد يقول نغنيه كيما نحبه، شميتة في اليوتيوب. يلا كملوا غنية
1: غنية للكتيبة. يلا
0: للكتيبة. خليهم يلا كتيبة حد ما يتكلم. علي برافو عزيز قلبك. سهام كيف كيف مهند، برافو عليكم.

0: 아이고. أعزائي قلبك توصلنا 58 دقيقة برافو محمد ربي يحفظ لك صوتك ويحفظ التوينس الكل وين ما كنتوا باش نمشيو بطلب وفما رياض البجاوي بجبوش يقول في غرنوبل ما يخلط لي شيء بجبوش تنبعث لك كيفاش تعمل في غرنوبل تنبعث لك كيفاش تسمع معنا الإغنيات رياض اللي يقول لك سيد عميد علاش ما تمشيش المتلين تصيف في المتلين
1: مخسلها شوف محلانا خسلها حصه كامله ولا. هي وكاب زبيب وعرف لاني بقعه بالحق هذه قلت لك انا كانت فيها ذكريات زواجي أي. ومن اجمل ما عندنا راني عاشر مقهور لاني بلادنا راهي والله انت 40 مليون سايح قسما بالله صحيح. يا بلادنا راهي من اجمل بلدان الكره الارضيه غير احنا الله غالب ما عملناش لازم يتعمل من عام 56 فهمتني ان شاء الله ان شاء الله نجيب نهار نفيقوا ونبرمجوا ونردوا بلادنا بالحق تستاهل خاطر وقتها باش يبقى بطاله ولا تبقى حتى شيء عندك 40 مليون سايح راه تعرف معناها معناها سلسله فنادق وخدمه وش وراها والدولاب يدور انا من رايي جاء وقت باش نبداو برمجه صحيح تتفق. عندك 1350 كيلومتر بحر من اجمل شطوط العالم واحنا معناها جي في جرجوفه جي في جبل وتلقى الغابه والجبل اي جرجوفه فاليز اي معناها تلقى الغابه والجبل والبحر والعين والفلاحه فرد بلاصه
0: وهو كذلك وكما قلت لكم الكويزات باش يقعدوا موجودين توب ريتش بوزيتيف فايبز توب اكتو عندنا شيفر دو جور الاستوس بونوس محلينا شوف محلينا مع سيد العميد التقطوقه هذم الكل موجودين العشيه من الخمسه للسبعه في البرمجه الشتويه كيف كيف دكتورنا محمد سليم العسلي وكابتن كاباتن خالد حسني موجودين معنا ان شاء الله في البرمجه الشتويه بارتيغ من هالاثنين ربي وصلنا سلمين الخمسة للسبعة ناس الديوان نمشي وتوت سويت لي شوف محلنا
2: شوف محلنا
0: يلا عميد
1: قلت قبيلة مونترو سويسرا وإحنا عنا دي مونترو عنا برشا بلايس شوف سماحة ذي راي كانت مناورة في التسعينات ما كنتش نعرفها البقعة وهزيت أنا صف الكمين متاعي ودخلت وقت وصلت أقسم بالله لم أصدق أني في الجمهورية التونسية وصلت ساعة أول ما عديت على هو جبل السرج باش تفهموا جبل السرج فيه زوز وجهات الواجهة الشمالية مربوطة مع جبل البرقو تصوروا كالغابات على منقطعة النظير الجانب هذا تابع ولاية سليانة والجانب الآخر الجنوبي تابع ولاية قيروان جبل البرقو وجبل يعني السرج علاش جبل السرج خاطر في الشكل متاعه كانوا سرج في الوسط متاعه بالضبط ومغطي بالغابات الزوز مغطين بالغابات بكلهم وصلت المنطقة اسمها عين بوسعدية شنو هي الحكاية هذه شنو هي البلاصة شنو بلاصة معلقة في الجبل
0: ما شاء الله
1: مش أمائية من عام 1901 إيش مكتوب عليها سيدي الماء هرهر عند ربي فاستك الخضار والجبال ما ماشي وين الكرتاج من 1901 باش تفهموا معناها قيمة الماء موجود في البقعة هذه بعد نشوف قدمت شوية لقدام نلقى نصب تذكير شنو نلقى فيه اسماء نتاع حرب 53 اللي استشهدوا فيها ابطالنا اللي كانوا محاصرين في البقعه هذيك من 18000 جندي فرنساوي معركه برقو العظيمه اللي لازم التوانسه يعرفوها ويعرفوا جدودنا اللي ضحاوا بالدم من اجلنا نصب التذكره هي تلقاه في الليستة نتاع الناس نتاع المجاهدين الشهداء نتاعنا في المنطقه هذيك قدام شوي تلقى بلوطه المباني متاعها فريدة من نوعها في العالم لأن مبنية بالطين والقش والناس هذوما العام 12 شهر يستعملوا كان المواد الطبيعية الخبز التعكوشة ما فماش الناس تعيش بخبز الطابونة ويتدفاوا بالحطب اللي عطاه لهم ربي فكشير هذيك الناس من أطيب مريض في حياتي هذه عين بوسعدية لاصقة قدامها فيلاج آخر معلق كيف جبل اسمه الحمادة لكن كتبدأ في الجهتين شنو تشوف تشوف الجبل وتشوف وسطه معناها هكا فيلاج ابيض كله ساعة اللون الابيض اللي هو كونتراستي مع الاخضر قسما بالله يا سي محمد تقول انا قلت لك شفت المنظر هذايا وقت مشيت المونتور السويسرا وشفت الفيلاج المعلق قلت هاو هما شو عاملين واحنا شو عاملين طيبه الناس اللي غاديك احنا كنا ساريه فيها 180 نفر عباد يجودون بما عندهم. يقولون لهم ديراهم ممنوع الجيش ما ناكلوش، لا يجيبوا لك خبز الطابونه، يجيبوا لك لبسيسه، ناس معنا اللي عندهم راه كان الفكره فيلاج فيلاج صغير
0: محلية.
1: لكن اللي تفكروا انه كانت بكل الحل يا سماح الناس لوج على الحل الحر. العباد هذوما راهي مزرعه الدنيا في وسط الغابه باك الجباح ترى فيها مكا في الصعده كلها صفوف صفوف بيضاء نتاع جباح النحل خاطر يعيشوا منه يعيشوا منه. انا نقول للتوانسه هزوا كرهبكم وخشوا شوفوا بلادكم. مع الاسف شنو صار 31 اوت علاش تكلمت عليها اليوم؟ اتحرقت، هزتها الغابه الكل، ضربت من عين بوسعديه حتى العين لمسه، العيون نتاعنا المال معلب اللي مفقودة نهاريا خارج من غاديك راهو اغلب العيون الطبيعية الممتازة خارجة من بقعة ذيك. شوف شو عملنا، جينا المونترو تونس وتحرقت، تحرقت من بوسعدية حتى ليل، يعني شيء يأسف. شفت تصاور قلبي عصار علي لأني البقعة ذيك أنا شفتها وعشت فيها ونورت فيها، ومنقول لك والله قسما بالله من أجمل مفهم في العالم، مفروض رأي فيها توا ميزون دوت تيريبل، حاجة باش النفس ترتاح الناس، ميزون دوت كبيرة معلقة في جبل باش الناس ترتاح. إذا إن شاء الله يا ربي هذاك حد الباس، وإن شاء الله ترجع خضرة كما كانت، وإن شاء الله تعدى الحريقة هذه، وإن شاء الله الناس لباس خطر كيف كيف خرجوهم من غادرة، فهمتني؟
0: تم إجلاء كل
1: عائلات غاديك خطر فست فست الغابة هما. ربي يخف على تونس، وإن شاء الله ربي يخف علينا الحرائق هذوما النار المحيطة بتونس. وكما قلت امشيوا وزوروا بلادكم وشوفوها، الأحمادة هاو العرقوب بلحرش، اسمعوا مليح اسمعوا مليح، عين جلوله العرقوب بلحرش، اسكندر الطفيله. شفت والله العظيم في مخي كان يامس راهو هذا السيري نتاع فهمت العربيه الكل لي فيلاج دايرين الصغار الكل نعرفهم واحده واحده.
0: شكرا زيد العميد، كنت هذه شوف محلينا
2: شوف محلينا.
0: ديديكا سبيسيال قبل ما نخرج الاخبار للمجدولينا زهره، تقول لي سموحة يا غالية يا ناس الديوان يا ناسي وأحبابي يا من أنسني في غربتي، إن شاء الله ربي يفرج غربتك وإن شاء الله نشوفك بحدنا مجدولين على قريب. مجدولين تقول لي زعم النجم ندل على الفنان المبدع يغني لي قولوا لعين الشمس ما تحماشي. توت سويت بعد الأخبار نسمع من عند محمد سعيد قولوا لعين الشمس ما تحميش، سبيسيال ديديكاس لك انت مجدولين، فقط نحبوك برشا، ربي يحفظك ويحفظ العزيز عليك. اخبارنا ورجعنا
2: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
3: ببليسيتي.
4: بريف الخلاعة فات والقراية رجعت، وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو في فيبر بوكس باقوى سوم، ال 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش، اريدو طور عالمك.
5: الغونتخي سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار، اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وادوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
6: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأوفروات،
7: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت، هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
6: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالأوفروات. عندك أورانج.
2: ديوان فام فلاش نيوز
8: وجزوة تسعة. ديوان فام عسلمة. رئيس ولاية الوطنية لسلامة صحية للمنتجات الغذائية محمد الربحي يقول أن مياه الشرب الموزعة عبر الشبكات العمومية التابعة للسونادا تخضع إلى عمليات مراقبة دورية. وبين ربحي خلال تدخلي في برنامج ناس الديوان بأن عمليات المراقبة تتم عبر عدة مراحل، أولها القيام بتحاليل حينية لمياه الشرب للتثبت من مدى نجاعة عملية التطهير للمياه، فيما تتمثل المرحلة الثانية في أخذ عينات لإجراء تحاليل المخبرية للبحث عن الجراثيم الضارة، أما المرحلة الثالثة فتتمثل في التحاليل الفيزيوكيميائية التي يتم من خلالها معرفة درجة عكارة المياه وغيرها.
9: هو عادة بالنسبة لنا احنا ما ندخلوش للديار لانه احنا المستوى الرقابة كما المحلات لانه فضاء خاص. هذا هي المستوى الاول باش تشوف الماء تعرف لها باش تعرف لها تطهير الماء. نتكلم على التطهير نتكلم على النواحي الجرثومية معناها وقت اللي الماء مطهر وهكا الكلور المتبقي الحر موجود معناها راهو ما عادش فما اشكال في مستوى الناحية الجرثومية. المستوى الثاني هو اقتطاع عينات في اجراء التحاليل المخبرية للبحث على الجراثيم الضارة. هذه عادة يعني ما هيش حينية, هذه النتيجة تجيك بعد التحاليل هذه اللي قوموا بها, هي باش توجه الرقابة باش تعطيك فكرة على مادات تواجه جراثيم الأخرى إلى ماء الحنفية راهو مراقب وما إما بلش حتى تختار على ساعة مستقبل.
8: المندوبية الجهوية للتنمية في الأحياء بجبسة تعلن عن انطلاق الحملة الوطنية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب ابتداء من غرة سبتمبر لتتواصل إلى موفى شهر أكتوبر القادم. ودعت المواطنين إلى الاتصال بخلايا الإرشاد الفلاحي وبدائرة الانتاج الحيواني للاطلاع على رزمات التلقيح. وسخرت المندوبية 13 فريق تلقيح تحت أشراف أطباء بيطريين تشمل الحملة كافة المعتمديات مع التنقل المباشر إلى المتسكنين والمربين إلى مقر إقامتهم. تم أمس ولأول مرة بالمستشفى المحلي بالفوارة تبع لولاية قبيلية تكفل بحالة جلطة قلبية من قبل فريق قسم الاستعجالي باستعمال دواء مخصص لإذابة الجلطات وفق ما أكد المدير الجهوي للصحة بقبيلية جوهر المكني. ووضح أنه تم نقل المريض بواسطة وحدة الإسعاف الطبي المتنقلة الجديدة التابعة للمستشفى المحلي بدوز التي تعزز خدمات الإسعاف الطبي المتنقل لفائدة مواطني القطب الصحي الثاني دوز الفوار جمعتوك. في العالم, المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية يقول أن بلاده لا تزال منخرطة مع دول شقيقة في مساعي إيجاد حل للخلاف الأمريكي الإيراني, مشيرا إلى أن رئيس الوزراء شهباز شريف التقى مؤخرا بالرئيس الإيراني كما التقى وزير الخارجية إسحاق دار نظيره الإيراني وناقش الوضع على هامش لقاء اتفاق مكة. ووضح أن زيارة قائد الجيش الباكستاني لإيران الأسبوع الماضي جاءت في إطار جهود إسلام أباد لخفض التصعيد والبحث عن سبل للتهدئة وإعادة فتح مضيق هرمز, مشيرا إلى أن الزيارة أطلقت مسعى تطور لاحقا إلى زيارة وزيري الخارجية العماني والقطري لإيران. نهاية الموجز الإخباري, شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فم بونات. إلى اللقاء.
2: تسمعوا نفيس في قصع الفريكونس 9.2.

0: Publicité. Femme à box 5G ou Femme à box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرانشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زيدا توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكسبوك 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ. باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة. أما الماكسبوك 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
1: نسمع صوتك تسمع
2: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
3: 29 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين توا حتى 10. شكرا على المتابعة، تحياتي لكم وين ما كنتوا، ربي يحفظكم ويحفظ تونس العزيزة والغالية. باش نبداو بخبر توا في ساعتنا الثالثة، خبر الحقيقة دار برشا على وسائل التواصل الاجتماعي. علاش؟ على خاطر ملي بدا الحديث على القروض على الشرف والتوانسة قاعدة تسأل عندي الحق ما عنديش الحق، شنو جديد في الموضوع هذا؟ والبنك المركزي عنده جديد نورس.
4: وين أصدر البنك المركزي التونسي البارح ثلاث منشور إلى البنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية اللي يتعين على البنوك مراعاتها في إطار معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف، وذلك تطبيقا لأحكام الأمر عدد 148 لسنة 2016 مؤرخ في 23 جويلية 2016. وبحسب بلاغ البنك المركزي يهدف المنشور إلى توحيد آلية تلقي مطالب الحرفاء من البنوك الخاضعة لأحكام الأمر هذا، بما يكرس مبدأ المساواة بينهم ويضمن ترتيب المطالب وفق أولوية ادعائها.
3: واضح نورز، هو كان معنا في أول بساج حكينا فيش معناها القروض على الشرف، ذيش كون المعنيين بها. والحقيقة فما بعض التفاصيل اللي كي سألتوا عليها قال لي سماح راو نستناو البنك المركزي ومنشور البنك المركزي. كيف جاء المنشور موجود معنا في المباشر الخبير البنكي ولد ناس الديوان معز بيوض. سي معز صباح النور، مرحبا. مرحبا بك معز بيوض. البنك المركزي ينشر أو يصدر منشور للبنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية سي معز اللي يتعين على البنوك مراعاتها في إطار معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. هيت احنا نفسروا للتوانسة راو ساعات المناشير هذية ولا البلاغات هذية ما نفهموهاش احنا المواطنين، دونك ماذا بينا انت تبسط لنا أكثر ما يمكن. سي معز تفضل.
5: حاضر ما جامت المحضر لما نشير هذا بحق برشا مرسمين ليش؟
3: أي
5: وانا عفوا انا مش نحاول نبدت لكم المنشور البنك المركزي عدد 8 اللي انشار البارح في 1 سبتمبر 2026.
3: ايوة
5: دونك شو الجديد؟ الجديد انه التقديم القروض هذا سيكون الكترونيا.
3: الكتروني
5: يعني ابتداء وابتداء من 1 اكتوبر. من 1 اكتوبر 2026 يعني كل البنوك مطلوبة بوضع منصة رقمية باش تستقبل المطالب هذه على الفروع على الشرف. ومو تبع يعني المواطن مش مطلوب انه يمشي للبنك باش يقدم مطلب شيء عادي، ولا انه عن طريق المنصة الإلكترونية يجي يقدم المطلب ويخرج من رصيد بالذات وبالوقت هنا باش ما يكون ثم تلاعب هاو نخلو المطلب هذا قبل ولا المطلب هذا قبل. ودونك هنا هاوك المواطن عنده الرشيد وعنده الوقت وعنده الدات اللي قدم فيها المطلب هذا أول حاجة.
3: باهي.
5: باهي. زاد كيف المنطقة يذكر أن القروض معناها باش تكون بدون فوائد وبدون ضمانات.
3: باهي.
5: ولا بدون كفيل زاد معناها لا فوائد لا ضمانات ولا كفيل. المبالغ تاع القروض هذيا كيما حكينا عليها بالنسبة للأشخاص التابعين باش يكونوا 5000 دينار. وبالنسبة لأصحاب المشاريع الصغرى باش يكونوا 10000 دينار، وبالنسبة للشركة الأهلية والمؤسسة الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة باش يكون في حدود 25000 دينار. بالنسبة للمشاريع الصغرى يشترط معناها الاشتراط هنا يكون الاستثمار نتاعو ما يفوتش 150000 دينار، هنا باش ينجم يتحصل على قرض 10000 دينار. ونقطة معناها ثم بالنسبة للأشخاص التابعين ال 5000 دينار باش يقدموا المطالب نتاعهم عن طريق المنصة الإلكترونية، وثم أوراق أخرين أنهم معناها ينجموا يزيدوا يقدموها للبنك. معناها أول حاجة الكلنا يلزمنا نثبتوا بطاقة تعريف تونسية سواء الأشخاص التابعين أو الشركات والإقامة اللي نحن مقيمين في تونس،
3: يعني
5: عايش برا وشيخ الفرض على شرف تونس ولو حتى تونس هنا. وفما كل وبالنسبة للشهارة يعني حتى كل شهر بشي قدم بيتان دي بي ورقم الحساب بتاعه في البنك، من المستحسن انه يقدم القرض هذا في البنك اللي هو حال فيها
3: من المستحسن أنه المواطن اللي يحب على قرض على الشرف يقدم المطلب في البنك اللي هو عنده فيها كونت.
5: إيه بس هو قرض. مش ما يفضلش انه يفتح حساب بنكي جديد ولا الا ولا يكون هو يتعامل مع البنك هذاك عنده سنوات والبنك معني عنده فكره على الحساب هذاك وشنو يصرفيه وشنو يصرفيه دونك المفروض انه يقدم على تاريخ البنك نتاعو تكون العمليه اسرع وكما تفهمنا قلنا البنك انه في ظرف 10 ايام يلزمها تجاوب المواطن او الشركه بالقبول او بالرفض واذا كان بالرفض يلزمها تقول له علاش رفضنا القرض.
3: واضح. الرفض هذايا هو معني به البنك فقط ولا خاطرنا في البلايغ سي معاذ شفت مكتوب ستعمل البنوك قبل انطلاق العمل بالمنصات كذا وتحت اشراف البنك المركزي التونسي على اتخاذ التدابير الاتصاليه اللازمه للتعريف خاصه بشروط واجراءات تقديم المطالب ومراحل دراستها والبت فيها. يعني البت في المطالب هذه يزم يكون فيه لاكور نتاع البي سي تي زاد نتاع البنك سنترال ولا لا ولا البنك فقط؟
5: لا لا لا لا, لا, لا, لا. نحن شوش شو مش نعتمدوا على البنك سنترال مش نعتمدوا المنصة الرقمية اللي موجودة في البنك سنترال سنترال ديسك معناها باش نعتمدوا انه ندخلوا على السنترال ديسك نتاع كل مواطن باش نشوفوا شنو اموره في البنك سنترال اذا عنده قرض هذايا قرض كيف هذايا مش خالص واذا شاف القرض الثاني هو ماخذ ولا عنده قروضات مش خالص هذايا مش نعتمدوا انا هي موثقة باش تكون اليا عن طريق البنك اللي هو يتعامل معها وهنا البنك البنوك بسرعة كل شهر
3: تقريبا البنك سنترال هاو شنو عطينا هاو شنو عطينا هاو شنو قدمنا هاو شنو عملنا. واضح به. سي معاذ توا التوانسة الكل اللي يسمعوا فينا معنيين يخدم ما يخدمش بطالة قاري مش قاري الناس كل معنية أي. بالقروض هذه
5: الناس الكل هذوما بالنسبة للقروض الشخصية للأشخاص التابعين اللي يخدم ولا ما يخدمش هو حتى اللي يخدمش يقدم أما راهو هنا فما دراسة تاع البنك نتاع البنك قدر كل شيء. شوف انا ننصح حتى اللي ما يخدمش اللي ما يخدمش ينجم يقدم انا ماذا بيه يقدم الاوراق انه يزيد يقدم حاجه تثبت اللي هو ينجم يخلص في القرض هذاك مثلا انا ما نخدمش بطاقات لكن عندي دار كريهه مثلا نثبت انا نقول انا عندي دار كريهه بمليون في الشهر راني حتى كي ناخذ القرض نتاع 5000 دينار راني نجم نخلصه البنك بيستدرك زاد وحتى البطاقات ينجم يقدم
3: حتى البطال ينجم يقدم لكن تقول انت سي معاذ ننصحوا انه يقدم دوسي بي فماش تو دانتيغي سي معاذ تاكد لنا معناها
5: 0% دانتيغي 0% ضمانات و 0% معاملات على الدوسي حتى ولو ترفض الدوسي
3: ما تخلص
5: حتى
3: فوالا 0% انتري 0% ضمانات و 0% خلاصات على الدوسيات هذه اللي باش تتقدم. 5000 دينار على قداش باش يخلصوها سي معاذ؟
5: 5000 دينار باش يخلصوها على مده عامين ما يعادل 208 دينار كل شهر.
3: 208000 كل شهر بالنسبة لل 5000 دينار ينجم مثلا راجل يقدم هو مرته في نفس العائلة
5: راجل ينجم اي كل اللي يقدم مش محطوش ما شرطوش انه الطرف هو الراجل يقدم اللي مرات يقدم.
3: واضح. وهذه الكل راهو باش يبدا ابغتيغ من نهار 1 اكتوبر
5: واحد هذا الكل باش يبدا البنوك يلزمها تحضر المنصات الرقمية في أقرب وقت باش العباد تصب في المطالب نتاعها التقدير من 1 أكتوبر 2026 معناها العباد اللي صب في المطالب كتابيا يعاود يصبوهم عن طريق الرقمنة على خاطر يحتمل مش يخدم
3: يعني اللي يصب مطلب يعتبر ما صبش فعلا حتى لين تجي المنصه هذيا ويصب رقميا للزانتيغدي دو شيكي عندهم الحق باش يصبوا مطلب سي معاذ
5: هذه تقعد في شوف هو هما يصبوا مطلب ما يمنحهمش المنصه ما تمنحهمش انهم يصبوش لان بعض البنك تدرس القانون تدرس المطلب انا قدمت اني مع دراسه المطلب دونك هو انتربيت شيكي الركض على القرض يكون أقوى أنه يركض على القرض.
3: الأقرب أنه يترفض القرض. شكرا على تفاصيل هذه الكل. شكرا على صراحتك سي معز بيوض, وشكرا على خاطر كل ما نسحقوك الحقيقة تكون موجود معنا في ناس الديوان. سمعتوا كل التفاصيل هذه الكل, تلقاوه زي درا كل ما يتقال على ناس الديوان ولا في أي برنامج تلقاوه على منصاتنا الرقمية 29 دقيقة. باش نحكيو على غنية. الغنية هذية أصلها يرجع العام 1910. الغنية هذه جملتها الأولى كانت ترددت في احتجاج شعبي مصري عام 1910. الروايات تقول, وأشهر رواية تقول أنها مرتبطة بإبراهيم الورداني. إبراهيم الورداني هذا مصري كان اغتال رئيس الوزراء بطرس غالي, ثم أعدم في جويليا 1910 نهار الإعدام متاعه. مصر قامت وقعدت, الناس الكل خرجوا يعيطوا ويقولوا قولوا لعين الشمس ما تحماشي, أحسن غزال البر صابح ماشي. غزال البر هو إبراهيم ورداني اللي ماشي لأعدامه. بعد أكثر من نصف قرن عام 1966 بليغ حمدي حب يلحن غنية جديدة لشادية. مشى للشاعر مجدي نجيب قال له نحبك تكتب لي كلام على أكل لحن اللي أنا راني محضره, حضر اللحن قبل. كيف مشى الشاعر قعد يخمم, استعادك العبارة الشعبية ذيك القديمة وطوعها لشادية. وشكون كان يعرفها؟ برشا ناس ما تعرفش اللي الغناية هذه بالذات راهي غناية شعبية, غناية سياسية بالأساس. غنيتها المصار والكل اللي خرجوا نهار أعدام بطل مصري شهيد اسمه إبراهيم الورداني, اغتال رئيس الوزراء بطرس غالي وتم أعدامه في جويليا 1910. محمد أعطينا قولوا لعين الشمس ما تحماشي.
6: قولوا لعين الشمس ما تحماشي.

0: شجع قولوا لعين الشمس ما تحمشي توصلنا للتسعة وثمانية وثلاثين دقيقة كنا قولوا لعين الشمس بربي ما تحمشي ليامات هذوما
1: شفت
0: عميد
1: شادي هذه تحبها خاطر فنانة كاملة نذكر معبود الجماهير في السينما ونذكر ريا وسكينة وأدائها الريع في المسرح وشوف توا الأغاني غنت الخفيف وغنت الطربي يا رب الحق من أنا أعتبر من أحسن معنا في العالم العربي
0: برشا فينا برشا ثخامة
1: ياسر ياسر ياسر الحق هذاك علاش وأنا حبيتها وأنا صغير بكل
0: أي حكي لنا الحكاية
1: والحق هي في بداية حياتك بدأت تغني أنا كنت هي تغني كان عندك راديو الخشينة بوعين الحمر هذاك هي تغني وأنا نلصق راديو الوالدة قالت
0: لي
1: والله
0: شادية بالذات
1: شادية بالذات في غريبة
0: أي علاقته كبيرة برشا بشادية
1: الحق نحبها بارت عاد كي كبرت وشوفها في السينما وقيتها مزيانة محلاها في الفترة نتاع 16 18 سنة فهمتي أيقونة راهي كانت كانت بالحق تشوف الافلام الكل كان فيها هي فمثلت مع عبد الحليم مع فريد مثلت مع معنا كبار الكل تقريبا وكانت اداها كان رائع وهيك علاش معناها
0: فنانة شاملة تمثيل وغناء ومسرح شادية بي نمشي وتوا صحفية شاملة باش تقدم لنا توب اكتو
2: توب اكتو
3: الأربعاء 2 سبتمبر 2026 ومن استوديو هدي ون اف ام في تونس نقدم لكم أهم الأحداث اللي صارت في 24 ساعة الأخيرة وتوا 9:42 دقيقة. الحماية المدنية تدعو إلى توخي الحذر وتجنب مجاري الأودية والسيول. وزير الفلاحة يدعو إلى تسريع في جهر الأودية وصيانة البحيرات الجبلية بولاية زغوين استعدادا لموسم الأمطار. نابل انقطاع التيار الكهربائي ومياه الشرب يسبب أضرار بنسبة 60% لأصحاب محلات بيع المرتبات. وزارة التربية تقول تقدم إنجاز الكتب المدرسية بنسبة 94% وتوزيع 71% منها. إطلاق حملة لجمع التبرعات لفائدة 1500 تلميذ. بن زرت الدعوة إلى استكمال صيانة المؤسسات التربوية قبل العودة المدرسية. غرفة المساحات التجارية تقول نحو توزيع مكثف للمياه المعلبة بكامل الولايات. نصفها تجاوزت سعري رفع 750 مخالفة وحجز 150 ألف لتر من المياه المعلبة. قروض ميسرة لصغار المربين لتوفير 30 ألف رأس غنم لعيد الأضحى. ونختم كانت ستروج مع العودة المدرسية حجز 14 ألف قرص مخدر بالكيف.
2: توب أكتو
0: واضح نور زينب باش نبدا منين كملت انتي في الكيف 14000 قرص مخدر والأدهى والأمر كما يقولوا كانت ستروج مع العودة المدرسية ربي يحفظ صغيراتكم الكل
3: وين تمكنوا أعوان منطقة الأمن الوطني بتجروين من ولاية الكيف من حجز 14000 قرص مخدر من نوع إيريكا بأحد معتمديات الجهة وكانت الكمية وفق المعطيات الأولية حسب وسائل الأعلام معدة للترويج بالتزامن مع العودة المدرسية وتعد العملية هذه من أبرز عمليات حجز الأقراص المخدرة اللي شهدتها ولاية الكيف منذ انطلاق حملات مكافحة المخدرات.
0: سيد العميد
1: أنا ما فهمتوش أخي الأولياء ما يعرفوش اللي قرص واحد يقدر على مستقبل ولده ولا بنته
0: هو أنا... يعرف
1: لا
0: باهي. أما السؤال يعرفوا لولادهم ياخذوا في الأقراص المخدرة ولا في بالهمش
1: اللي يرى فيه أنا التصرف الحالي وأنا نقول على مسؤوليتي نتاع العائلات التونسية ونتاع لوليسيالي وسيبه وخليه ولا كيفاش تفسر لي بالله سماح 13 و14 ans يروح ساعتين تعليم القهوة أنا نحب نفهم الأولياء هذو من يولوك أنت على الزمان اللي احنا فيه براس والديكم ما نطينا مصنوعين يا أخي لها الدرجة عميتوا على تيالا بنتي تمشي الدرجات ده نغيب عليها 24 ساعة لأن نضبع قل لها برا جيب الطفلة من 14 ans ما يزمش تغيب على عيني ما يزماش نشوف بنتي أنا ونحكي مع بنتي ونحكي معها وتو قاعد نحكي معاهم على قاعد قالت قالوا لي بابا تانا في الليسي متاعنا كاميرات بارتو وخروج ممنوع ومسلبسة بالحق ونحييهم عليها خاطر بالحق هذاك طريقة بشتي لكن البرة يا أخي الأولياء فيقوا شوية راوا حالة التسيب اللي راه فيها مش معقولة مش معقولة يا أخي بالله أنا أقول لكم نستحلفكم بالله هاو تترجع حول العودة المدرسية يا توانسة أقفوا قدام أول إعدادية حط الكهرباء والعبش على ساقيك تفرج لمدة الصيف ساعة تفهموا في الكلام اللي قاعد نقول فيه كانه ما ثماش عائلات في الخلف، كانه معناها انكرويابل راهو لا من لبس يا اخي. احنا توا طفله عمرها 13 ماشي دقر ولا ماشي العرس راهو شيء يا اخي. انا نذكر سي دراجي كان مدير لسيبه بخضره، الطفله اللي من غير فاير ما تدخلش، اللي مش لما شعرها ما تدخلش المدرسه اصلا. وين كنا ونصبحنا شنية تقول؟ والاخرى عطت تطريحة المعلمة خاطر نحترها مكياج وهي في البريمير. راني نتكلم على موضوع هام. اذا كان العائلات مش فاهمة اللي راي بيدهم هم مستقبل تونس الكل والاجيال القادمة راهم غلطين. احنا مش كيما هكا راي هذا راهو مسوش، احنا اسمه تسيب، والتسيب هذا اثاره خطيرة. الدروغ اللي راهو فيها توا هي من اسباب متاع التسيب وعدم قيام العائلات دورهم. اولا دور توعوي يفيق ولاده ويقول له راه باش يصير لك وياك تهز، وكي يصير لك اجي قول لي. هذا مش قاعد يصير يا سماح راهو، هذا كله هاني قلت لك انا ساعتين تعليل مروح من القهوه معقول يا ترى؟ قول لي تبدل ما تبدلتش الدنيا.
0: كلا. ورانا نحكيه على المخدرات في الوسط المدرسي مش في وسط المكتبة كهو. ياسر نركز واحنا على وسط المدرسة ولا المعهد وننساو الوسط المدرسي. الناس هذو ما تبدأ تدور راهي على كليسيات. كي نحكيه على الزمان المدرسي احنا اركروز راو ساعات تضيع عمر متاع صغير. لزوغ كروز هذوما اللي يخرج الصغير ما يلقاش وين يقعد في وسط المكتب متاعه ولا الليسي متاعه، يخرج يقعد قدام الباب برا. لو جنتي الساعة والساعتين هذوك قدام الباب نتاع المعهد ولا الكوليج شنو ينجم يصير فيهم؟ راه الوسط المدرسي ما تشوفش تقول انا ولدي سافا هو مع المعلم ما يشوش في القسم ولا المعدل نتاعه لاباس. راه ينجم يكون ولدك احسن معدل واللطف على ولادكم الكل، ما تقولوش سنغيف كوزوتر. وساعات اليوم الدراسات في العالم تقول

0: في بالك أيه. مش بر... رضاهم إذن راقبوا ولادكم حتى في أصدقائهم مش كونهم اللي مش تفهموا العملية كيفاش قاعد تمر واحد حسك واحد يعدي واحد وانتي ماشي فهمتني وقولوا راي باهية وكذا
1: احكيوا معهم احكيوا معهم اسمهم وافهموا محمد
2: والله مش كان في الكيف والتجروين سنة عام 2026 نحكي وزاد على 2025 اللي تحجز أكثر من 2,590,707 قرص مخدر جلهم كانوا معناتها موجهين انه باش يروجوهم في يعني معناتها الوسط المدرسي في بن عروس عام 2024 8 قطاع نتاع القنب الهندي المستير 2023 اقراص اكستازي الحريريه في تونس 2021 زاد كيف كيف ثم أرقام أخرى زادة اللي هو معناتها رقم وطني قوي ارتفاع النسبة متاع استهلاك المخدرات نحكيه بينات 2013 و 2023 من 1.3% ل 8.9% معناها رقم إنورم على الأخر حسب الصحافة اليوم وحسب سكاي نيوز عربية ذو ما قاعدين نشوفوا فيهم ثم زاد دي بوبليكاسيون هبطوا على فيسبوك من وزارة التربية أو في ديباش في علاقة بوزارة التربية يعني ما نتقدم شوية وقت يعملوا في إحصائيات يقولوا ثم 9.2% نسبة تعاطي المخدرات في الوسط المدرسي 78% ذكور و 77% الأعمار متاعهم بين 16 وبين 18 سنة معناتها أرقام
1: الأرقام والمشكلة كي نحكي على أرقام قديمة نعرفوا لليوم الأرقام قاعدة تزيد برشا الآفة هذه اللي هي آفة عالمية وإحنا ديما نقولوا ميساش تشوفوا التجارب المقاربة تشوفوا البلدان الأخرى شو عملت باش تكافح المخدرات هذه في الوسط المدرسي
3: نعطيكم بعض الأمثلة مثلا في إيزلندا الفكرة غريبة شوية الدولة ما ركزتش فقط على محاضرات المخدرات المضرة أما عملت استبيانات دورية مع التلامذة باش تعرف علاش الشباب معرضين للتعاطي العائلة الأصدقاء الوحدة الفراغ المدرسة وغيره وبعدها تدخل حسب النتائج رياضة أنشطة ثقافية تقوية علاقة الأولياء بالمدرسة متابعة التلاميذ وتحسين وقت الفراغ النموذج اليوم توسع لأكثر من 50 مدينة في أكثر من 20 دولة نذكروا زادة إن إيزلندا كانت في التسعينات تعاني من مستويات مرتفعة من استهلاك المواد المخدرة لدى المراهقين وبعد سنوات من تطبيق النموذج وليت من البلدان الأوروبية ذات المعدلات الأدنى متاع استهلاك المخدرات من في صفوف المراهقين نعطيكم مثلا الولايات المتحدة الأمريكية في بعض المدارس الأمريكية الموضوع وصل حتى الكلاب مدربة تبحث عن المخدرات داخل المدارس كم مثلا في كنتاكي الكلاب تقوم بعملية تفتيش في المدارس الإعدادية والثانوية مرتين في الشهر بحثا عن المخدرات والأسلحة زيادة نحكي دول أخرى تقوم بتحليل مخدرات للتلاميذ في بعض الدول خاصة في بعض المدارس اللي تم اعتماد دروغ تيستينج أحيانا بطريقة عشوائية كما فكرت سماح أو عند وجود شبهة متاع تعاطي مخدرات لدى المراهقين
1: فلا فما برشا دراسات البرة وحنا نستناو في دراسات التونسية اللي نجي نقولوا خلينا نفهموا الأسباب علاش اليوم يجنح بعض التلاميذ ولا برشا تلامذة للمخدرات يقول لك راهو كما قلت انت عميد السبب الاول والاكبر هو ضغط الاصدقاء والمحيط لازم تعرفوا اللي صغيرك في العمر هذاك عنده ديما رغبه في الانتماء لازم ينتمي لمجموعه الكلان والغلطه غادي خاطر والمشكله بيتو غادي خاطر المجموعه هذيا تنجم تكون راهو من الناس اللي يستعملوا في المخدرات باش ينتمي لهم يلزم يقلدهم يلزم يكون كيفهم باش يخلط ينتمي ومن هنا تبدا المشكله هذه المشاكل الاسريه راهو غياب الحوار التفكك الاسري الاهمال العاطفي وقت اللي تحكيش مع صغيرك ما تقولوش نحبك ما تقولوش راني فخور بيك ما وقت اللي تدخلوا في مشاكلك انت عندك مشاكل صغيرك شو مبدا كلنا عندنا مشاكل الصغير ما عنده فيهم حتى دخل فما الفضول راهو الفضول وحب التجربه هذيا اول عدو للمراهقين هو اكل فضول وكل اللي انت تحب تجرب فما عوامل مرتبطه بالدراسه يا اما فشل مدرسي متكرر يا اما الانطواء وانك انت الناس والتنمر بتاع اصحابك راه التنمر هز للانتحار ما تحبوش يهز للمخدرات هذيا غياب الانشطه الثقافيه والرياضيه اللي هي توفر البديل الصحي لتعاطي المخدرات تاثير المحيط والاعلام
0: هذا هو
1: والمسلسلات

0: والأفلام. اليوم وقت اللي نطبعوا مع صورة المخدرات في بعض المحتويات الدرامية والإعلامية، كيف اليوم نحكي على موضوع من المواضيع هذه وما نبدأوش مفجوعين ومحروقين ونقولوا ردوا بالكم، وكأنه يولي هذه حاجة طبعنا معها. وسائل التواصل الاجتماعي، المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي كيفاش يتكلموا، كيفاش يحكيوا على المخدرات، سهولة التواصل مع المروجين على وسائل التواصل الاجتماعي.
1: نعم.
0: راهو هذه مشكلة كبيرة.
2: جروبات جروبات.
0: راهو دي جروب دي باج، ردوا بالكم ولادكم مع شكون قاعدة تكونكتي.
1: ذكرش قلت لك نعملوا واحد واحد.
0: الاعتقاد الخاطئ بأنه بعض المواد خفيفة ما فيها شيء. يلا تو فماك حربش نيكوتين قاعدين يتباعوا، يلا هم حربوش النيكوتين في الاخر، ما راهو هذيك دخان. لا لا
1: يشدك بعد
0: اول سنيه للواحد. كيف كيف سهوله الوصول الى المخدرات، ونزيدهم هنا رخص المخدرات. رخيصة راهي المخدرة، أرخص من قارورة ماء معدني توا في الاحتكار. فهمت. التدخين، راه التدخين راهو ذيك الثنية الأولى صغيرات اللي عمرهم 13 و14 و15 سنة.
1: أكل يشري في الفاب ده ولا في بالك تريس كاتوزان يدخل الحانوت ياخو فاب غير بعناية شفتهم.
0: إيك الحماصة اللي دايرة بالمعاهد والكل، راو فما برشا منهم يجي طفل صغير يقولوا انا ما نبيعلكش راو دخان، ما لكن زيد فما برشا اللي قاعدين يبيعوا منا ومن هذا الكل. وسيانتو احنا نحكيوا فيه واحنا داخلين على عوده مدرسيه، يفضلكم ردوا بالكم برشا على صغيراتكم، احكيوا معهم وقعدوا معهم، وكان تبدل في التعامل نتاعو. اعرف راو فما مشكله محمد.
3: حاجة أخرى باش كل واحد ياخو حقه، ونثمنوا المجهودات اللي قاعدة تقوم بها وزارة التربية، إنه قاعدين يعملوا وينظموا في يعني معناتها الندوات وفي محاضرات وحصص إعلامية دورية داخل المؤسسات التربوية. المؤطرين يكونوا عادة أخصائي نفسيين وطب مستشارين متاع إعلام والتوجيه، إنه يحثوا الناس الكل يعني معناتها على المخاطر يعني معناتها بتاع المخدرات وكله هذاك، علاش براتيك ما في جل يعني معناتها المندوبيات وفي جل يعني معناتها المؤسسات نلقى ثم ناس مكلفين بالإحاطة يعني معناتها النفسية للتلامذة، واللي هذايا راهو مهم جدا. ولازم زادة ثم حاجة أخرى نحب نحكي عليها اللي هي مهمة جدا، ثم أمتي بارامتر في السمارت فون الكل اللي هو اسمه لو كونترول بارونتال، لازم لي بارون الكل يفعلوه يعني معناتها مع صغيراتهم يعلموا ينسقوا زادا يعني معناتها مع مع الاستاذ نتاعهم يعني معناتها مع المحيط نتاعهم.
2: فما ديزابليكاسيون يتصبروا في التليفون اللي بتليفونات صغار
3: نجموا وباش اليد في اليد بين يعني معناتها بين العائله وبين وبين الاطار التربوي والاصحاب وكل نحاولوا نخفوا منها الظاهره ذي حتى لين تولي ما عادش موجوده جمله.
1: سمح لك انا راى اخطر حاجه صارت في تونس اللي خلات الفينومين هذا، تعرف توا في صغارنا يلوج على القدوه على البطل.
0: أي.
1: احنا جينا في وقت ما خرجنا البطل، بطل اللي هو كمان تذكر مسلسلات الدوار وغيره.
0: أي.
1: البطل كان انسان عادل، انسان باهي، انسان يلوج على الحق ولا مراه ولا راجل تلقاها يعني البطل. أي. يمثل المثل القيم
0: الاخلاق والقيم.
1: اصبحنا فجاه خرجنا البطل هو دروغي وباندي ومتنمر وفاسد وتعبنات ورويق وكذا، فهمت. الصغار رامي لوجع القدوة بالنسبة لهم، وتزامن ذلك مع نوع من الأغاني اللي تفهت الحكاية دي. خلينا نقول الحقيقة رأى. جات عنا في وقت الماء نوع من الأغاني نوع من الأغاني ولات معناه نسمع في الشباب يغنوا درا شنو قالوا خطأ ذا سيف ليه معلم، قالوا هذه فاق جديدة. لا لا يا أخوي لا، الفاق جديدة رأي ثم ثم ثم ثم خطوط حمراء ما تعدوهاش حتى ولو تغني، تجيبش تغني على الدروغ راك ما عندكش حق، لأنه الصغير حساس ياسر وسرتون القام حافظين الغني هذوم
0: حافظين.
1: دونك قلبنا البطل من صورة العادل وإنسان الباهي وإنسان معناه الخير وعنده قيم، باندي متنمر دروغي نورمال. وزيد حطوه شباب بالعاني، حطوه مزيانة كيف وجوه ها لا بالحق رو ست رو حكاية خبيثة جدا.
0: وفي آخر الفيلم ولا المسلسل يسلك
1: غياب
0: العقاب
1: اوكي تفهم الحكاية وخرجناه في ثور البطل ومعناه ولا باش نتبعوها السيدة ذي دونك هذا هو عليه ولا السيدة هذه دونك ردوا بينا راهو ما عادش تعاود الغلطة ذي. انا راني والله العظيم كنت تعاود احكي ذي الا ما نشد فيها صحيح وما سايبش لو كان يتعاود هالنوع من المسلسلات في تونس ما انا باش نطربقها الدنيا على خاطر مش معقول.
0: ستر الله
1: ليه خاطر
0: نستناو رمضان
1: غلطه
0: وين يتعاديو بعض المسلسلات في رمضان.
1: اي في رمضان واحنا شوف كمؤسسه عسكريه نثبتوا ديما ونلقاو شكون ياثر ونجا شيء نثبتوا نلقاو سيدي المسلسلات هذيك عندها تاثير سلبي جدا على صغار السن وعلى صغار الرضاعه خاطر بالحق راك قدمت له بطل راك فهمتي كان حكم دار ولا شو اسمه كان بطل يضرب الفرد وعادل وكل شيء اصبحنا في فهمتي دروغ وكهرباء هامر فهمتي
0: به نكملوا مع المدرسة. لكن اليوم نحكي على الزمن المدرسي. البارح كنا حكينا على تعديل الزمن المدرسي مع الطقس اللي تبدل والمشاكل اللي صايرتها وكسوسوا في الضوء في الماء وغيره. فما جديد في جربة نورس؟
2: فعلا سماح المدرسة الأعدادية السويني في جربة تعلم كيفة الإطار التربوي والأولياء والتلاميذ أنه باش يتم اعتماد نظام الحصة الواحدة في التدريس بالمؤسسة خلال سنة دراسية 2027 على النحو التالي. من الاثنين للجمعة باش تكون القراية من 8 متاع الصباح حتى الماضي ساعتين ودرجين مع استراحة لمدة 4 دراج 20 دقيقة يعني من 11 غير درج حتى لل 11 وربع. بالنسبة لنهار السبت من 8 متاع الصباح حتى النصف نهار. ودونك الناس الكل تداولتها الديلوه الاعلان هذية وطالبوا انه يكون ولا يتم تعميمه في المدارس الكل باش معناها باش نحاولوا انه نقصوا.
0: وقلنا احنا من البارح حميد راه ماهوش جديد في العالم الكل برشا بلدان وقت اللي تكون فما حراره وفما ضغط مناخي يتبدل التوقيت المدرسي.
1: انا قلنا والله انا نستنى فيها قلت لك كابتن خالد حسني في الحكايه هذه مشادي معاها 100%.
0: الحق حكي برشا مرات على
1: حكي قال لك تحبوا الصغار يلعبوا سبور ويعملوا انشطه ثقافيه وانشطه رياضيه ومعناها ولقوا وقت اخر. راهو العالم تبدل. احنا قعدنا في منظومه نتاع 1956 لتوا يعني معقول تو الكلام هذا راهو تبدلت الدنيا واليوم اسهل التعليم ولا اسهل قبل. راهو يا سماح تذكر وقت احنا كنا باش نطلعوا نعملوا بحث شنو نعملوا نمشيو 5 كيلومتر على المكتبه وبرا شد واحد شوف تو راهو اوكليك تغيرت الدنيا. راي القرايه ولات اسهل برشا المفروض المعلومه تتعدى اسهل. هلا غالبا انا مشكلتي هالبرمجه والتخطيط اللي احنا يعني نعتبر مازلت عندنا برشا ثنيه القدام برشا ثنيه باش نوصلوا نخطوا صحيح وفكروا صحيح.
0: وربي يحفظ صغيراتكم الكل. ذي احنا على قاب قوسين من عوده مدرسيه ان شاء الله تكون عوده مبروكه على صغيراتكم الكل. خم ومليح كما ديما نقولوا الفايده مش في الاعداد راه والفايده في كل ما هو داير بصغيرك عقله شنو صاير فيه صحابه وزملائه علاقته بيك علاقته بالكل لونتوراج نتاعو في الوسط المدرسي. احنا نتقابلوا ان شاء الله غدوه في نفس التوقيت ديسي لا سامح مفتاح تقولكم ربي يحفظكم ويحفظ تونس العزيزة والغالية فينا منها.
4: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. تسمعوا ديوان فيلم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: com. ديو ان اف ام عسلمة
1: عسلمة ديو ان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديو ان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديو ان اف ام نحب نوصل نداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملا كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. diwanafm فلاش نيوز
6: وجزء العشرة. diwanafm عسلامة. المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين تندد بتوتر قرارات إيقاف القضاة عن العمل وحرمانية من أجورهم دون سقف زمني محدد وفق بيان صادر عن المكتب. وشدد مكتب جمعية القضاة على أن القرارات الصادرة عن وزيرة العدل بإيقاف القضاة عن العمل باطلة لانعدام السند القانوني الذي يخولها ذلك، منبها الرأي العام إلى أن تعمد السلطة التنفيذية فرض وضعية الفراغ المؤسسي على القضاء سواء بحل المجلس الأعلى للقضاء الدائم أو بتجميد المجلس الأعلى للقضاء المؤقت مكانها من استعمال ذلك الفراغ وتحكم فيه باستهداف القضاة بقرارات الإيقاف عن العمل دون مجالس تأديب. وزارة التربية تعلن في بلاغ أنه بإمكان كافة أولياء تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي راغبين في الانتفاع بخدمات الإقامة والإعاشة بالمبيتات والمطاعم المدرسية للسنة الدراسية الحالية التسجيل عن بعد عبر المنصة الرقمية الموضوعة على ذمتهم بداية من تاريخ يوم غد 3 سبتمبر الحالي على رابط viscolaire.education.tn. وتؤكد الوزارة أنه يتم تقديم الوثائق الخاصة بمطالب المنحة المدرسية حصريا عبر المنصة، ولا يمكن لأي تلميذ التمتع بخدمات الإقامة والإعاشة بالمبيتات والمطاعم المدرسية ما لم يقم بالتسجيل عن بعد. كما يتم إسناد منحة كاملة لأبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بصفة آلية بعد التنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية ودون الحاجة إلى الاستظهار بأية وثيقة. كما أكدت وزارة التربية أنه يتم إسناد منحة كاملة لتلاميذ حاملي الإعاقة بمختلف درجات، وذلك بعد تقديم نسخة من بطاقة الإعاقة رقمية عبر المنصة، مشيرة إلى أن أبناء عائلات شهداء وجرحى الثورة يتمتعون بالأولوية في الحصول على المنح المدرسية المتعلقة بالسكن والإعاشة. في العالم، إيران تعلن مقتل 7 عسكريين في وقت متأخر من مساء الثلاثاء إثر موجة ضربات أمريكية استهدفت ما قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات في مناطق إيرانية عدة. وقالت إدارة العلاقات العامة للحرس الثوري في محافظة كرمانشاه في بيان نقلت وكالة الأنباء الإيرانية أن 4 من مقاتلي القوة الجو فضائية التابعة للحرس قتلوا جراء هجوم شنه ما وصفته بالنظام الأمريكي السفاك والإرهابي. الحرس الثوري الإيراني يقول أن حريقا في ناقلتي نفط كانتا تعبران مسارا غير قانوني في هرمز وتوقفتا بعد اصطدامهما بألغام. وقال الحرس لقد حذرنا سابقا من مخاطر العبور عبر الممر المزروع بالألغام في مضيق هرمز ولن تضعف سيطرة القوات الأمريكية على مضيق هرمز بحملات الترهيب الأمريكية. نهاية الأخبار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.
7: من زغوان القيروان بيجا السليانة ديوان اف ام ديما معاك على 103.2.
0: Summer Vibes يجيكم كل يوم من الاثنين للجمعة من 10 لنص النهار.
8: العشرة وخمسة دقائق على موجات إذاعة دي وانا فام. يا صباح النور، صباح الفل والياسمين الكل مستمعينا وين ما كانوا يسمعوا فينا. طريق السلامة لكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا على لي فريكونس نتاعنا الكل، الناس اللي تختار تتفرج فينا على لايف ستريمينغ على الفيسبوك على اليوتيوب، الناس اللي تعاود تتفرج فينا زادة كيف كيف، إن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا، هذه سمر فايبس من توا حتىش للنص النهار. سواتين من زمان نرجعوا فيها على هم الأخبار اللي حكيتوا فيها على مواقع التواصل الاجتماعي كيف كيف مختلف الاستضافات متاعنا من أهل الاختصاص، وكل مرة نطرح موضوع ونحاول ونجاوب على الأسئلة والاستفسارات متاعكم. مرحبا بالناس الكل، معكم ربيب فاروق في الإخراج. مرحبا فاروق أمونة كالعادة في الإخراج الرقمي. مرحبا بالناس الكل دونك كالعادة والعويد الاختيار لكم انتوما في الأغاني اللي تحبوا تسمعهم. يا فاروق وقت اللي نمشيو توت سويت للأولد باد جولد. أولد باد جولد فوالا، الموسيقى حاضرة، الغنيات والاقتراحات حاضرين. كل نهار نقترح عليكم زوز غنيات وانتم ما تختاروا شنو تحبوا تسمعوا. بعد أخبار لحديش الغنية الأولانية، أنا كل ما يضيق بي الدهر كما يقولوا نرجع لعبد الحليم والموسيقى والمغنيات متاع عبد الحليم والعندليب، خاصة الغنية هذية كيقول لنا توبة.

ذي المقترح الأولاني. وعليش كي ضيق الحال نرجع ديما الأغاني القديمة نتفكروا مستمعين وإحنا صغار على الأقل على الجيل متاعي كن راو لكوزان لكوزين الكل والكبار ولا معش خالك عمك بوك أمك بديو يسمعوا في عبد الحليم وأم كلثوم تبدأ تغز راك تتسائل اللي خاليش يسمعوا في نوعية الأغنية هذه إيبا كي كبرنا ولينا نسمعهم صباحا مساء ويوم الأحد ونتسلطنوا حتى أحنا ونقولوا يحسرة على الأغنية هذه. أنتوكا هذا الاقتراح الأولاني نمشيوا للأغنية الثانية ومش أنا باش نحكي على الكينج منش نحكي على مايكل جاكسون وبيلي جين.

فاروق يغزر لي في عينيا وانا نغزر الفاروق نتاع. نكملوها الغني ولا جوستيزينغ بركة للمستمعين؟ ان توكا هذه القوه نتاع بيلي جين وهذه القوه نتاع مايكل جاكسون. دونك زوز اقتراحات مستمعين. الاختيار لكم انتوما. تنجيزه للستوريتنا على الانستغرام تختاروا شنو تحبوا تسمعوا بعد اخبار ال11. سينو شويه اخر نستقبلوا الاستضافات نتاعنا. ولكن قبل هذايا نقول لكم اللي تنجموا تكلمونا على 31-328-328 على حاجة حلو برجة باش نحكي لكم عليها توا. ونحكي لكم على الحفل الحدث للنجمة العربية يارا بدعم ودادية وزارة الثقافة بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس باش تكون ولا يكون الحفل هذية نهارة الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بكارتاج. دونك الناس تسأل على التذاكر تنجموا تلقاوها في المسرح بيان سور ولا المسرح البلدي ولا على موقع تذكرتي بوانتين. سينو نجمو تاخذوا التيكيات من عندنا احنا راهو كيتكلمونا على 31-328-328 قبل ما يفكم فاروق وإيمان. دونك كلمونا وتاخذوا التيكيات متاعكم بطبيعة الحال. يلا باش نبدأو بالموزيك حتى احنا ونشيخوا اليوم باختيارات فاروق. خليكم معنا ما تبدلوش الموجه.

0: علشانك هذه نسي عجرة من اللي توصلنا للعشرة وثمنتاشنة دقيقة. رجعني لكم سمر بايبس على يدي وانا فيم زنة مواصلين معكم حتاش للنصف النهار. دونك مواصلين مع الفقرات متاعنا والاستضافات متاعنا اليوم نهار اربعة. بالضرورة نحكيو عن نفسية كما يقولوا موضوعنا اليوم مهم برشا. تعرفوا الأسبوع هذي ديما حالوا في برامجنا ركزوا أكثر على العودة المدرسية لتلامذة الطلبة الصغيرات الأمهات الأولياء زادة كيف كيف وهذايا صلب الموضوع. اليوم نحكيو على العودة المدرسية اللي تكون ساعات تكون مصدر خلينا نقوله قلق للصغيرات وللأمهات خاصة اللي صغيراتهم سنة أول عام ولا أول سنة دراسية لهم. هما يكون فما علاقة كبيرة ولا فما كل التعلق هذيك اللي قد يكون عنده بعض من السلبيات وغيرها من المواضيع الأخرى اليوم اللي بيش يجاوبنا عليهم الأخصائي في علم النفس ريان فقي. ألا وسهلا مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: شحوالك لباس؟ أنا الحمد لله. أنت لباس؟ الحمد لله يا رب. إن شاء الله زيد المستمعين الكل يكونوا لباس. فولا هذي موضوعنا اليوم ريان. دونك حكينا حتى نويك على صغيراتك الأمهات نراهم المشاهد دي في أول نهار متاع قراية نلقاو الأمهات بالصف هكا والبارون والكوليكا معناتها مع الصغيرات وكل بكي وانت شيش ماما ما تخلينيش درشان. دونك هذيك شنو نجمو كيش نجمو تصرفوا معاه
1: به ساعة؟ أول حاجة هو السبب معناتها متاع التعلق هذي والخوف من السيباراسيون معناتها ينجم يكون موضوع كبير ياسر وعنده جذور معناتها عميقة جدا.
0: أيوة.
1: دونك نفضل اني نحكي على ديريكت على المخاطر اللي تنجم تصير للصغير وقت اللي السلوكات هذه تصير من عند الوالدين. ساعة صغير اول حاجة وقت الصغير يلاحظ النبرة متاع الصوت يلاحظ معناتها لغة الجسد متاع الوالدين. دونك ابارتير من هو باش يلتقط الاشارات اللي اسكو هذه البلاصة المدرسة بلاصة امنة وإلا ما يش آمنة. دونك هو وقت اللي رأى الأم تبكي ولا الأم حزينة ولا الأم تحبش تسيبه ما تنجمش بعد تقنعه للبلاصة اللي هو بش يبقى فيها أربع سوايع ولا خمسة سوايع آمنة. دونك أوتوماتيك ما بش ياخو هكا الخوف هذيك وبش يستبطنه وبش يعيش بيها أول نهار. دونك إذا كان أنت بش تتصرف هكيك رأو فما اختر معت على صغيرك على الأقل لازم تخمن في هذه على خاطر السبب علاش الوالدين صرفوا هكيك راه كيما حكيت سبب عميق جدا ما نجموش معناها نفسروه في جمله ولا اثنين. مي الخطر هو اللي نجمو نحكيو عليه بالواضح
0: وقتاش يكون فما مشكله وقتاش يكون فما معناها حاجه طبيعيه انه الصغيرات يكونوا متعلقين بالامهات نتاعهم. معناها تعلق طبيعي وتعلق مفرط معناها
1: هو بالنسبه للصغار سيرتو في اول نهار في اول تجربه في المدرسه طبيعي جدا انهم باش يحسوا بهك الخوف على خاطر فجاه باش يلقى روحه في بريود مطوله نوعا ما اللي هي اول مره تصير باش يكون فيها بعيد على امه. دونك في الوقت هذاك الصغير معناتها سي سور باش يتقلق سي سور باش ما يحبش يخلي والديه. مي وقتاش يولي مرضي ولا وقتاش تولي مخترع حكايه ولا مفرطه وقت اللي يبقى معناتها يبقى حاس بالإحباط حاس بالحزن حاس بالخوف بيريود مطولة. دونك في الوقت هذاك يولي ما عادش ينجم يتعامل مع المحيط الجديد اللي هو فيه لا ينجم معناتها يندمج. دونك في الحالة هذية يلزم الوالدين يخموا في انهم معناتها الوداع المطول وبالبكي وكل لا ماذا بينا لا ماذا بينا وداع قصير معناتها تعطيها حجم هالحكايه اللي هو معناتها توصل له اللي هي بلاصه امنه كما حكينا من الاول. وحاجه اخرى زادت نجم تعطيه حتى براسلي حتى حاجه صغيره هكا يهزها معاه من الدار باش هذيك تبقى ديما تربطه بالدار وبيان سور معناتها تتفق معها الوقت مثلا خليك لهنيره البلاصه هذيا معناها بلاصه امنه باش تعيش فيها تجربه جديده هو تنتقابلوا اربع سوايع اخرين تعطيه الوقت مثلا تعطيه منقال يشوف بها الوقت باش يعرف وقتاش باش يرجع تقابله. وكذلك كله يخلق احساس بالامان. وحاجه اخرى هو معلاش يتقلقوا صغار ولا سيرتو صغار على خاطر باش يدخل لونفيرونمون ما يعرفوش وشكون فينا اللي شكون فينا ما يتقلقش حتى شويه وقت اللي يمشي حاجه ماهيش متوقع
0: لا حاطك تمشي بلاصه ما تعرفيش تحس روحك دراك كيفاش حتى واحنا كبار
1: معني بالضبط فما بالك صغير ما تمشي بلاصه هي الغلطه اللي تصير وين الغلطة اللي تصير إنه معناتها عادة ما يتمش هكا التحضير سيرتو لبرا مثلا يحلوا المدارس يعملوا أيام مفتوحة باش يجي هكا صغير باش يتعدى للانستيتيوسيون هذيك يجي يكتشف يشوف الطواول يشوف الأقسام حتى يقابل المعلمين نتاعو ولا الأستاذة نتاعو. دونك لهنا ما تتمش الحكاية مي ما وقفتش الدنيا مع تنجم تحكي له معناتها كأب ولا كأم تحكي له على المدرسة شنية فيها تحاول تعطيه فكرة ولا صورة مسبقة تحاول حتى توريه له من برا تحاول تدخل معه الدي فيديو باش توريه المدرسة لشنو تشبه
0: okay.
1: دونك هذه كلها يخلق له معناها في ذهنه إيماج وإلا صورة باش يعرف روحه على شنو قادم. دونك هذه كلها باش ينقص مكان لونكسيتي نتاع
0: رغم اللي رايك فما تجارب اخرى نحكي مثلا اللي يسمع يقول لك ليه رخي ما فما كتاب فما روضه فما تحذيري قبل مثلا فما كتجارب هذيك ما نفهم منك لهنا انه القلق هذاك اللي يحس به الصغير يكون المصدر نتاعه ولا ترسله له الام ولا الاب يعني هكا يبكي وندرى شنو باش نتوحش ديجا أيه. فدوى صديقتنا مستمع هنا قالت انا اول نهار في القرايه انا اللي بكيت زاده مع خاطر معني نفس الناس كل باش تعيش على الحكايه هذه. دونك لهنا اللي يحس به صغير هو ديجا نقله له الام خاصه لهنا في الحاله هذه. دونك الام ديجا تولي يكون عندها قلق قبل الصغير انه باش تخلي ولدها في مدرسه وبعيد عليه وباش باش تراد. دونك لهنا البدايه تكون بالام ليه
1: هنا البدايه تنجم تكون بالام هو الصغير يبدا حاضر ديجا حاضر باش انه يتقلق خاطر كيما حكينا بلاصه ماهيش متوقعه واول معناتها بريسك اول مره بشي بعد مده طويله على امه. دونك الام يا اما تبدا منها هي اما تعزز هكا القلق هذاك وهي زاد بيدها انها معناتها تنقصه على الاخر على خاطر ال سوفي نقص القلق وسي بون صغير تخلى غاديك وقتها راه بشي يدبتي معناها اذا كان قبل ما يدخل بالضبط يكون القلق نتاعو معناتها منقص بالبيه
0: به. هذوما النصائح اللي نجم نقدمهم في الحالة هذايا توا نكبروا عام أكثر ولا عامين أخرى رجعنا للقراية وفما الصغيرات اللي حتى يبدو في عمر أكثر يبدأ قلق ما عينوش فيك الرونتري ما تلمون استنى بالستينس بلوتو بالفاكونس كيفاش نجم نتصرفوا معاهم على الأقل قبل الأيام القليلة من العودة المدرسية.
1: به هو أول حاجة يكون قلق كما حكيت على خاطر ستينس بالفاكونس دونك الحرية شبه مطلقة باش تتنحى باش يرجع النظام نوعا ما ستريكت بالوقت بالدقيقة عنده حاجات منتظرة منه لازم يعملها. دونك هذيك الكل يسبب له تسمى معناتها لونكسيتي دو بيرفورمانس قلق الأداء. دونك هذايا زاد يتبنى ويترسخ أبارتير من التجارب السابقة نتاعو التجارب السابقة نتاعو اللي تحاسب فيها على النوتات اللي جابها اللي كاينها محكمة معناها كانوا باش يرجع يتحاكم. دونك هذا يعزز ياسر في القلق نتاعو. دونك في مخه ماهوش باش يرجع يعمل جو ما فماش انفيرومون باش يمشي يعمل فيه جو على خاطر باش يرجع كل معناتها باش ترجع كالمحاسبة وكالملامة وكالكل. دونك النجم نقصوا فيها معناتها
0: المقارنة زيادة
1: المقارنة بالضبط
0: هاي
1: المقارنة
0: مشكلة
1: كارثة مش مشكلة
0: صحيح ايوه.
1: دونك فوالا هذا هو معناتها التجارب السابقة نتاعو هي اللي باش تخليه يتقلق خاطره ديجا معناتها عاش يعرف ماهوش اول كونتاكت مي جاي القلق ما كان الاداء من هكا الانتظارات والحمل نتاع الانتظارات اكزاكتومون والمهام اللي باش يعملهم اون بليس هذا نجموا لهنا نوفروا له نوعا ما من الاختيارات مساحات صغيره من الاختيارات مثلا نجم يختار شنو باش يهز لمجه هذيك الاختيار يعطيه جانب من الحريه باش هو يقاوم به على خاطر فما فرق بين تهزو هاي معناتها تحطو في الامر الواقع هاي هذا هو وفما فرق بين هاي وتعطيه مجموعه من الاختيارات وفما فرق بين زاده تتفق معاه انه مثلا معناها بعض من الامور اللي كان يعمل فيها في العطله راهي معناتها باش تتنحى مؤقتا مي راهي باش ترجع
0: كيما التليفون
1: كيما التليفون
0: راهي انت قلت هذيك قبيله كارثة هذه التامة الكبرى خاطر سيف خرجيت فم اولي الله يهديهم باش هكا يرتاحوا شويه يقول لك رتح مخي شويه يعطيك التليفون يعديه سويع كم مش نهار كامل هما التليفون دي العوده المدرسه فما اولي ما عادش كان تصرف صحيح ولا غلط نحيو كومبليتمون ما عادش فما اكسي للتليفونات ولا لاي حاجه هكا. دونك الصغار انت تعرف تو هي راهي المشكله على ما يرى مش كان في اسره تونسيه حكايه التليفون حكايه السوشيال ميديا حكايه انه ولا فما عمر معين نتاع استعمال السوشيال ميديا هذية والهواتف دونك حكايه في العالم احنا كيفاش نجمو نتصرفوا معاهم الا صايره نتاعنا
1: اوكي هو بارابور التليفون والتكنولوجيا مازال ما فماش موديل اوحد اللي هو ناجح. دونك العالم مازال داخل بعضه هاو معناتها ساعات فما بلدان يفرضوا تنحيط التليفون في الفضاء التعليمي فما بلدان ليميتيوه فما بلدان معناتها عادي مسيبينه. دونك مازال العالم يتخبط على خاطر حاجه جديده. مي هكا القصان ديريكتومون هو الحاجه الوحيده يمكن اللي اتفق فيها العالم كامل اللي ما تجيش معناها خاطر عندها تاثيرات سلبيه ياسر اذا كان سيرتو ما توفرلوش بديل. معناتها تجيه فجاه تقطع له كل شيء من غير ما توفر له بديل. معناتها لا تعطيه سبور، لا تعطيه وقت مع العائله، لا تقعد معه، لا تعطيه وقت يمارس فيه هوايه. دونك لهنا يولي معناتها هو الاسباس اللي في في في, في المدرسه ولا في الليسي ولا في الكوليج اسباس معروف تاع شنو معناتها تاع قرايه تاع اداء تاع يروح للدار هو الملاذ الوحيد نتاعه اللي يحس فيه هو انه حر هو وقت اللي يشد التليفون. دونك مهم ياسر توفر له بديل والبديل زاد يحس به يحس فيه بالحريه نتاعه وينجم يمارس فيه الانشطه اللي يحب عليها وزاد تساله تحكي معاه. دونك هذه الكل مهم ياسر. علاش؟ على خاطر الصغير هو ذاك الملاذ نتاعه باش تعطيه تليفون ما تنجمش تحيه له خاطر يعمل به جو. دونك ماهوش لوجيك باش تحيه له تليفون، اللوجيك انه يتقلق. دونك وفر له بديل واحكي معاه واساله وحاول اساله على النهار واساله على تطلعاته شنيه اساله على اذا كان عنده اسئله حب يسالهم وما تجاوبش عليهم الغادي في المدرسه اذا كان عنده ديزاكتيفيتي حب يعملهم اذا كانوا مغروم بحاجه وسيرتو معناتها تكرس فيها كل التفكير الابداعي والخلاق. اش معناها التفكير الابداعي والخلاق؟ خاطر بالتليفون هو يكونسومي هو يقبل قاعد يتقبل التفكير الابداعي والخلاق بار اكزومبل بانه يعمل موسيقى انه يعمل سبور اللي هما في النظام التعليمي بداوا ما همش فرد قيمه مع المواد الاخرى
0: الاساسيه.
1: دونك لهنا التكريس نتاع الفكر الابداعي ينجم يكون ناقص شوي في النظام التعليمي نتاعنا. دونك هذه الدوره نتاع الولي على خاطر الوقت اللي كرس فيه الفكره ذيك باش يتجه وحده وحده صغير نحو الخلق نحو انه يصنع حاجات ومع باش يبعد بشوي بشوي باش يبعد هكا التقبل هذاك كيما جاء. وحتى اذا كان باش يستعمل تليفون باش يولي وحده وحده يتجه للمواضيع والا للكونتوني اللي يشبه اللي يشبه اللي هو يعمل فيه. مثلا كانوا يعمل في موسيقى باش يتفرج في موسيقيين اكثر كانوا يعمل رسم باش يتفرج في عباد ترسم. دونك لهنا الباز اللي باش تبني هي اللي باش تحدد السلوك نتاع الصغير هل هو متقبل باسيف معناتها يعني يتقبل وكهو والا هل هو اكتيف يتقبل ويحدد مساره بيديه وبيان سور تحت الاشراف نتاع الوالدين على خاطر يبقى مع صغير ما وليش 100% ستابل في شخصيته ما بنيش
0: مازال يبني في الشخصيه نتاعو
1: مازال يبني في الشخصيه
0: ويلوج على الانتماء زاد كيف
1: بالضبط.
0: في وسط الكوليج نتاعو الناس اللي يعرفهم. دونك لهنا النصيحه انه نعملوا حدود واضحه مع الصغيرات نتاعنا. اذا عندنا فئات عمريه مختلفه الاجابه اللي تسمعها من الصغير يقول لك هكا أخويا مثلا والأختي تستعمل في التليفون، هل أنه نعمل قواعد موحدة في الدار ولا تختلف حسب العمر بتاع الصغير؟
1: لهنا تفرق علاش؟ على خطر كل يعني كل تركيبة متاع عائلة
0: صحيح.
1: كيفاش مثلا تنجم تعمل قواعد موحدة؟ إذا كان باش تعمل قواعد موحدة خلينا نمشيو في الفرضية هذه، فما سيناريو وين الصغار باش يحسوا معناتها فماش عدالة
0: تفرق
1: معناتها السيد الكبير اللي نجم حتى يستعمل في التليفون نتاعو في القرايه
0: باش يحب هو كبير
1: ولا هو هذاك كيفاش تعمل قاعده موحده تنحي الناس كل تليفون شنو باش يحس معناتها شنو ذنبه. ووقت اللي تخلي للكبير تليفونه والصغير تنحيه له كيف باش يحس شنو ذنبه. دونك لهنا الحوار وانك تفهمه وتفسر له هي اهم حاجه معناتها تحاور بالاقناع مش هكاك فورسيمون. وبيان سور فما ذكاء وفما لين وفما تدرج في الاقناع هكا الفرسية هذاك ديريكت نحي التليفون نحي كل شيء ولا ما تناقشنيش وما تحكيش معايا هذاك ما يجيش على خاطر كي تعمل هكاك راك تخلق انسان خاضع وما غير ما تشعر معناه تخلق انسان خاضع وما يتحكمش في روحه ماهوش صاحب قرار يستنى ديما الاوامر باش تجي. دونك اللي هو ما حاجتكش بيها عند صغير خاطر ديجا المدرسه سيبوزي تبني معناتها انسان مفكر انسان يخمم عنده فكر نقدي يحدد مصيره بيدو ياخذ قراراته بيدو. وبيان سور لازم مع الولي يقوم بالدور هذا ما يخليش المدرسه وحدها على خاطر ما ينجمش يضمن 100% اللي هي تقوم به.
0: بي وذي له كبيرة بالصغيرات وكل طرف قاعد يقوم بالواجبات متاعه. من بعد قلك أقول لك الإجابة اللي تكون موحدة ريان أنه الصغيرات متاع وقته اللي هو صعب يعني بالحق ما تنجمش مثلا كيما كنت تحكي مثلا تفرض عليهم حاجات ولا نراه لهنا في التفاعل متاع المستمعين ولا تقنعوا بحاجة يعني فما صعوبة دونك لهنا نوليو نخمموا احنا زادة بينا وبين رواحنا في طريقة أخرى باش نجموا نتعاملوا مع صغيرات متاعنا باش يكونوا صغيرات ناجحين متربين زادة كيف كيف وسويين نفسيا معناها في الناحية النفسية دونك هذا مهم جدا
1: بصعاب بعطي صعاب في الإقناع نتصور ولا صعاب في التعامل دونك لهنا الصعوبة متاع الصغار عندها برشا أسباب من بين الأسباب تنجم تكون أسباب معناها ثنائية يعني الوالدين اللي هما ما عادش عندهم وقت كما قبل على خاطر قبل نسبة كبيرة من الوالدين معناتها فما شكون يعدي وقت يخدم وفما شكون يعدي وقت أكثر مع الصغار دونك وقتها يمكن كان فضاء متاع أنهم يراقبوهم كان أكثر دونك هذا يشكل زادة نوعا ما من الديريكسيون الصغير اللي هو تنحى توا معناتها بيسك تعرف معناتها الخدمة
0: وزادة سامحني نقولوا كيما هي فما برشا واللي استقالت منهم ويربيوا التربية صحيحة للصغيرة نتاعهم يعني وهذا نشوف النتائج نتاعو في برشا حالات ويجي العودة المدرسية والحياة اليومية تشوف شنو نجموا نراو على وسائل التواصل الاجتماعي واصلين معاك رايين فقيه فاصل صغير وراجعين
2: publicité. انا كبرت في عائله قراءة اطفال اسواس
3: عائله بديت مع احلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له اكثر طريقه طويله تفقدني فيها امي بحضنها ورعايتها
2: واطارات ومربين بتاثيرهم
3: ورفقتني زاده يد ام تبيع
2: وتمدد بالخير ليا ولاخواتي انا لقيت فرصه اني نكبر في وسط عائله حبتني وراهنت على قرايتي
3: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية
2: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا
4: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.in وتبرع على حملة العودة المدرسية ولا كلمونا على 58 371 002

0: فايبس.
1: العشرة و36 دقيقة رجعنا لكم وصلين معكم حتيش للنصف نهار ومواصلين مع ديشنا رين فخي اللي نحكيه على العودة المدرسية للصغيرات. تحكينا ما قبل العودة، الصيف، التليفون، نهار لول زي كيف متاع القراية بالنسبة للأمهات ربي يفضلهم وللصغيرات. دخلنا نقرأ أمورنا مريقلة، عرف ديما نقدم بيك أنا بالمرحلة بالمرحلة. في فما حاجة للأسف موجودة في تونس في العالم الكل، زيد احنا مانيش في معزل على الحكايه هذه، ومؤلمه جدا، وهي التنمر اللي نجم يوصل في حالات شفناهم الى الانتحار. وهذا شفناه هنا. كيفاش نجمو نتعاملوا مع الصغير نتاعنا؟ ديجا كيفاش نجمو نفيقوا اللي فما حاجه سافا با في الصغير نتاعنا باش ما نوصلوش لحل نهايه خايبه؟ خلينا نقول
2: هي العلامات تتراوح بين انه الصغير يرفض انه يمشي يقرا، وتتراوح بين انه زاد فما علامات جسديه تشوفها، فما علامات ماديه تشوفها، مثلا دبش مقطع، دبش مسخ من غير تفسير منطقي، نجم يكون لعب، كيما نجم يكون زاد دزو طيحوه، كيما زاد نحكيو ديما على الحوار انه ما يحبش يمشي، نجم يكون ما يحبش يمشي على خطر ماهوش يرى في روحه يعمل في اداء باهي دونك يهرب من الضغط، كيما زاد ما يحبش يمشي على خطر ثم نوع من التنمر يستنى فيه الغادي. دونك الحوار وانك تسمع وهكا العياط معناها شبيك وتكلم
1: ما
2: هوش كيكر وما هوش باش يتكلم معناها باش يولي يخاف منك ويخاف منهم، دونك لهنا باش يتجاهل النهايات السيئة اللي حكينا عليهم.
1: ما لقاش لشكون يحكي.
2: وتنمر حاجة معناتها الظاهرة تاع التنمر ديما نحكيو على السيد اللي متنمرين عليه، ما زاد راهو السيد اللي يتنمر هو بيدو معناتها فور بروبابل ولا من المؤكد جدا انه هو زاد ضحيه نتاع تنمر، خاطر تنمر ما يجيش وحده، راهو سيكل معناه، يا اما السيد اللي يتنمر يتنمر عليه حتى المعلم حتى الاستاذ نتاعو حتى في دارهم، دونك هو يولي الشحنه هذيك نتاع القهر اللي عنده يحاول يقهر بها شكون اخر ينجم يقهره،
1: هو يفرغ في الشحنه اللي يحس بها ولا الطاقه كذا في حاجات في صغار اخرين في اللي يقراوا معاه. هذا بيسير حاجه ياسر غالطه. شنو العلامات السلوكيه ولا النفسيه اللي تنجم ينتبه لها الولي للصغير نتاعو؟
2: به العلامات السلوكيه والنفسيه كيما حكينا انه الصغير عنده رفض تحسه ولا تراه ماهوش منطقي والا قوي مبالغ فيه انه يمشي يقرا، والا ترى انه ينغلق على روحه بشوي بشوي، ترى انه بدا يجبد في روحه، ترى انه بدا يسكت ويسرح، ترى العلامات نتاع التوتر، ترى انه نجم يكون نقص في الماكله برشا كيما نجم يكون زاد برشا. هذوكم هو الشونجمون القوي هذاك راهو ديما دليل دليل اللي فما حاجه كيكو سوا تنمر ولا اي شيء، ما وين ترى شونجمون قوي غادي يكون لازم تبحث راه فما مشكله.
1: خطر لهنا المشكله رين. بحسب ما فهمت وحتى ما حكيت مع الاولياء وحتى واحد حتى في حياته موجوده الحكايه هذيا، المشكله في الحوار، وقتاش نجم تاخذ منه المعلومات، وقتاش تولي ذيك استجواب ولا ضغط معني باش صغير ما يعطيك شنو اللي صاير، كيفاش نجم نتصرف؟ وانا اعتقد هذه اصعب مرحله واصعب خطوه معني يتعرضوا لها الاولياء.
2: بالضبط، هو نصور كل ولي يعرف كالتوقيت اللي ولده يحب يحكي فيه ولا ينجم يحكي فيه ولا منفتح انه يحكي، مثلا في ثنيه للقرايه والا في نهار السبت وين هو مرتاح في عشويه، دونك كالاوقات هذيك كل ولي ماذا به يجمرهم ولا يحفظهم ويستغلهم باش يحكي فيه ولا باش ياخذ فيه الكلام من عند صغير. زاد الحوار ما يتمش بهك الصفة الفجائية،
1: مش مباشرة
2: بالضبط، على خطر وقتها باش يخلق الريزيستانس حاجة اوتوماتيك باش يحس بالاستجواب كما حكيت بالضبط. دونك باش يولي يما يسكر على روحه يما ما يحكيش، وسورتو هذه تفرق زادة في العمر، مش كيما شكون في المدرسة، مش كيما اكبر شوي، مش كيما زادة اكزاكتومون، مش كيما مراهقة. في المراهقة باش يبدا يكون في شخصيته باش يبدا يبني في العالم نتاعو باش يبدا يلوج على روحه وين، دونك لهنا باش تلقاه يبعد اكثر من الوالدين، على خاطر ينجم يكون زاده في مخه ويعرف كل شيء سي بون فيهم، والوالدين معاه
1: يتصرف وحده.
2: دونك ما يصيرش خليه يتصرف وحده، ما يحاول دوب ليش راقب ودوب ليش حاول افهم وفي الوقت هذاك ما تجيش كإنسان أعلى منه ولا فاهم أكثر منه ولا نتاع لي راني نعرف الشيء هذا كله وكل خاطر وقتها باش يزيد يبعد عليك باش يزيد يثبت لك
1: انه
2: انك راك ما تعرف حتى شيء خاطر هو يرى في يرى فيك ما تعرفش ويرى في روحه هو يعرف دونك لهنا رافقه ما تكونش علاقه فوقيه تكون افقيه لازم ترافقه مي اصغر وقتها باش تحتضنه باش تاثروا باش توفر له كل امان وتوفر له الاسباس اللي هو باش يحكي فيه
1: مش نورمالمون راهين قبل ما نوصلوا للفرق ما بين الاستجواب ولا انك تحكي مع صغيرك اللي من المفروض يكون المصدر الثقه نتاع الصغير هو الوالدين نتاعو مش نورمالمون غادي معناها باش ما نوصلوش لحاجه هذيه
2: اكيد اما للاسف انه كيما حكيت بكري اغلبيه الوالدين ولا مش الاغلبيه مي برشا والدين استقالوا من الدور هذايا حتى ينجم يكون عن حسن نيه انه في بالهم اللي انه يحط ولده في المدرسه ولا يحط ولده
1: بون.
2: في المؤسسه معناتها سي بون راه ماشي
1: ولا ما لقاوش يكون يسمعهم حتى هم
2: بالضبط
1: صحيح ريت الحصص نتاعنا باش فايده وليت النجم فوالا ساعات تلقى اولياء ديجا ما لقاوش الاولياء نتاعهم هما اللي يسمعوهم
2: دونك
1: ما
2: يعرفوش
1: كيفاش يتصرف فوالا
2: وي وسورتو يبدا اول صغير ولا دونك باش يبدا يجرب ولا يمارس باش يجرب باش يغلط باش يغلط ساعات باش يصح ساعات مي البحث توا هي الحاجه الباهيه انه كل شيء ولا مفتوح سيح. المعلومه ولات سهله دونك وي افور انك تتعلم وراه حاجه مهمه ياسر ماهيش حاجه كماليه خاطر راهو معناها ترى انه الصغير يا اما يكون مبادر يا اما يكون شخصيه قياديه يا اما يكون شخصيه خاضعه منقاده ماهوش بالعاني على خاطر السيستم ينجم مش بالعاني يطوعه يخليها هكاك انه لازمك تعمل هكا ولازمك تعطي الإجابة هذية بالضبط باش تاخو هكا العدد اللي باش تنبع منه القيمة متاعك دونك قيمتك مربوطة بنسبة الخضوع متاعك دونك لهنا ماذا بيك تنمي فيها الشخصية القيادية ماذا بيك تعطي إسباس في الدار كما حكينا انه يبادر وفي الوقت هذاك باش يكون علاقتك بها قوية باش يكون هو زاد صاحب شخصية قوية ماهوش يختار يهرب وإلا يسكت باش يختار يحكي باش يختار يناقش إذا كان متعجبوش حاجة باش يسأل عليها وإلا باش يعبر عليها دونك خليه زادة ناقشه إذا كان يحب يناقش ناقشه لك الإجابات نجم حتى إجابات بالنسبة ليك مفروغ منها معناها ما فماش علاش باش تناقشه فيها على خاطرك عشت برشا وتعرف أكثر منه دونك
1: هو يسألك أنت خير ما يسأل حد آخر
2: بالضبط
1: حكا ولي
2: بالضبط
1: المفروض ننميو العلاقة مع الصغيرات متاعنا باش يجيونا ويلتجؤونا لينا احنا وما يمشيوش في حالات راهم وسمعناهم وشفناهم في أرض الواقع وشفناهم أفلام ومسلسلات انهم يلتجؤوا لعبيد أخرين ما يعرفوهمش وتصير حاجات خايبة دونك مهم جدا نبنيو علاقة طيبة مع الصغيرات متاعنا حتى لو كان احنا ما عشناش الحاجة هذه في الطفولة متاعنا وهذا يجي مهم تاع العلم النفس والمختصين زي كيف كيف به برشا كان صغيرنا عنده تقلق ولا أهل الاختصاص نشوفه معه
2: أكيد جدا أكيد جدا
1: أكيد ربي فضلك ميرسي بوكو خذينا الوقت يا ريان والموضوع في برشا والله على الأخر متشعب في برشا حاجات ميرسي أولي إن شاء الله كنتوا سمعتونا بالقدي اليوم خذيتوا النصائح متاع ريان الفقيه الأخصائية في علم النفس مشكور يعطيك الصحة اليوم آخر حلقة مع بعضنا أنت لهنا معنا مزنا احنا مكملين هرد الجمعة ربي فضلك ريان يعطيك الصحة اللي تخدم شكرا. فيه على مواقع التواصل الاجتماعي متاعو ريان الفقيه موجود دونك برافو من اللي جون اللي ما شاء الله عليهم يخدموا في خدمة حلوة برشا دونك استفسار استشارة عندكم ريان الفقيه ميرسي ريان ربي فضلك
2: يعطيك الصحة
1: يعيشك سيدي ميرسي موصلين معكم حتى للنص نهار فاصل وراجعين

0: عدل موجتك على دي ون اف ام.
1: Summer Vibes يجيكم كل يوم من الاثنين للجمعة من العاشرة لنصف النهار.
2: ما بعدناش عليكم برشا خاطر فما تيكيت للربح. انتوما زيدة تنجموا تكلمونا على 31 328 328 وتربحوا معنا تذكر لحفل الحدث للنجمة العربية يارا بدعم من وديدية وزارة الثقافة بتعاون مع مسرح الأوبرا تونس نهار الخميس 10 سبتمبر بالمسرح الأثري بكارتاج. دونك إذا انتوما تسألوا على التذكر تنجموا تلقاها في المسرح بيانسور في المسرح الأثري بكارتاج في المسرح البلدي و على الموقع تسكرتي بوانتين تلقاو التفاصيل الكوليك. سينو تنجموا تكلمونا على 31 328 328 كيما عملت مدام فاطمة وتربحوا زيدا انتوما. فاطمة بونجور.
3: صباح الخير ربيب عسلامة.
2: صباح الفل والياسمين. شنو حوالك؟
3: لباس عيشك لباس بالبيه الحمد لله.
2: الحمد لله فاطمة ربي فضلك تسمع فينا من بكري. كلمتك ظهر لي في الكوجينة قاعدة ليا في الفطور ولا
3: في الكوجينة نجيب
2: لكم الفطور. عطيني شنو طيبت الفطور نتاع اليوم؟
3: طيبت لوبيا خضر
2: ما شاء الله. اي
3: وشوية سلطة مشوية نتاع البارح مش اليوم.
2: مش مشكل بنينة محلية سلطة مشوية عادي في أي وقت ياسر بنينة. اي
3: عايش أكثر
2: الحمد لله يا نعيما ما شاء الله صح وشفي
3: نعمة وربي وربي يبارك فيها وربي يحفظها.
2: ايه ملنجي ونفطروا بحذاك فاطمة
3: ولا كان حتى متجوز نجيكم لله كان
2: هقرب بالله فارينا نورمال الامور مريقلة
3: نجيكم نجيكم وين طبعا نجيك حتى مشغولين اكثر مني انا وانا قاعده ندور في
2: فوالا وقاعده طيب فطور للعائله يعاونوك ولا وحدك ديما انت اللي طيب؟
3: لا والله وحدي ما عنديش بنيه يا ربيب انتم بناتي ما عنديش بنيه.
2: ربي فضلك يا فاطمة. اي ربي فضله يا لله فضلك للعائله الكوليكا يا فاطمة. كلمنا تحب على التيكيت بيان سور بحت معنا مش نسلك حتى سؤال ان شاء الله. الف مبروك يا فاطمة. زوز تذاكر زوز مش واحده بركه مع شكون ماشيه؟
3: اسمعني.
2: ايه قولي.
3: واحدة بس تكي ولا زوز؟
2: زوز زوز زوز.
3: اسمعني.
2: اثنين.
3: اثنين وزي ما يخدم في النهار عشرة. نزول زي. كما بس نبدأ على راحة الأكثر. وكما راج زي. كما ولدي يخدم وزي راج.
2: معناها اللي ما هوش مش يخدم فيه ومش يكون هو معاك. هكا ولا ايه. ربي فضلهم يا مدام فاطمة. ربي يخليك وانتي مبروك عليك. ربي يحفظك
3: يعطيك الصحه ربي يعينكم ويعطيكم الصحه على المجهود اللي تعملوا فيه.
2: الله يخليك فاطمة ربي يفضلك. ميرسي بوكو جل الف مبروك انت عليك الزوز التذكر
3: يعطيك الصحه ديما
2: تلفي يعيشك لنا ربي يخليك. انتوما زيدة تنجموا تربحوا معنا زوز تذكر كي تكلمونا على 31 328 328. شويه اخر عندكم انيس الغول في ديجيتال ويفز زيدة كيف كيف بعده اميره مقني في اخر المستجدات الاخباريه الجهويه الوطنيه والعالمية وبعد أخبار الأحداث نمشي وبش نسمعوا الغنية اللي ربحت أنا والله يعني بش نصوت معاكم في اللايف أنا

0: على ديوان FM. الصيف أحلى.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون on illimité.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات on illimité وكفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. البارحة غرة سبتمبر دخلت شركة أبل في حقبة جديدة وبدلت سون باترون اللي خذا بلاصة تيم كوك بعد 15 سنة كاملة على رأس واحدة من أقوى شركات العالم. جون تيرنيوس أصبح هو سي او دابل وإلى رجوع لكونسي دادمينستراسيون في عمر 51 سنة. هو اللي عطى اشتراحيته في خدمة أبل اللي التحق بها سنة 2001 بعد ما كمل دراسته وتحصل على شهادة انجينيورية ميكانيكا من جامعة بنسلفانيا. جون تيرنيوس كان هو وراء الانجينيورية دي زايفون ايباد ماك الأبل واتش ليزربود وحتى الفيجن برو. كان لعب دور مهم جدا في إطلاق لبوس ميزون دابل سيليكون واللي من خلالهم تمكنت شركة كوبرتينو من الاستغناء على انتل على كل سيزاباي ماك. أول تيست حقيقي لجون تيرنيوس باش يكون يوم 9 سبتمبر القادم موعد لا كينوت دو لا رونتري تاع أبل واللي باش يقع فيها الإعلان الرسمي على العائلة الجديدة رقم 18 دي زايفون وجديد أيضا اللي يتمثل في الايفون ألترا أو الايفون فولد أول جهاز تطوي لشركة أبل. قبل خروجه وكتب زاد تيم كوك رسالة وداع لكل زملائه في آخرها قال أنه يحب هذه الشركة واليوم أصبح عنده مركز جديد في أبل. هو البريزيدون اكزيكوتيف دو كونسي واللي يلعب دور أكثر دبلوماسي وباش يكون فيه هو من يتواصل مع لي غوفرنمون اي لي ريغولاتور. أعلنت الشركة الصينية هواوي عن موعد إطلاق هاتفها الجديد الميت XT2 في نسخته الثانية يوم 7 سبتمبر المقبل في حدث خاص بالبريزونتاسيون أوفيسيال. المعروف على هذا الهاتف أنه أول سمارت فون بليابل سور 3 وأنه غالي الثمن وماهوش متوفر في كل أسواق العالم وزاد ذو جودة كبيرة. جديد في الفيرسيون 2026 أنه نقل على الاس 26 ألترا تابع لشركة سامسونج وأضاف مود كونفيدونسياليتي أي لما الهاتف يكون قدام المستعمل كل شيء يكون عادي لكن كل من حوله ما نجموش يشوفوا حتى شيء وتصبح الشاشة سوداء. الفرق ما بين هواوي وسامسونج هو أن شاشة الاس 26 ألترا كبرها 6.9 بوس أما شاشة الميت XT2 هي 10 بوس أي برسك لو دوبل وحماية المستعمل من نظرات الفضوليين أصبحت أولوية. شركة هواوي باش تطلق سون بروشان فلاكشيب يوم 7 سبتمبر وتم فتح لي ريزيرفاسيون في الصين. XT2 ما عادش باش تتوا سو فورم دان زد لكن مشيخو فورم تان او كيما عملت سامسونج بهاتفها الجالكسي زد 3 فولد. الفيشة تكنيك متاع الميت XT2 فيها 16 جيجا دو رام ستوكاج يبدأ من 512 يوصل حتى 2 تيرا اوكتي. البروسيسور باش يكون لو فامو كيرين 9050 برو والمودول فوتو فيه 200 ميجا بيكسل. هذا الكل سورا انيمي بار لو سيستيم ديكسبلوتاسيون ميزون الهارموني او اس. لحد الان زاد ما نعرفوا حتى شيء على الثمن الحقيقي ولا تاريخ اصدار هذا الهاتف الذكي في باقي انحاء العالم. نقعد مع شركة سامسونج الكورية واللي تواجه في عدة مشاكل في انجلترا فين اصدرت محكمة بريطانية حكم ضدها يقضي باجبار سامسونج على دفع مبلغ 11.6 مليون دولار لشركة سواتش بتهم التقليد علامتها التجارية. الحكاية عندها برشا اي منذ عام 2015 وقت اللي سامسونج اقترحت ديكادرون نوميريك يفكرون بعشرة ماركات متاع ساعات على منصتها الجالكسي اب ستور. واحدة من الشركات المتضررة كانت سواتش واللي التجأت للقضاء وربحت سون بروسي لندن بعد عدة سنوات بتهمة الكونترفاسون دو كادرون دو مونتر نوميريك. سواتش جروب كانت طلب مبلغ 170 مليون دولار دو دوماج انتيري وكانت إجابة سامسونج وقتها صادمة ما وفرت كان مبلغ 301 دولار فقط. أخيرا القضاء الإنجليزي قرر يوم 26 أوت الفارت أن سامسونج مذنبة وأنها لازمها تخلص 11.6 مليون دولار للورلوجي سواتش. سامسونج قالت أنه لي كادرون بروبوزي على منصتها من 2015 إلى شهر فيفري 2019 ما جابوا كان 160 ألف تيليشارجمون ولي روفوني جينيري ما فوتوش الألف دولار. في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا العشرة ماركات اللي وقع تقليد ساعاتها يستناوا في القضاء الأمريكي وينتظروا في الأحكام اللي تطالب بدفع غرامات مالية خيالية. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diana FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
4: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون on illimité.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات on illimité وكفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
6: عدل موجتك على ديوان FM.
7: ديوان FM فلاش نيوز.
8: موجز الحادية عشرة. ديوان FM عسلامة. تطور القروض البنكية المسندة إلى المهنيين ب 2.199 مليار دينار خلال النصف الأول من سنة 26 و2000، مقابل زيادة ب 1.275 مليار دينار في الفترة ذاتها من السنة الفارطة، وشمل هذا الارتفاع مختلف القطاعات بدرجة متفاوتة. ووفق نشرية الظرف الاقتصادي الصادرة عن البنك المركزي التونسي، فقد سجل قطاع والخدمات أكبر زيادة في التمويلات ب 1.684 مليار دينار مقابل 1.272 مليار دينار خلال النصف الأول من سنة 25 و2000. يليه القطاع الصناعي بزيادة قدرها 414 مليون دينار مقابل انخفاضا ب 64 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. كما ارتفعت تمويلات الموجهة إلى قطاع الفلاحة والصيد البحري ب 101 مليون دينار مقابل زيادة ب 67 مليون دينار خلال النصف الأول من السنة الفارطة. الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلدية في كمال تراب الجمهورية خلال 24 ساعة الماضية أسفرت عن القيام ب 406 عمليات إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية، وذلك ضمن نشاطها في مجال الأمن العام. كما قامت هذه الوحدات وفق بلاغ نشر اليوم على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية ب 100 عملية حجز وتحرير 45 محضرا عدليا وتقديم 7 أشخاص مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضاء مختلفة، إضافة إلى حجز 36 آلة وزن و8 درجات نارية وسيارتين اثنتين غير مستوفات لوثائقهما القانونية. في أخبار العالم، صحيفة واشنطن بوست تنقل عن مسؤول أمريكي قوله أن القوات الأمريكية اعترضت الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران خلال غارات طوال الليلة الفارطة باتجاه مواقع أمريكية في المنطقة. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في البيت الأبيض أن هدف واشنطن هو دفع إيران إلى التوصل إلى اتفاق، وأن واشنطن كانت واضحة تماما في هذا الشأن، في حين تقع على عاتق طهران مسؤولية التوصل إلى هذا الاستنتاج. أسعار الغاز الأوروبي تتجاوز 75 أورو للميجاوات في الساعة في أعلى مستوى لها منذ عام 2023. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: على ديوان فم الصيف أحلى.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. الموسيقى نون ستوب على ديوان فهم.

0: راديو ان اف ام. Summer Vibes يجيكم كل يوم من اثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار.
1: لحديش وحديشنا دقيقة رجعني لكم، زلنا مواصلين معاكم حتىش للنصف النهار. وكما عودناكم الفترة هذية تقريبا يوميا نحكيو على المبادرات الجميلة في علاقة بالعودة المدرسية. المرة هذية نمشي بكم لصفاقس، نحكيو على حملة مزيانة برشا. دونك كنت فكروا الكونسيبت نتاع لي بوشون دامور وقتها في نعش، كان صلح لي إن شاء الله ضيفتنا في 2019 كي بدأت الحكاية وعملت بوز كبيرة في تونس، والناس الكل هكا كانت موجودة في الحملة هذية وبرشا متوعين انه الأغطية متاع الدبابز نجموا نرسك لهم ونعملوا بهم حاجات أخرى. وهذي هو الفكرة ككل بالنسبة للحملة متاع اليوم. أكيد جدا أكثر تفاصيل مع منسقة الحملة مدام بسمة وميزين اللي باش تعطينا التفاصيل على الحكاية هذية. صباح النور، أهلا وسهلا.
2: صباح الحب والعطاء الإنسانية ربيب، هذا تحية متاعنا أنطونك بوشونيست.
1: الله الله، أين من نجمش نبدأ ولا نجم نحكي بعدك بعد الكلام هذية يا مدام بسمة؟ ربي فضلك، تعرف من الكلام هذية والإنرجي تفهم تفهم تفهم الحب متاعكم للزاكسيون هذومة والحاجات هذية. وبالحق تونس بخير إذا نسمعوا عبيد كما هكا يعملوا في الحملات هذية. ربي فضلك مدام بسمة، الحب هذية اللي يتحول إلى الفعل من خلال الحملات هذية.
2: هي هو حب فعلا، لان هي حملتنا اسمها مع بعضنا ليمو لي بوشون دامور. اي طبعا عيطوا لاغطيه الحب، حب حبنا لبيئتنا، حبنا لبلادنا، حبنا لبعضنا، حبنا للعمل الخيري الاجتماعي، معناها كل ما يدور في ركاب الحب. وانا نشكرك على اغنيه عبد الحليم خد عنا ياسر على حلايد من الحقيقه، شكرا عليها.
1: ربي فضلك
2: يعيشك عزيزي. المبادرة متاعنا كيما سبقت انت وقلت صحيح، بديت وعملت بوز كبير. يعني احنا الى حد الان راهو ماناش في سياقة برك، احنا موجودين في تونس، داير ولينا جمعية ورئيستنا مريم فتح الله بالمناسبة نوجه لها تحية.
1: تحية ليها، ربي فضلها.
2: هي حتى هي غاصة في تحضير الرونتري سكولير غاديكية.
1: ايوه.
2: نتاع العودة المدرسية. احنا كل مناسبة تلقانا كل واحد غاصص في جهته. ففكرة لي بوشون اكيد برشا سمعوا بيها وبرشا انفرتوا فيها ولموا لبوشان اللي مش برشا راو شوية في جميع الولايات تقريبا، وكانت محلها مبادرة في بداياتها. اتوسعنا على الأقل في ساقس، ما وقفناش في حدود لبوشان. الفكرة انه هات نلموا كل ما هو يترسكل، مش كان الأغطية البلاستيكية تبقى الأغطية البلاستيكية بينشير اللي هي تهمنا على مستوى وطني نخدموها، ولكن هات نتعودوا على الفرز الانتقائي من المصدر، هات نحاولوا أكثر مادة ممكن نقصوها من البوبيل متاعنا ونرسكلوها ونعاونوا بها ناس محتاجة. فنقولوا ما بعضنا نحميوا بيئتنا وما بعضنا نعينوا إنسان محتاج لعينتنا.
1: يعني زوز أهداف عنا، نحافظوا على البيئة ونقصوا على قدم
2: النجم. وهيك الهدف الرئيسي هو المحافظة على البيئة ونشر الوعي البيئي في الأجيال القادمة.
1: جميل جدا. والحملة هذه والحب اللي كنت تحكي فيه قبيلة مدام بسمة، أوكي نحافظوا على البيئة، ما زادنا نجم نعاونوا عائلات في الحملة هذه. شنو الهدف بالضبط؟ هيت نفسره للناس
2: بالنسبة لبوشان ولا بالنسبة لتحكي على الرونتري
1: على العودة المدرسية؟ هذا هو الهدف.
2: العودة المدرسية يا ربي بدينا تقريبا من الكوفيد، وقت الكوفيد احنا انطونك مجموعة في الساقس عملنا حملات نتاع ان نعاونوا الناس اللي ما كانت ما تخدمش وكانت تذكر الوضعية ياسر حتى كنا بعيدة راهي كوفيد توا اللي ولينا معناها حتى اللي كان يخدم عامل يومي ما عاش لاحق على حد شيء. في الوقت ذاك معناها جيت بعد الرونتري سكولير حاولنا ان نلموا لماكسيموم ادوات ونعاونوا العائلات اللي مش قادرين. ومن وقتها عملنا باز دوني باهية في ساقس ليستا متاع حالات اجتماعية اللي خدمنا معاهم في الكوفيد. فجولنا برشا وقتها كتب مستعملين وكرارس مستعملين اللي عنده يجيب لنا على اساس باش يعاون بهم. بيمشي ما تتعطاش كتاب مستعمل حتى مكتوب شوية ونجيش نعطي انا لو غير يقرا بيه. اللهم كوليج ليسي يولي مش مشكلة، ما ابتدائي لا. وكرارس وكل شيء. فقلنا بخطة وسختو وقتها زامن مع أزمة البيئة في ساقس وتسكير المصب كانت ذكرش وجبتنا كفرت قلنا علاش ما نحاولوش نقصوا لماكسيموم من النفايات الورقية.
1: أيوة.
2: ونحاولوا نقلوها كيف كيف ونعاونوا بها. وكان ذلك ولينا كل عام عنا اللي استمتعنا هذيك ويتزاد عليها كل مرة صغيرات شورتو عنا ليتام وعنا العائلات المعوزة وغيره. واللي يستناونا كل عام كرتاب الصغيرات يستناونا باش يجيو.
1: فما عدد مدام بسمة سنة فما عدد معين متاع التلمذة هذية؟
2: مبدئيا عنا 150 صغير.
1: 150 صغير. وصلنا للرقم هذية ولا مزلنا؟
2: لا ميزنة ميزنة ميزنة ميزنة ميزنة مش سهل يا عزيز سيرا ومش سهل بكل تعرفش معناها كارتابلة
1: مستلزمات متاحة الكل
2: المستلزمات وبالأسعار طوى معناها احنا نفونتاج الحمد لله الكتب براتيكمو كوليج اللي فيه خاطر يجونا المستعملين هذوك ما نقصوهم ديجا تتنقص الكون تاع الكتب الكارتابلات يجونا الكارتابلات اللي في حالة جيدة ديما نقول لهم حتى اللي يسمع فيها ويحب يجيب راهو إذا مش كارتابلة في حالة جيدة ترضاها باش يمشي بها صغير ما تجيبهاليش
1: صحيح
2: عم بقع فيها اي حاجه راني ما نهزهاش للصغير لازمها تكون بالحق في حاله جيده ما تتغسل في نوع احنا وكنغسلوهم رجلوهم نزوم كان جديدات ما فميت كرتابله في حاله جيده نوليو نحطوا كرتابله جديده نحاولوا ان نقتصد شويه باش نجم نوفروا اكثر ما يكون من الكرتابلات وبالطبيعة كما قلنا نقصوا الكتب دي ونكملوا بقية الأدوات باللي نقدروا كل عام نحطوا هدي فيه باش نكملوا الكرتابلات ونبدأ ومفجوعين بقدرة ربي نحقوا اللي استمتعنا ويتزاد عليها كل عام صغيرات أخرين مسحقين وتوى تليفونات ما توقفش من الناس اللي يحبوا ينعتونا على عباد أخرين ونقول لهم جيست نكملوا اللي استمتعنا وإذا كملناها بقدرة ربي ما بعضنا ما نخليه حتى صغير محروم من عودة مدرسية محترمة
1: إن شاء الله يا ربي. إذا احنا نحكيه على 150 صغير العدد أو الهدف مازلنا ما وصلنا لهوش شنو المطلوب شنو نجمو نعملو شنو نجمو نقولو للناس اللي تسمع فينا كسوا في صفاقس ولا في تونس الكل ولا حتى تونس الموجودين في خارج تونس باش نجمو نوصل للعدد هذايا مدام بسمة
2: حتى في تونس راهو زاد فما حملات
1: بيان سور
2: تبعتنا تبع جمعيتنا
1: ايوا
2: بالنسبه للفاقد احنا اللي يحب يعاون اهم حاجه بالنسبه ليا يعاون بالرسل على طول العام ديما الاوراق ما تطيشوهمش ديما ما تطيشوش حتى ورقه بالنسبه ليا هذه اهم حاجه كل ما هو ريسيكلابل تجيبوه لنا للوكال تو نعطيهم الرقم ولا ادريس اللي نجم يعاون بكراسة اللي نجم يعاون بكتاب اللي يجم ياخذ صغير اون شارج نعطيه الرقم بيان سور منهزوش العائله صغير بركه يا اما نكملوا عليهم نهزوا الصغيرات نتاعها الكل يا اما واحد ياخذ عائله اون شارج ياخذ النمر ويوصل اللي عنده يحب يهز فلوس العائله وهي تقضي كل طرق المساعده ممكنه الليسته موجوده رقمي موجود الجروب نتاعنا موجود كل شيء على عينيهم يتفضلوا مرحبا وما بعضنا اكيد نجموا نعملوا برشا حاجات مزيانه
1: هي اساس والشعار الحمله هذه ما بعضنا دونك هذيك علاش لازم تتكاتف جهود الناس الكليكا باش نجموا نوصل الهدف الارقام الصفحات المتوفره مدام بسمه كانت تقول لنا يفضلك
2: هاي حبيبتي بالنسبه لصفحتنا الرئيسيه الجماعه اللي في تونس ولا في الولايات اخرى يكتبوا جوج مع بعضنا لمو لي بوشون دامور
1: اوكي
2: سوق غادي بالنسبة للساقس يزيدوا في ساقس الكل بالعربي ما عدا لي بوشون دامور تكتب بالفرنسي مع بعضنا لي بوشون دامور خاطر سينو هي الحملة ما بتعرف ماهيش الاسم ماهوش تونسي احنا تو نسناها موجودة في فرنسا لي بوشون دامور موجودة في بلايص اخرين فاحنا تو نسناها وعملنا لها لوجو تونسي وزدناها بيان سور كلمة مع بعضنا ولات مع بعضنا نلمو لي بوشون دامور
1: به والارقام نلقاوها موجوده في الصفحات بيان سور
2: الجروب يدخل الجروب سواء في نتاع تونس سواء في ساقس يلقى المنافقين نتاعنا في ساقس يلقى نهارش احنا نتلموا يلقى الادريس نتاع اللوكال يلقى لوكاليزاسيون كل شيء موجود في مع بعضنا نلموا لي بوشون دامور في ساقس في نو يتصلوا بيا ما فما حتى مشكل 92 522 7577
1: فوالا اوكي تونس كامل عندها نمروك مدام بسمه باش نجمو يكلوك
2: كل وقت وربي يبارك لنا الناس الكليكيه وربي قدرنا ان نحميو بيئتنا ونعاونو ناس محتاجه لعينتنا
1: الحب مدام بسمه انت حكيت على الحب اي خاطر ما نجموش نقدموا ولا ننجحوا في الحملات هذه بلاش حب ديجا في حياتنا بصفه عامه هكا ولا
2: اكيد بلاش حب وبلاش ايمان بالحاجه اللي نعملو فيها
1: يعيشك ربي فضلك مدام بسمة أم الزين الله يخليك
2: شكرا على الاستضافة ويعطيك ألف صحة وبوس على جبين كل واحد يحاول كل واحد يحاول يقدم حاجة مزيانة للبلاد ويحاول يعاون باللي يقدر من نوعه حتى طرز الرسلة نتاعه إنه يحاول يثمنها ويعاون بها.
1: ربي فضلك مدام بسمة أم الزين، شكرا لك منسقة الحملة دونك أعطاتكم التفاصيل الكل. مدام بسمة تنجموا تدخلوا تلقوا عليه الفيسبوك، ريت تعليق غاديك أقول ربي بنا عندي برشا من لغتي هذوما لكن ما عنديش شكون وصلهم. ولا مدام بسمة أعطاتك الأدريس الصحيحة اللي تنجم تتصل به وعطت الرقم زادة كيف كيف، ونجموا نوصلوا إن شاء الله يا ربي إلى 150 صغير، وحتى لو كان مكش موجود في الحملة هذية متاع لغتي يكون مشالي بوش مدامور ولا تنجم، فما طرق أخرى تنجم تكون تمد بها يد العون للحملات هذية. والله كما قلت لكم امبارح سهله برشا الحكايه، سامبل كليك على الفيسبوك على مواقع التواصل الاجتماعي، تكتب اسم جمعيه او الهلال الاحمر كما قلت لكم وحكيت لكم البارح تقريبا في كامل ولايات الجمهوريه فما نوع هذا من الحملات والمبادرات من نوع هذا اللي تنجموا تكونوا موجودين فيها وتعاونوا بطريقتكم الخاصه. على ذكر الحب والحاجات المزينه عندنا ديديكاس زوز ولا محله يا فاروق، دونك اليوم عيد ميلاد نقولوا عيد ميلاد سعيد، ولا عيد ميلاد سعيد ارسل بوخشيم بو باسم وامه راويه بن نصر يتمنوا له عيد ميلاد تاسع سعيد وعمر مديد وصحه من حديد، هكا المساج كان مكتوب. وين عيد ميلاد سعيد لأمين الميداسي بوها خالد وأمها آسيا وأخويتها محمد ويسري وصديقاتها هيلة وسوار، يتمنوا لها عيد ميلاد سعيد وعمر مديد وصحة من حديد. دونك شالك كل عام وانتم حيين بألف خير وربي فضلكم الناس الكل. زلنا مصلين معاكم حتاج للنص نهار موسيقى ورجعينا.

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم جوك موسيقى تسمع راب بوب روك بلوز

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. على ديوان فهم كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فهم ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فهم، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فهم ما يفوتك شيء. صوتكم Summer Vibes يجيكم كل يوم من اثنين الجمعة من العشرة لنص النهار.
1: 11:40 دقيقة رجعنا لكم سمر فايبس، مازلنا موصلين معاكم حتىش للنصف النهار، دونك موصلين معاكم ومواصلين زادة كيف كيف الربح. كي تكلمونا على 31-328-328 باش تربحوا تذاكر للحفل الحدث للنجمة العربية يارا. الحفل هذا بدعم من ويدادية وزارة الثقافة بالتعاون مع مسرح الأوبرا تونس، دونك بالمسرح الأثري بكارتاج. تحبوا تاخذوا التيكيت تنجموا تدخلوا الموقع في سكرتي بونتيين ولا تلقاو بيان سور في كارتاج والمسرح البلدي بطبيعة الحال، ولا كي تكلمونا على 31-328-328 كما عملت مدام ضحى. أهلا وسهلا، صباح النور.
2: صباح النور، مرحبا بكم، يعطيكم الصحة على الميسيون المحليها.
1: ربي فضلك ضحى، شنو حوالك؟ شنو الأمور؟
2: والله لاباس لاباس كما الشعب التونسي كله، ما الحمد لله.
1: الحمد لله يا ربي، الحمد لله. ان شاء الله بفتره وتتعدى بحول الله يا ربي تبرد الدنيا.
2: البلدان الكل تتعدى بالازمات واحنا نحبوا بلادنا ويزلنا نصبروا ونتحملوا كهو كهو
1: ان شاء الله. ستر الله سلامات وربي يجريها على سلام.
2: امين يا رب.
1: ايه عايشك؟ صيفت تعملت مدام ضحى؟ شنو الامور؟ كيف عدى الصيف؟
2: والله كيف بون كيف شويه الحق مع قصان الضوء مع الواحد الكل. بو عديت ونخدم الحق انا في الصيف كده ما عنديش برنامج تاع تصيف نعديه نخدم خاطر نحب الكونجي في دوبل سيونس الحق مع الاولاد والقرايه والكل
1: مع الصغيرات. حلو التكنيك. التكتيك نتاعك تحفون. حلو نتاع مدام ضحى، ربي يفضلهم الصغيرات. منهم مجدولين البنوته هكا ولا
2: مجدولين؟ اي مجدولين نجحت البارح في تقرا في اللغه الكوريه، خذت بسكور باهي.
1: الف مبروك.
2: عايشك عايشك، وهي مازالت هكا على الدودوزون، نحب نشجعها والكل وفرحت بحكايه التكيات نمشي انا وياها نعملوا جو.
1: جاو في وقتهم. جو سؤال صغرو، الحفل المزين هذا وقتش باش يصير؟ كنت فكرت الداتا
2: ان شاء الله 10 سبتمبر نمشي ان شاء الله.
1: هكا متاكده اخر نعتمد الاجابه؟
2: اسمع مو اسمع ما انا نتبع واحد وكل شيء معناه بدنا سهله الامور وتعديت معاكم معناها عندي شانس بقدرة ربي.
1: بقدرة ربي وإجابتك صحيحة بيان سور مدام ضحى، عشان ألف مبروك لله. طبعا نهار الخميس 10 سبتمبر امشي أنت ومجدولين واستمتع وعمل جو بالغنيات الحلو.
2: خاطر مش بحذية الكبير نجم نعطيها تحية من هون بحذيكم
1: بيان سور. قل لي
2: عايشك عايشك عايشك. بون شاهين ولدي الكبير يقرا في فرنسا، نقول له ربي نجحك ربي يوفقك، خليت عليا بلاصه كبيره كي روحت. وزاد هارون ولدي باك سنين، نقول له ان شاء الله ربي نجحك.
1: امين يا ربي.
2: ويحيى زاد بروميير اني سكوندير، نقول له ربي معاك. ولا ديغنيير مجدولين
1: مجدولين
2: مجدولين
1: بخنسيس. ظاهره ظاهره فما ما شاء الله ديما البنوته بخنسيس. يلا ان شاء الله ربي يفضلهم لك الكل مدام ضحى. ميرسي لك انت عايشك و شكرا ليك. مواصلين معكم حتىش للنص نهار وجيب حذينا ضيفة عزيزة وغالية. ربي فضلك شفني ديال غربي. صباح الفول والياسمين.
3: صباح النور والياسمين، إن شاء الله ديما فرحانين يا رب.
1: أمين يا رب العالمين. صفا ماشي الأمور
3: يا رب؟ الحمد لله
1: الحمد لله. الله يخليك، مرحبا بك بحذينا شيف نادي الغربي اللي جيت اليوم والأفكار للأمهات وللأباء زادة كيف كيف اللي لازمهم يعاونوا في اللانش بوكس وفي الفطور متاع الصغيرات. كيك راو برك ما يتيحش على واحد برك
3: طبيعة.
1: لازمنا نعاونوا بعض
3: هكا ولي باش كل شيء يمشي بالقدا ويكونوا كنا فرحانين ويتعدي لنا نهار مزيان وعام دراسي زيد مبروك علينا ولا صغيراتنا
1: زين يا رب العالمين. هذيك الصغيرات نتاعنا قلنا هيت نخمموا لهم هكا شويه افكار نتاع فطير خفيف نتاع خاصه الامهات العاملات الحقيقه شل ربي يعينهم والله مستعان مخاطر برشا تعب والوقت ما يكفيش ما بين الخدمه وله بالصغيرات تقول لك انا ما قاش وقت باش نجم نحضر لها كحويجه هزها معناها من ديت امورها تفرق خير من الماكله اللي تشري من برا. دونك اليوم هذا هو اساس الحضور نتاعك معنا اليوم وعنا افكار نيره ان شاء الله.
3: اي باذن الله اليوم نحن ديما نقولوا نحب الامهات الكل والاباء الكل ما نعملوهاش حكايه بتاع استريس تخلينا ديما على اعصابنا، بالعكس نخليوها هذه حاجه باش نحن زاده نشيخوا بها نتعبوا نهار ونقعدوا جمعه كامله مرتاحين احنا وصغيرات معناتها نحضروا الميزون بلاس نتاعنا كما نحن نقولوا في الخضره شنو هو اللي باش نعملوا ونحضروا البلانينغ نتاعنا البلان هذايا الجمعه هذه نشاوروا صغيراتنا زيدا مش كان بمخاخنا نحن نشاوروا صغيراتنا
1: نخيروهم
3: بالطبيعه ولدي بنتي شنو تحب شنو اللي شاهي
1: والله تعرف مدام ناديه مهم برشا خاطر قبيله ضيفنا الاخصائي علم النفس ريان الفقيه كنا حكينا على الصغيرات والعوده المدرسيه قالك علاش ليه ما تخيروش قول واي شنو نجمو نعمل شنو تحب معناها راي مهمه برشا
3: مهمة برشا الحوار مع الصغار ولازمك انت تدخله معاك في الكوجينه بالزيدا هو يعرف شنو هي راهي تكون كما نقولوا نحن داعمه نفسيه راهي الكوجينه ماهيش كان باش نطيبوا اكهو الكوجينه زاده باش تخليك انت مرتاح نفسي راهي هي زيد تاثرك
1: نفسيتك تكون مرتاحه
3: بالكدا
1: عندها دور اخر الكوجينه ما عادش كان تعرفوا كل تبدا تدخل تعاون امك ولا حد من العائله وتقعد على الكونتوار وتبدا تحكي كل شيء
3: تولي انت في تقلاتك
1: ليه تبدا تحكي كل شيء تسالك سؤال تبدا تجاوب على كل شيء عرفتك الحاجات حتى مخبيه ما نعرف متاكده تصير لكم مستمعين تقعد هك حسي الموضوع طويل ميمز ديجا على الفيسبوك ناس كل عندنا من الحاجه هذه عرفت
3: هذيك علاش اليوم نحن قلنا صغيراتنا لازمنا ندخلوهم معانا للكوجينه ويعاونوا ماما وبابا زاده هذيك علاش اليوم حبينا باش نعملوا لهم اللي حاجات يحبوها صغار وخفيفه وما تاخذش برشا وقت في الكوجينه اول حاجه باش نعملوا غراتان تاع البطاطا اللي هي حاجه سهله ويحبوها الصغيرات تبدا مشخشخه هكا بالجبنات
1: والكبار زيد
3: يعني الطبيعه

0: الجراتان بطاطا باش ناخذوا 4 كعبات بطاطا
1: بي.
0: ما يقرب معناتها هما باش يجيو قربت الكيلو 800 غرام
1: بي.
0: ونصمتوهم نحطوا صغيراتنا يجيبوا هك الكسرونه يحطوا فيها الماء الماما تشعل الغاز وهما يشللوهم بعد يحطوا هك البطاطا نتاعنا بالقشره نتاعها. علاش بالقشره نتاعها؟ باش ما تشربناش الماء برشا ماء. هذيك علاش ما نحيولهاش القشره نتاعها باش ما تشربش برشا ماء. كي تولي تشرب لنا برشا ماء التكستور نتاع البطاطا نتاعنا تتبدل. خاطر فما انواع اللي باش كل حاجه عندها طريقتها، فما اللي نحيو فيها القشره وفما اللي لا. هذيا باش نخليوها بالقشره نتاعها باش ما تشربناش برشا ماء.
1: جاني ايوه
0: نشقوها شويه ونحطوا لها شويه ملح نخليوها تغلي لين تيب بقى تيب مش تيب برشا نص تيب معناتها نخليوها كلي تبدا كاسحه شويه. من بعد نقصوها نخليوها تبرد نجيبوا صغيراتنا ونردوا بين على يدياتهم بالسكينه ويقصوها هكا اون رونديل يقصونا هكا البطاطا نتاعنا نجيبوا البيريكس
1: كان البلاستيك محلو تاع الصغار.
0: اي هذوكم اللي توا ولينا
1: يعملوا بسكينه
0: الصحه هذوكم اللي توا ولينا نعتمدوهم نحنا مع الصغيرات الكل. بالحق هذوكم يعاونوا الصغير حتى هو يكون فرحان معناتها ما يخافش على روحه ويعطي كونفيونس في روحه اللي هو ينجم يدخل الكوجينه وما يضرش روحه.
1: ايوه
0: بعد ما نحطوهم يقصوهم اون رونديل نجيبوا الطبيق البلار نتاعنا والا الفخار اللي عندنا نرصفوهم نحطوا من بعد نجيبوا كريم ليكيد 200 مليلتر كريم ليكيد بربي قيدوهم هذوما راهم خاطر باش تطلع لكم الريسيت بنينه برشا
1: قد قد.
0: ونعملوا الفروماج رابي اي نوع موتزاريلا غوغيير اللي تحب انت. ناخذوا 80 غرام بين 80 و 100 غرام ومعاهم الزيت. شنو باش نعملوا توا؟ حطينا الفرشه الاولانيه نتاع البطاطا حطينا فيها ملح وفلفل اكحل نزيدوها سنه ثوم نبرشوها. ومن بعد نحطوا الحليب الكريم ليكيد اللي قلنا عليها نحنا واربع كعبات عظم نخلطوهم مع الكريم ليكيد ونحطوا 50 غرام ماكل الفروماج رابي اللي عندنا مع الكريم ليكيد هذيك وشويه زيت زيتونه معناتها كيما نقولوا نحنا شنو انا قلت مغرفه نتاع شوربه.
1: اوكي
0: فهمت مغرفه هذيك نحطوها كوية غاسوب نحطوها نخلطوها مع بعضهم بالقديه بالقديه ونفرشوها فوق البطاطا نتاعنا. والفخوماج اللي قعد الباقي نحطوه من فوق باش يعمل لك الجراتيناج تقعد لنا مذهبه. ونحطوها في الفور ما بين خاطر كل شيء هو طيب ما تقعدش معناتها نص ساعه هذه تنجم معناتها كيت بيت ينجم الصغير يهزها معاه في اللانج بوكس تبدا بارده وتكون بنينه زاده ماهوش مستحق باش يسخنها. فهمت ينجم خاطر الفخوماج ينجم يسخنه كيما ما ينجمش يسخنه عادي. اما راهي بنينه بالبنينه
1: على الاخر
0: لصغيراتنا هذه اول حاجه تنجم الجراتان بطاطا راه تنجم تزيد فيها ما تعملهاش تحب انت معناتها فيها اسكالوب بولي ولا تعملوا غريي وتزيدوا معاه
1: تزيدوا اي بنينه على الاخر
0: تجيب بنينه وتجي مشخشخه بالجبونات وتبدا هكا تشخشيخه وتحب زادة تزيدها شويه نواد موسكات مش برشا.
1: اوكي
0: جوز الطيب هكا برشا صغيره تبدلك في الجو تعطيك مطعم بنين برشا
1: بنينه على الاخر.
0: كملنا من الغراتان بطاطا هذه نص ساعة ويتي بنا ويحضر يحب ياكله سخون يحب ياكله دافي بارد يمشي في الحالات الكل.
1: أوكي
0: بعدها شنو عنا لي باغ انرجيتيك
1: أوكي.
0: اللي هما ما فيهمش فارين هذوما معناتها راهم بهين للصغار اللي عندهم حساسية من الجلوتين للسبورتيف للناس الكل. أول حاجة شنو ناخذو الشوفان 100 غرام شوفان ومعاها 20 غرام نوازيت والا اي نوع من فاكهه اللي انت تحبها.
1: اوكي
0: ماهيش مربوطه معناتها بالفاكهه اللي موجوده حتى بالكاكاويه راهي تجي ومعاها نحطوا البيبي دو شوكولا اللي تبدا فيها نسبه الكاكاو 72%.
1: باهي داكور
0: هذه باش تكون هذه نحطوها نحطوا من بعد معاها شويه عسل كيما نقولوا نحنا زوز مغارف كبار عسل ومعاهم كعب عظم. هذية الكلهم نحيو للشوكولا نخليوها على جنب ونخلطوهم الكل مع بعضهم. معناتها شوفين والفيكه وقلوب القرع زاده نحطوهم تجي ياسر طياره ومعاهم النوازيت والا اي فيكه نخلطوهم بالقدا نفرشوهم على البلاتو نحطو بابي كويسون.

0: نفرشوهم على البلاتو متاعنا ونحطوهم في الفور. قبل كل شيء لازم نعرجوا شويه الفاكهه
1: باش تجي تقرمش من بعضها
0: وتنحى منها كان فمندي كان فما هذيك اللي يتنحى منه. ومن بعد ما بردت وحطيناها في البلاتو متاعنا نخليوها تبرد نجيبوا الشوكولا متاعنا. باهي قلنا احنا قلنا 20 غرام ما كي نحسبوهم الكل نلقاهم يجيو في 200 غرام. نحنا نزيدوهم الكل هذوكم 200 غرام شوكولا انوار 72% كاكاو. نذوبوها ونفرشوها فوقها نخليوها تبرد نحطوها في الكونجيلاتور نحطوها تبرد ومن بعد نقصوها. اللي يحب مربعات والا تحب تكسرها راهو عشوائي معناتها كما انت تحب. من بعد كل نهار
1: تعطي حتى الجوتي نتاعو
0: حاجه الجوتي للصغيرات نتاعك. بالحق راهي تقنع بالكدا وفيها برشا طاقه وتعطيه مناعه وفيها الزيوت نتاعها الطبيعيه اللي معناتها تخلي له معناتها عنده طاقه كبيره بالكدا للصغيرات الكل.
1: ما شاء الله
0: باهي.
1: عندنا فكره اخرى
0: اللي هو المدلين. المدلين هي لاباري باش نستعملوها معناتها باش تمشي كيك ومدلين وكب كيك نفس لاباري. اول حاجه باش ناخذوا 3 كعبه عظم معاهم 150 غرام سكر اون بودر والا سكر احرج.
1: اوكي
0: باهي. ومن بعد نحطوا زيت سيترون. زيت سيترون شنو باش نعملوا له؟ باش نخلطوه مع السكر.
1: اوكي
0: باش يخرج القوم تاعو هذيك
1: الفاتح
0: كلها في السكر. ومن بعد باش نخلطوها بالكدا مع العظم 3 كعبه العظم. ومن بعد باش نزيدوها الجو نتاع السيترون اللي هي شطر كعبه حتى نحن قلنا 3 كعبات عظم 150 غرام سكر اون بودغ والا سكر عادي. ونحطوا زيت السيترون جو نتاع السيترون. ومن بعد نحطوا 200 غرام فارين. هوني راه تنجم تحط الفارين سون غلوتين تمشي معناتها فارين سون غلوتين والفارين العاديه والا الفارين تيب 55.
1: اوكي
0: ونحطوا 8 غرامات ليفور شيميك نخلطوهم هذوما الكل مع بعضهم. اخر حاجه باش نحطوا اللي هي الزبده نذوبوا الزبده ونحطوها اللي هي 100 غرام زبده فوندو نذوبوها في الاخر. هذيك باش تعطي التكستور اللي تقعد مولوز ما تشحنش. المدلين نتاعنا ورشه ملح و50 مليلتر حليب.
1: واضح
0: هذوما هذه للمدلة به. وبالنسبة للكيك نفس المقادير هذوما 200 غرام فارينة نحيو منها نحنا مغارفتين فارينة ونحطو في بلاستها كاكاو
1: به
0: وتولينا معناتها كيك مغبغي وإلا كيك وشوكولا. ديما قد ما تزيد الكاكاو قد ما تنقص فارين.
1: أوكي.
0: ونفس ليزانغغيديون تاعك هذوما نفسها زاد كيف كيف للكب كيك.
1: أوكي.
0: تنجم للكب كيك نفسها ذي الخليط هذية في الوسط انت شنو تحب تزيدو. تحب تزيدو المعجون متاع الفريز تحب تزيدو شوكولا شوكولا انتي واللي شنو تحب بيبيتو شوكولا. لاباري هذية تمشي لك مع معناتها
1: شو ثلاثة حاجات لازم تعملهم للصغار نتاعك.
0: اوكي
1: بالله شايف على ذكر ثلاثة حاجات هكا بيع وجيلة. فما باش تعطينا مقادير تاع بات تكون خاطر شوف صغيرات خاصة في العشوية ولا هم يقراوا ولا حاجة يحبوا كل بيتزا يحبوا كل السوفلي يحبوا كل حاجات هذيك. شنو البات اللي نجموا نعملوا بها حاجات مختلفة؟
0: عندنا البات نحن نقولوا لها تاع 10 دقائق. البات هي
1: بات 10 دقائق
0: سهله برشا تعمل بها الخبز تعمل بها البات البيتزا. تعمل بها برشا انواع اخرى
1: معناتها
0: تعمل حتى الهامبرجر. المقادير اكزاكتومون اول حاجه ناخذ 200 غرام فارينة سانغلوتين والا فارينة عادي. ديما انا راني مع الجوز انت والانسان وانت والصغيرات الحساسيه اللي عندهم.
1: واضح
0: نحطوا 200 غرام 200 غرام فارينة 200 مليلتر ماء دافي.
1: اوكي
0: الماء الدافي نحطوه معاه 7 غرامات ليفور بولونجير اللي هو الليفور نتاع الخبز هذاك الشائحه ومعاها شويه سكر معناتها مغرفه صغيره نتاع سكر ومن بعد شنو نزيدوها شويه زيت معناتها نحطوا نحطوا الماء والليفور والسال ومعها الويل الزيت مع بعضهم خلطوهم مليح مليح ومن بعد نزيدوهم مع الفارين.
1: اوكي
0: باه الفارين باه باش تقولش باه جاتني طريه باش تجيك راهي طريه برشا.
1: داكوغ
0: هذه باش نجيبوا المول نتاعنا مولا كيك نحن نقولوا له اللي يبدا طويل هذاك تحط فيه العجينه نتاعك تخمر لك نص ساعه ومن بعد تهبطها تزيد تعاود تخليها تخمر نصيف ساعه لين تخمر بالقدا وتحطها في الفور نتاعك تطيب لك هذايا نعملوه هذايا خبز.
1: اوكي
0: هذا الخبز بعد انت تقص الجرائر وتعملوا كل شيء بعد هذه نفس البات هي بدا نفس تنجم انت تحطها في البلاتو وتفردها على البلاتو نتاعك وتعملها بيتزا
1: وتشكلها كما تحب
0: وتشكلها كما انت تحب وتجيك خفيفة وتنجم تعملها جويدة. اما ديما ندهن يدينا بالزيت باش ما تقعدش تلصقناش في يدينا. اهم حاجة تدهن يديك بالزيت على خاطر هي سهلة راهي برشا وما تاخذناش جملة وقت
1: 10 دقائق ديجا من عشر حتى اقل
0: حتى اقل فهمت.
1: واضح شايف نادية غربي يعطيك الصحة ميرسي بوكو على الافكار نتاع اليوم هكا كما قلنا نعاونوا بهم الامهات والاباء زيد اللي نجموا يكون ولازمهم يكونوا يعاونوا ولا زوجات نتاعهم ولا صغيرات بيان سور. هكا احنا وصلنا لنهايه موعدنا اليوم قبل ما نوفي ديديكاس صغرون فاروق دونك حسام بوغلاب يقول الجواهر صديقته كل عام وانت بخيري اغلى صديقه وان شاء الله عامك الجديد يكون اجمل من كل العام اللي فات مليان فرحه ونجاح وراحه بال وجودك في حياتي نعمه كبيره وكيما ديما نقول ربي ديمك نعمه في حياتي ربي يحفظك ويحقق لك كل امنياتك. عيد ميلاد سعيد يا جواهر محظوظه جواهر كل عام وانت حيه بالف خير يا مدام جواهر. ايوا ان شاء الله ربي فضلكم لبعضكم. ميرسي بوكو ناديه يعطيك الصح
0: يعطيكم
1: الصحه ميرسي بوكو فاروق يعطيك الصحه امونه ميرسي بوكو. دونك شويه اخر تجيكم اميره في اخر مستجدات الاخباريه منك نسمع مع هدى الورغمي. ميرسي لاولاد الكل في اليوتيوب في الفيسبوك الناس اللي يسمعوا فينا على الفريكونس نتاعنا ميرسي للناس الكل ان شاء الله نتقابلوا غدوه في لمان وباي باي.
2: فما بوك 5G ou فما بوك 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرانشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زادة توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون ليني. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكسبوك 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ. باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة. أما الماكسبوك 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
3: الكرتابة حاضرة، التابليه حاضر، الرونتري حاضرة في مونوبخي وحتى العشرين سبتمبر تخفيضاتنا توصل الخمسين بالمئة على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى للإلكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات. مونوبخي ديما معك.
4: الرونتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
5: ديوان فام فلاش نيوز
6: مجاز منتصف النهار ديوان فام عسلمة. المرصد الوطني لسلامة المرور يسجل ارتفاعا في عدد قتلى ضحايا حوادث المرور بنسبة 9.12% مقابل انخفاض في العدد الإجمالي للحوادث المسجلة بنسبة 17.65% من أول السنة إلى غاية 31 من أوت الفارط بالمقارنة بالأرقام المسجلة في نفس الفترة من السنة الفارطة. وبلغ عدد القتلى في هذه الفترة وفق إحصائيات نشرها المرصد على موقعه الرسمي 897 قتيلا مقارنة بتسجيل 822 خلال نفس الفترة من 2025 في حين سجل المرصد وقوع 3085 حادثا مقابل تسجيل 3746 خلال نفس الفترة من السنة الماضية. تونس تحتضن يوم الثلاثاء 29 من سبتمبر منتدى أعمال تونسي نمساوي ولقاءات ثنائية بين المؤسسات بتنظيم مشترك بين كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدولية كونكت الدولية والمكتب الاقتصادي النمساوي وسفارة النمسا بتونس، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى تونس لوزير الاقتصاد والطاقة والسياحة النمساوية. ويهدف المنتدى إلى إتاحة فرص جديدة للتعاون والشراكة بين المؤسسات التونسية والنمساوية من خلال تنظيم لقاءات ثنائية وجلسات للتواصل بين المتعاملين الاقتصاديين من البلدين. المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس تواصل انفتاحها الدولي من خلال إرساء وتطوير شراكات أكاديمية مع عدد من أبرز مؤسسات التعليم الهندسي في فرنسا وأوروبا، بما يوفر لطالبتها فرصا للتبادل الأكاديمي والدراسة ضمن برامج الشهادات المزدوجة. وتهدف هذه الشراكات إلى دعم قابلية تشغيل خريجي المدرسة وتعزيز تنافسيتهم على المستويين الوطني والدولي، بما يساهم في مزيد إشعاع التكوين الهندسي التونسي وتعزيز حضور المدرسة ضمن شبكة المؤسسات الهندسية الدولية. عدد من أولياء تلاميذ البكالوريا شعبة الرياضيات بولاية سيدي بوزيد يفيدون بأن أثناء عملية الترسيم عن بعد تفاجأوا بنقل أبنائهم من معهد بن عون إلى معهد معتمد دبير لحفي. وقال أحد الأولياء في تصريح لمراسل ديوان فم أن عدد التلاميذ 9، وهو ما يسمح لهم بإبقاء القسم في هذا المعهد، لأن التوجيه حتى انهاء المشوار التلمذي ليس لسنة واحدة، كما أن إبقاء القسم لا يقتضي زيادة في الإطار التربوي والقاعات. وأكدوا في نفس الإطار أن هذه النقلة قصرية ستؤثر سلبا على نتائجهم وفق إفادتهم. في العالم، مساعد الكرملين يقول أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيريها الأمريكي دونالد ترامب والصيني تشي جين بينغ قد يعقدون اجتماعا ثلاثيا خلال القمة المقبلة لمنظمة التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادي في شهر نوفمبر المقبل. يذكر أن روسيا والصين والولايات المتحدة أعضاء في منظمة أبيك التي تضم 21 عضوا، وستستضيف مدينة تشنشن الصينية القمة المقبلة للقادة يومي 18 و19 من نوفمبر المقبل. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. موعدكم ينطلق الآن مع هدى في منك نسمع. إلى اللقاء.
7: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم منك نسمع، صوتك تسمع.
2: الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
7: على ديوان FM مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان FM صوتكم.
8: مرحبا بكم، اهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. منك نسمع مشوارنا انطلق معكم توا يتواصل حتى الماضي ساعتين كالعاده، عوده على هم الاخبار والاحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر باكثر تفاصيل. تحيه لكل مستمعينا، الى كل مشاهدينا متابعينا في كل مكان. مرحبا بكم على لي فريكونس نتاعنا الكل، على شان اليوتيوب نتاعنا على ديوان FM لايف، على صفحتنا على فيسبوك ديوان FM. تحيه خاصه لكل مستعملي الطريق، طريق السلام للجميع. أهلا وسهلا الناس اللي خارجة من خدمتها، وإن شاء الله زاد ربي يعينكم، والناس اللي بزال تخدم ربي معاكم إن شاء الله. مرحبا، أهلا وسهلا، تحية الجالية التونسية. فمشكون راجع توا للبلاد اللي يخدم فيها واللي يعيش فيها باش يرجع الهجرة من جديد، ربي يعينكم وطريق السلام، وإن شاء الله ترجعونا في خير وسلامة. والناس اللي رجعت ديجا وانستالت رواحة زادة وتبع فينا، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. نعرف برشا يحبوا يتابعوا أخبار البلاد وشنو اللي صاير من خلال منك نسمع. شو مش نحكي اليوم، شنية هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا؟ تدفيت المساحات التجارية تعلن عن الشروع في التوزيع المكثف للمياه المعلبة خلال الفترة القادمة، فما هو البرنامج موضوعنا في كويب؟ بعد رواج فيديوهات لتغرية مياه الشرب، السونات تكشف المراحل التي يمر بها ماء الحنفية لكتي دجور. نحكي في الموضوع بأكثر تفاصيل لا. مع اقتراب العودة المدرسية، ما مدى توفر المستلزمات في المكتبات وهل هناك تخفيضات؟ موضوعنا في الشفر دجور. إيطاليا تعيد فتح مدرسة مغلقة منذ 20 عاما من أجل طفلة تونسية. موضوعنا في ماكس بارتاج. سافر من قبل إلى العاصمة للعلاج، عائلة تطلق نداء للبحث عن شاب فقد منذ أيام. موضوعنا في ميديتور. منتجات الصيد البحري تحقق فائضا في الميزان التجاري ب 66.7 مليون دينار خلال النصف الأول من سنة 2026، فما هي التفاصيل؟ موضوعنا في إيكويب. البنك المركزي يفرض المنصات الرقمية ضمن إجراءات إسناد القروض والتمويلات على شرف المستشار الجبائي محمد صالح العياري. موضوعنا ضيفنا في ديكريبتاج. شركة النقل بصفاقس تعلن انطلاق تسجيل اقتناء الاشتراكات المدرسية والجامعية، فما هي التفاصيل؟ موضوعنا في الوانفوع. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. محمد زعبار في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، أميمة بن عياد في استقبال تليفوناتكم، كوتي ديجيتال إيمان الغريب، انتصار المكاور، ضحى سويسي معكم، كوتي ميكرو هودر برغمي حتى الماضي ساعتين.
7: انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي. ديوان فام عسلمة.
9: عسلمة ديوان فام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
10: احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان فام.
7: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
11: ديوان فام نحب نوصل نداء
12: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
7: ملك كابتن موجة صفاقس
13: على 91.2
7: تونس،
13: 93.5
7: نابل والوطن القبلي
13: على 106،
7: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
0: انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مواصلين مع بعضنا حتى للماضي ساعتين منك نسمع، نحكيوا على المساحات التجاريه الكبرى تعلن عن الشروع في التوزيع المكثف للمياه المعلب خلال الفتره القادمه. بدا البرنامج وقتاش باش يبدا؟ شنو هي المناطق المعنيه؟ شنو هي المناطق الاكثر نقص؟ وقتاش نجموا نتجاوزوا معناتها النقص هذا؟ نحكيوا في الموضوع والتفاصيل وتتفيته. رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المساحات التجارية الكبرى سيد الهدي بكور، مرحبا، أهلا وسهلا، صباح الخيرات.
3: صباح الخير وتحية لمستمعي ديوان فم.
2: شكرا على قبول دعوتنا، مرحبا، أهلا وسهلا. برنامج التوزيع المكثف للمياه المعلبة في المساحات التجارية الكبرى، متى سينطلق؟ المواطنين كيفاش ينجموا يتحصلوا؟ شنو هي المناطق اللي باش يبداو بها؟ أعطينا شوية تفاصيل.
3: أول حاجة راهو صارت تجربة على ولاية تونس الكبرى 4 أيام، يوم جمعة وسبت لحد الاثنين اللي فاتوا، وصار توزيع مكثف اللي مش نقول لك اللي معناتها أكثر من مكثف، معناتها وصلنا الوضعية اللي حتى المحلات متاعنا ودينا نبيعوا كان في الماء ولا الكل بيعان ماء ما هيش الخدمة متاعنا. احنا المشكلة متاعنا هو الحصة المفروض تجينا هي 20% على النطاق القومي، واحنا في الصيف خدينا الى اقصى حد 5%، ولذا نقصين برشا وقع،
2: معناه فما نقص ب 15% على العادة.
3: اي على العادة. توا اللي الوضعية تبدت بعد اجتماع صار في وزارة التجارة، ومشي نرجعوا للحصة متاعنا العادية اللي هي 20%، ويكون فما توزيع متعادل على كل الولايات، وتوزيع متعادل بين المسالك التوزيع.
2: أي.
3: ومن المفروض يودي الماء موجود نقوله 4 مرات أكثر من العادة في المساحات الكبرى كل الولايات.
2: كله هذا ما تبديتوا فيه البرنامج رسميا بداية توا ولا
3: بدا بشوية
2: في كل الولايات؟
3: اي بالأخص ولاية الساحل اللي هما معناتها جهة نقص كبير ياسر، في اللي هما الولايات المهدية ومستير وسوسة. نقص كبير
2: بدا التوزيع في ولاية الساحل معناها توا؟
3: اي بشوية قاعد صار فما تنسيق بين وزارة التجارة وبين مصنعين مياه معدنية معلبين المياه المعدنية، وباش يقع توزيع عادل بين الولايات وبين مسالك التوزيع.
2: لكن فما ولايات يقول لك مثلا نحن عدد السكان أكبر من الولايات الأخرى، تم أخذ عين الاعتبار معناها عدد السكان في الموضوع؟
3: بطبيعة مع أخذ عين الاعتبار عدد السكان بطبيعة، مع التوقع ناخذ احنا تونس الكبرى تمثل 40% من الاستهلاك التونسي. بطبيعه تونس الكبرى تاخذ 40% في
2: فوالا، معناها التوزيع مش يكون حسب عدد السكان في الولايات هكا ولا فوالا؟
3: اي
2: هذا هو كذلك. وقتاش نجموا نتنفسوا شويه؟ معناتها صحيح صارت لهفه وصار برشا اقبال على خاطر فما نقص كبير وحاد، والمواطن كي يلقى ما معناتها ماذا به ياخذ باكثر، ما يعرفش وقتاش النقص هذا ينتهي. وقتاش نجموا نتجاوزوا هالوضعيه هذه يا سيدي بكور؟
3: هذه تشوف التوقعات الطقس. بالنسبه ليا ال 15 يوم الجاي كلهم في نفس درجات الحراره، ولذا الاستهلاك مش يكون ديما اكثر من الانتاج، ولذا ديما فما نقص.
2: معناه نسيسوا روحنا هذاك، هاو شو نجمو نعملوا يعني؟ اضبطوش انتوما برنامج في المساحات التجاريه الكبرى باش مواطن ما يهزش 10 ستيك ومواطن ما يخلطش حتى لاستيك؟
3: ليه شهرين هذاك عاملين الواحد.
2: اضبطوا
3: هي ليه برشا ملي اذا كان احنا اذا كان نسيبوا راهو ممكن واحد برك يمشي يشري كل شيء اللي موجود. ما كانش يجينا برشا وقت يهز هو واحد برك ويمشي يخرج بيه. ولذا فما كل علامة تجارية وكل محل وحسب الكميات اللي يجيوها يعمل تقسيط، فما اللي يعمل بلاستيكة، فما اللي يعمل بثني، فما اللي يوصل ثلاثة.
2: أنت والكونتيتي معناتها اللي توصل.
3: أنت والكونتيتي وأنت والكميات وحسب الحرفاء هذا.
2: واضح. إن شاء الله تنتهي هالوضعية هذية، معناتها بشوية بشوية يرجع التزويد النسق متاعه ويقولي عندنا ستوك، معناتها حتى انكو معناتها.
3: فما زاد معناتها تحدثنا برشا على السنة القادمة
2: هاي.
3: كيفاش نعملوا مخزون يغطي لنا هذا الواحد النقص بين الاستهلاك والإنتاج، ولو هو سنة معناتها صيف 2025 مرينا حد شيء من هذا، أما الطقس كان معناتها طبيعي. احنا توا درجات الحرارة وقتنا نشوفه في الواحد يقول لك معناتها 6 درجات أكثر من العادي المعدل، ولا وصلنا حتى 12 درجة أكثر من المعدل. وقت نرجع للمعدل متاع الواحد، وقت ترجع صفة عادية للمياه المعدنية وللقصان الضوء. احنا توا اليوم ما احناش في حالة عادية، مازالت مش تواصل شوي. العام الجاي ان شاء الله نعملوا مخزون نعملوه، شوفوا كيفاش
2: بداوا باش يحضروا من توا في الاجتماع، معناتها اكدوا على المخزون العام الجاي.
3: اي اكدوا على المخزون، والمخزون كيما نعملوه راهو نعملوه للعظم في رمضان، نعملوه للحليب في بالنسبه للاستهلاك الخريف خاطر الانتاج ينقص.
2: اي
3: معناتها يصير فما مخزون استراتيجي.
2: معناها وزارة التجارة أعلنت أنها باش تكون مخزون استراتيجي.
3: لا مش وزارة التجارة اللي باش تكون،
2: أما
3: مش تنسق مع المصنعين باش ياخذوا احتياطاتهم باش يكون فما مخزون تعديلي في شهر جوان اللي يمكننا باش نغطيو هذا النقص إذا كان فما نقص.
2: فوالا، معناتها خلال جوان القادم ان شاء الله بقدره ربي يكون عندنا مخزون
3: ما يصير الناس مره اخرى كما صار
2: السنه. واضح جدا، شكرا لفضلك، يعطيك الف صحه رئيس الغرفه الوطنيه للمساحات التجاريه الكبرى سيد الهادي. نهارك فل، الى اللقاء سيد الهادي باكور. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم نص النهار 21 دقيقه على موجاتنا.
0: في الخدمه، في الدار، ولا في الكياس، تعرف كل حول الناس، الجديد والاخبار، الوانفو لاكتو ميدي تور على الولايات. ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. نحكيو على رواج فيديوهات خلال الفترة الأخيرة لتغلية مياه السناد ولا مياه الشرب. شكون حاضر معنا بعد شوية السناد باش نحكيو بأكثر تفاصيل على الموضوع هذا، وشنية المراحل اللي يمر بها ماء الحنفية حتى ما معناتها من اللي يخرج من السد شنو بالضبط يصير له، ولا من اللي يخرج من الفراش شنو يصير له بالضبط، حتى إيش لين يوصل الماء الحنفية، شنية المراحل اللي يمر بها، المعقم مش معقم، شو يستحق نغليه وما يستحقش التغليه هذيا، شنو محله من العرب. نحكي في الموضوع وتفاصيله تتفيت.
0: انتم ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي،
2: رئيس دائرة جودة المياه بالمخبر المركزي بغدير القلة، نستقبله تتفيت.
0: لاكتو دي جو،
2: سيد فيصل النعيمي، مرحبا بك، اهلا وسهلا، شنو حوالك؟
4: مرحبا مدام هدى، مرحبا بك ورحب المستمعين إذاعة ديوان إف إم.
2: شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا. سي فيصل، فيديوهات دارت خلال الفترة الأخيرة لمواطنين بعد نقص كبير في توزيع المياه المعدنية المعلبة، مواطنين يغليوا في ماء سناد باش يبردوه ومن بعد يشربوه. العملية هذه شنية هي بالضبط؟ يقول لك نعقموا في الماء متاع السناد، هل إنه الماء في حاجة إلى تعقيم ولا شنو بالضبط؟ نستحقوا دي زوسموزور في الدار باش نصفيوا الماء، شو نعملوا بالضبط مع سي فيصل؟
4: وبالنسبة لتغلية المياه في الدار، ما هي ضرورية يعني المياه الصناد اللي في الحنفية معقم بمادة الجبال يقع تعقيمه في المياه الخام، ثم في بعد معالجة المياه، ثم في الخزان وفي كل دروت للمواطن يقع تعقيم المياه.
2: هاي
4: ولذلك تعقيم المياه تغليته زائدة تعتبر لأن المياه معقمة بطبيعتها.
2: آه فلا تعقيم الماء غير ضروري، ماء الحنفية معقم بطبيعته هكا ولا لا؟ هذا هو معناته
4: معقم بماء الجبال بطبيعة.
2: آه فلا معناته هي العملية متاع التغلية في حد ذاتها هو تعقيم يساوي التعقيم اللي يصيره يصير بالجبال، هذا هو
4: بالجبال بالضبط. والكمية تاع الجبال ثم مواصفات تونسية بيكون بين 0.2 حتى 0.6 من غرام في اللتر.
2: هذا الدوزاج معناته
4: الدوزاج نتاع الجبال في الماء.
2: اه فوالا من 0.2 ل 0.6 في اللتر. وين نحطوه الجبال معناتها؟ ادخل نفسروا شويه للناس اللي يسمعوا فينا الماء كيفاش يمر، شنو هي المراحل اللي يمر بها باش كي يوصل لنا احنا معناتها كي نحلوا السبانه نلقاو ماء.
4: احنا مثلا تم المياه تم نوعين، تم مياه سطحيه
2: اي
4: كيما مياه البرجات كيما تنفي في دير القله. نقوم بعملية معالجة المياه السطحية اللي هي تاع البرجات. مياه الفام نصبونا ماء جبال أولية ثم يقع معالجتها بمراحل عدة بمراحل كوزيلاسيون فلوكيلاسيون وفلتراسيون بعد تعقيم بماء جبال.
2: أي.
4: بعد يقص في القنوات بعد يقع رابيل في كل خزان نضيف الجبال باش ما يتيش لزيرو. ثم انتوج جبال في الماء.
2: باي
4: باي ثم المياه الجوفية بطبيعة ذيك ما نتطلبش أنه ثم المياه الجوفية تطلب معالجة كما نسواز وغيره كما محطات تحليل البحر في جربة وإلا محطات جابس تحليل المياه البروجات الماحة، بينما في المياه السطحية نعمل ذي المراحل الفلوكيلاسيون كولجيلاسيون فلتراسيون وبعد تعقيم الجبال.
2: لا هذه المراحل اللي يصير بها معناتها تعدى بها الماء. الناس اللي يقول لك انا نعمل فلتر في الدار مثلا الماء الحنفيه مطلوب ولا غير مطلوب؟ يقول لك مثلا انا الماء نعرف الماء معقم مثلا لكن نحب نقص شويه من الشوائب من الاتربه من الحكايات اللي تكون مثلا موجوده في القنوات، هذا مطلوب ولا غير مطلوب؟ معناتها سي فيصل النعيمي رئيس دائره جوده المياه بالمخبر المركزي بغدير القله. تسمع فيا سي فيصل؟
4: تسمع فيك
2: هاي
4: هاي الو
2: نسمع فيك سي فيصل، نسمع فيك 5 على 5. قل لي
4: بالنسبه للمياه
2: هاي
4: تخرج من محطه معالجه غدير القله تبدي نتاعها اقل من 3 انتيو، يعني هي النورم الوصفه التونسيه تدخل ما تنجمش فوق 3 انتيو.
2: شو معناتها؟
4: اقل من 3 انتيو.
2: الموسفات مع الكاليتي نتاع الماء يقولوا هكا
4: اي تيوبيديتي يقولوا نحن العكار يعني تروب كيما تراها انت تقولها دونك لازم يخرج كيف انت
2: اي هذه الوحده اللي تقيسوا بها معناتها
4: تقيسوا بها يعطيك صح
2: اي
4: دونك ما يتطلبش انه المواطن يعمل فلتر باش يصفي خاطر هو صحيحه في حاله ما تصير تدخل على شبكه ويدخل ترافيك في تكسيره في حلقوم ويدخل تراب ومن بعد ينضاف، اما في العاده هو ديما اقل من 3 انتي ما يطلبش ان واحد يعمل فلتر في الدار.
2: فوالا فوالا معناتها ماء السناد ما يطلبش انه نعملوا فلتر في الدار على خاطر هو اقل حتى من النورم المسموح به عالميا هكا ولا؟
4: بالضبط.
2: اه باهي لكن فما ناس يقول لك مثلا ساعات الماء يجينا لونه متبدل فيه لون حموريه فيه صفوريه، يقول لك انا مثلا كي نركب فلتر في الدار كي نبدل الفلتروات نلقى فيه التراب ولا نلقى لونه متبدل، شنو هو هذاك معناتها سي فيصل؟
4: صحيح كثير مرات مدام هدى
2: انه
4: تكسير على القنوات ولا تدخل ولا تبديل قنوات من البيئه اخرى يدخل التراب في القنوات باش ينضاف، يسأل المواطن انه فيه تراب صحيح اصفر ولا شويه وقت يرجع نضيف، واحنا بالتنسيق مع رؤساء الاقاليم يعملوا بيرج للبيدونج وبيرج للقنوات باش يفرغ من هذاك ويرجع نضيف، دونك ماهوش هذاك السائد ديما، يصير حالات ما كيما قلت كيما كثير تدخل على
2: الشبكه. اه فوالا كي يصير تدخل على الشبكه يصير مع تراب تسرب الاتربه للقنوات هذيا، ذاك علاش الماء يجي مبدل معناتها هكا ولا لا؟
4: نحن بطبيعه في الحالات هذيك ندخلوا باش يعني بيرج تاع الكونديتا وينظفوا ونعقموا تعقيم زائد على العاده باعتبار ان الكونديت خلفها تراب واحده دونك ما المواطن كله بيحاول الماء في الماء في طبقات مصفيه في
2: فوالا هذا هو ماء. كي نحكيو على الماء نتاع نتاع سناد على مستوى الاملاح وعلى مستوى التركيبه ديما نحكيو هكا ولا لا التركيبه نتاعو شنو فيه بالضبط؟ فما معناتها مقاييس معينه ولا دوزاج معين ولا نسب معينه ولا شنو بالضبط؟ قل لي فسر لي.
4: بالطبيعه هو الماء السناد ما بالطبيعه هو يختلف من جهه الاخرى حسب الطبيعه الجيولوجيه بالنسبه مثلا للشمال نتعمل مياه سطحية مياه الأمطار تبدأ ملوحية تختلف على مياه الجنوب مثلا يعني أي. مياه الجنوب تبدأ من ديفوراج ولا تبدأ مع البحار كلها في جربة مش كيف كيف الأملاح وطريقة المعالجة ما تكونش كيف كيف بطبيعة بالنسبة للمعالجة في مياه السطحية في الشمال نتعمل فيها قدرة كويدوليسيون فليتوليسيون فيتراسيون وتعقيم. بالنسبة في الجنوب في جربة مع البحار المالح نعمل ديزوس موزر نحو الأملاح هذوك باش نرجعوه في النار.
2: فوالا.
4: الجنوب كيف كيف ثم محطات معالجة في دياب وجرديس وبن جرديس وبرشا محطات يصير أنه كيف كيف طريقة الأسموز هذيك نحو الأملاح هذوك باش نرجعوها في المؤسسات مطابقة المؤسسات.
2: معناتها ديما تدخلوا باش تعدلوا كانوا زايد ولا ناقص ديما تدخلوا للتعديل هكا ولا؟
4: يخرج كان للمواطن كان حسب المؤسسات. إذا كان ما رح نخلطوه مثلا بماء أقل ملوحة إذا كان يعني دي معنا حلول نعمل فيها.
2: بلا الناس اللي تقول لك مثلا ماء الحنفية راهو مع الوقت راهو مضر بالصحة ينجم يعني يكون مضر بالصحة
4: هو مدين مطابق مواصفات
2: ما ينجمش
4: هذه مقودة على المواصفات العالمية ومواصفات الصحة العالمية يعني مواصفات يعني ما نضرش كالمواصفات كما تبقى باش تضر المواد
2: معناه ماء الحنفية في بلادنا مطابق المواصفات العالمية هكا ولا لا وغير مضر بالصحة
4: مؤسسات توصيه ناخذها على المؤسسات العالميه ومؤسسات تاع الصحه المنظمه الصحه العالميه
2: لو ام اس فوالا هاي فوالا هذا هو معناتها هذه هي التفاصيل يعني ماناش في حاجه باش نغليو الماء نغليو الماء
4: فوالا شكون
2: يد
4: واحد في منطقه ريفيه ومش مربوط بالشبكه ويشرب من عين او سورس غير مراقب هو اللي باش يحمي روحه على اساس المعاقب
2: فوالا هذا هو معناته
4: المربوط بالشبكه ما يخمش باش يغلي الماء هو معاقم بالجبل
2: واضح امور واضحه معناتها شكرا جزيلا يفضلك عندك حاجه تحب تضيفها سي فيصل عندك حاجه تحب تقولها مسالتها لك
4: المواطن شركه حريصه على مراقبه جوده المياه في كامل تراب الجمهوريه وباعتبار انه ثم مقبر في تونس يتولى بولايه شمال ومخبر في سوسة يتولى بولاية الوسط والساحل ومخبر في الجنوب في تفاق يتولى بولاية الجنوب دونك تغطية كاملة لكافة التراب الجمهورية المراقب.
2: واضح.
4: تم اتفاقية ما بين الشركة والمعهد الوطني للعلوم الفلاحية فيما يخص تحليل البيولوجية وبالنسبة للتحليل البكتيريولوجي اللي الشركة ما تنجمش تعملها في مناطق نائية تم اتفاقية مع وزارة الصحة يقوموا بذلك.
2: فوالا هذا هو فقط مساج اخير جايك من المواطنين سي فيصل النعيم يقول لك راه الضاحيه الجنوبيه ولايه بن عروس اساسا راه مخصوص علينا الماء من نام سياسي فيصل شوفوا كيفاش ترجعونا الماء اذا كان عندكم معلومه معناتها هكا وصلها للشركه نعرف انت مختص بجوده المياه ماكش مسؤول على قطع الماء فقط هكا مساج معناتها باش توصلوا للشركه
4: بيحاولوا يدخلوا خاطر عندهم تكسيره
2: ويدخلوا يصلحوا ان شاء الله. واضح شكرا هكا تمام سي فيصل شكرا جزيلا رئيس دائرة جودة المياه شكرا لك بالمخبر المركزي بغدير القلة سيد فيصل النعيمي شكرا لك شكرا للسناد على التفاعل في هذا الموضوع احنا بصل معكم مشوارنا مرحبا بكم اهلا وسهلا نص نهار و33 دقيقة على موجتنا
0: الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل حول الناس الجديد والاخبار الوانفو لكتو ميدي تور على الولايات ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل
5: وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم منك نسمع، صوتك تسمع.
1: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
5: على ديوان FM مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان FM صوتكم.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحيه للانترنت الكل قاعدين يتواصلوا معنا عشان اليوتيوب ولا على فيسبوك. شكرا لكم، شكرا لكل الناس اللي قاعده تسمع فينا. مرحبا في راس المعلول ياسين، اهلا وسهلا. لمين المصباحي، مرحبا، اهلا وسهلا. شكرا على التفاعل. بن سالم مرحبا، فايزه ساره مرحبا، عواطف البحري مرحبا بيك، اهلا وسهلا. شكرا لكم جميعا. فاتن النفزي مرحبا، اهلا وسهلا، صباح الخيرات. شكرا على التواصل وتسلوز ده، مرحبا بيك، اهلا وسهلا. تحياتي للجميع، ومعز المنوبي مرحبا، ونهاركم زين للناس الكل. نحكيوا على اقتراب السنة الدراسية والحديث في البيوت التونسية وفي العائلات التونسية. لما تذايا هي رونتري سكولير، شريتوا ادوات ومشيتوش، شريتوا كرات ومشيتوش، شريتوا طبلية مازلتوا، الكتب متوفرة، الكرارس متوفرة. هذا هو السؤال تقريبا اللي قاعد يتسأل. مدى استعداد المكتبات التونسية اليوم للعودة المدرسية؟ هل كل المستلزمات متوفرة؟ هل شري الأسعار في مشي تخفيضات؟ نحكي في الموضوع والتفاصيل وتتفيت. ضيفنا رئيس الغرفة الوطنية للكتبين سيد جمال دردور، مرحبا، أهلا وسهلا. شنا حوالك سي جمال؟
6: مرحبا بك مدام مدير.
2: شكرا جزيلا، مرحبا، شكرا جزيلا، أهلا وسهلا. سي جمال الدين دردور، مرحبا. رئيس الغرفة الوطنية للكتبين، استعديتوا حاضرين؟ الأمور واضحة، المكتبات فيها كل المستلزمات، فما حاجة ناقصة ما فماش كل الناي؟
6: والله بالنسبة للكتبين حاضرين روحهم،
2: هاي
6: المستلزمات موجودة، الكراس موجود، الكراس مدعم، قاعد في طور الانتاج، قاعد في طور التوزيع.
2: اي بدات وصلتكم كميه؟ ما زالت الكراس مدعم ولا كيفاش؟
6: لا ما زالت الكميات قاعده تجيب شوي بشوي.
2: فوالا معليهم.
6: من الجمعه اللي فاتت.
2: بدات من الجمعه اللي فاتت. بدات توزيع التدريج.
6: اي. اي. واحنا اليوم 2 سبتمبر. ما زال شويه وقت، معناها ماذا بينا تحضر احنا الكراس مدعم اخر وقت.
2: ما يولي فما دز في الوقت الاخر.
6: لا مش عالدز،
2: مال علشنا
6: باش ما تصيرش التهافت عليها وتمشي في سيركوي ماهوش في سيركوي ليزمو تمشي فيه، معناتها تولي تخرج تمشي للاسواق الموازيه وتصير تشوف على الرصيف. ماذا بينا تصير في 15 يوم هذوما باش تتوزع للاولياء والمستلزمين.
2: قال معناتها
6: بالنسبه للكتاب راهو متوفر، قاعدين زاد هو قاعد في نسق تصاعدي في التزويد نتاعنا.
2: اي
6: احنا ما عندناش برشا طلب.
2: مازالوا التوانسه ما بداوش يشريوا؟
6: مازال احنا طلب مازال، وبالتالي حتى للتزويد نتاعنا من عند المرشق البيداغوجي مش باش يصير زاد طول الوقت الحاضر، اما ديما بنسق تصاعدي. بالنسبه للعناوين موجودين توجدوا الأساسي خاصة تقريب 73 عنوان، فماش 6-7 عناوين مازالوا ما خرجوش.
2: هذا في الأساس.
6: أما الكميات قامت فوتة، معناتها اللي ماخذ ما زلنا ما وصلناش الكمية نتاعنا كلها. على حسب الطلب نتاعنا، احنا إذا كان عندنا طلب نمشيو نزودوا، إذا كان فماش طلب نستناو حتى لين
2: وقتاش تكثر شوية الحركة ويكثر الطلب أكثر؟ هل أنه الأولياء يستناو معناتها حتى صغيرات يدخلوا مدارس ويعطوهم القائمة بتاع دورة المدرسة ولا كيفاش؟ هاي
6: مخر شوية.
2: هاي
6: بالنسبة للطلب، طلب قاعد يزيد وبش كل يوم توخين من النهار، كل يوم خير من يوم. وذاك بعدها يسوى ريبركتيز احنا على الطلب نتاعنا مع المرشق البيداغوجي.
2: لا السوق
6: الاسعار
2: اي الاسعار
6: قاعدين في الكتاب، في الكراس زاد القاعدة ما زادتش
2: معنا فماش زيادة لا في أسعار الكتاب ولا الكراسة هذا العام.
6: لا الكتاب والكراس ما داعم زادة كيف كيف موش مدفعنا حتى زيادة.
2: أي هذوك متفقين فيه الكراس الآخر زاد ولا
6: موش حاجة كبيرة حاجة معناها 4-5% في بعض معناها نوع تاع كراسات والباقي كله قاعد قاعد بسعر بسعر تعمله
2: بين 4-5% في بعض أنواع الكراسات
6: بعض أنواع الكراسات
2: أي الفرنيتور الأخرى معناتها
6: الفرنيتور أنت وشنو باش تحب تبقينا ننصح الأولياء باش يقتنيوا من عند كتبين معترفين وعندهم كنترول معناها عندهم رقابة على البضاعة نتاعها عارضينها وتكون صحية وهم زاد وقت يشريوا من عند مزود اللي معترف به وعنده حتى في الامبورتاسيون وقت يعمل ثم منتوج مستورد يكون زاد متعدي على المعترف هذوما الأدوات هذوما خاصة نتاع الصغيرات لازم يكونوا ديما كنترولي
2: مراقبين هاي فوالا على المواد المصنوعين منها ينجم يحط حاجة في فمه وفي يده هاي
6: هذوكم إذا كانوا معناها ننصح الأولياء باش يردوا بالهم في الاقتناء وما عندش كون يشريوا السوق الموازي هذايا اللي يجي ينتصب في بضع في زمن وجيز جدا ويحتمل اليوم تلقاه في بقعة وغدوة ما عادش تلقاه حتى باش يمشي تبدل حاجة ولا باش يمشي تشري ولا جاتك حاجة ماهيش صالحة للاستعمال باش ترجع له بعد ساعات ما تلقاهش في بقعته
2: مش ما عندكش كنت حاسب وقتها فعلا
6: ما عندكش كنت حاسب ونسمى حتى رقاب ونسمى حتى دونك ندعيه الأولياء يقتنيوا من مسالك توزيع الرسمية والمطر
2: فعلا فما تخفيضات ولا فماش على الكراتب مثلا على
6: الكراتب لا الكراتب ديما موجود فيها
2: نعم قداش بينه وبينه قداش قداش
6: والله تلقى حتى 30% 40% على خاطر هذاك سي تان برودوي تلقى تري كونكورونسيال والناس كلها ماذا بيع اللي تشري لازم تبيعو دونك يلزمو ينقصوا بالاسعار باش ينجم يبيعهم خاطر باش تقعد له يتباع مره في العام هذيك
2: باش كل يوم كان المحافظ تعملوا عليهم معناتها تخفيض ولا حتى الفورنيتور فما حاجات تعملوا عليهم تخفيض
6: الفورنيتور مش في الكراس
2: نحكي على قلت لك كل كراتب والا حتى الفورنيتور كراس
6: حتى الفورنيتور لا حتى الفورنيتور تلقاهم تلقاهم انواع تاع كراسات تلقى فيهم زاد هما انخفاض في السعر بيدو انخفاض
2: فوالا
6: على خاطر تلقاه ماخذ خصم من عند المزود نتاعو
2: فوالا هذا هو السوق الموازي قاعده تاثر على عمليه البيع والشراء
6: بصفه كبيره
2: هاي
6: عملية الشراء
2: هاي
6: خاطر وقت يجيك يلوج على الكتاب برك والمستلزمات الاخرين
2: يشريهم من برا
6: ما تعرفش عليهم يشريهم من برا وما تعرفش عليهم شنو هما المحتوى نتاعهم ولا شنو هي الكاليتي وشنو المواصفات نتاعهم
2: فوالا هذا هو واضح شكرا جزيلا عندك ما تضيف سي جمال
6: والله ان شاء الله عوده ميسره للناس الكل والجميع التوانسه
2: شكرا
6: نتمنوا النجاح للجميع التوانسه نتاعنا في كامل تراب الجمهوريه
2: شكرا يفضلك سيد جمال الدين دردورس الغرفه الوطنيه للكتبين شكرا على كل هذه التوضيحات نص نهار و42 دقيقه مشوارنا متصل الماضي ساعتين
5: في الخدمه في الدار ولا في الكياس تعرف كل حوالي الناس الجديد والاخبار الوانفو لاكتو ميدي تور على الولايات ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع

0: UN FM. انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، تحياتي لكل من التحق بنا في المتابعة، شكرا لكم جميعا. مرحبا، هلا وسهلا، شنو حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة. مرحبا بسارة اللي تبع فينا من الجزائر، اهلا وسهلا. تحياتي لسي انور، سي انور مرحبا، اهلا وسهلا. نسيناه يدور لي مبكر شوية، سي انور حمدي تحية ليك، تحية لكل الناس اللي تتواصل معنا، وشكرا لكم على التفاعل. احنا موصلين مشوارنا حتى للماضي ساعتين، نحكي واخبر جانا من إيطاليا. أمس إيطاليا تعيد فتح مدرسة مغلقة منذ 20 عاما من أجل طفلة تونسية. نحكي على الموضوع وعلى تفاصيله، يلا تتشويته.
0: ماكس بارتاج.
1: الناشطة الحقوقية في إيطاليا نجلة حسن، مرحبا سيدة نجلة، أهلا وسهلا، صباح النور.
2: صباح الخير،
1: مرحبا، اهلا وسهلا. صوت مش واضح، كومي الفو من عرش. ترى تكلم شويه خلينا نسمعك. سلم علينا، سلم على تونس، ولا كيف الموضوع؟
2: عايشك عايشك، مرحبا بكم الناس الكل.
1: شكرا.
2: معلش اسكو تسمع
1: مريقل هكا، مريقل جوك به.
2: هاي به جوي به
1: جوك به، خلي هاي
2: هاي. دونك الخبر هذا اول حاجه خبر يفرح، لانه البنية هذه معناها مش تقرأ في البلاصة اللي عايشة فيها. نفسر شنو هي المشكلة بالضبط. البنية تسكن في جزيرة صغيرة اسمها جينوسترا. جينوسترا تابعة جزيرة أخرى اللي هي اسمها سترومبولي. الجزر هذه تابعة لجزيرة سيشيليا، وهما جزر صغيرة، معناها صغيرة برشا. والبنية حسب العادة باش تنجم تمشي تقرأ، كان من المفروض كل صباح تكون تاخذ البطاح باش تمشي لسترومبولي. لكن بالطبيعة بنية 6 سنين متشافش تمشي وحدها، أول حاجة تمشي وحدها تاخذ البطاح وتمشي وتجي، معناها. وثاني حاجة
1: هي قلت لي عايشة في جزيرة صغيرة اسمها دينوسترا. الجزيرة هذية فيها برشا عائلات، ولكن عائلتها هي تسكن الغادي ولا؟
2: لا، هم 40 ساكن، 40 الكل في الكل،
1: 40 ساكن.
2: حتى الحانوت ساعة يحلوا ساعة لا. دونك معناها وضعية، ونقولوا احنا وضعية خاصة.
1: والناس هذوما اللي يعيشوا الغادي شنو النشاط نتاعهم؟ بحري، فلاحي، شنو بالضبط معناتها؟
2: هو راهو هو النشاط نتاعهم هو خيار، اختاروا انهم يعيشوا في الطبيعة لانها منطقة يعني طبيعية. دونك وقت الأغلبية يخدموا في سترومبولي، سترومبولي لأنها هي الجزيرة أكبر شوية، أقرب واحدة للجزيرة الصغيرة دي. دونك يخدموا في سترومبولي. أوكي. دونك يأخذوا البطاح يمشيوا ويروحوا معناها في نفس اليوم.
1: معناتها هي كانت باش تمشي من جزيرة دينوسترا تقرأ في جزيرة سترومبولي هكا ولا لا؟
2: يديك الصحة. هو يعني من المفروض يصير العملية دي. علاش هو معناها عندهم 20 عام ما عندهمش مدارس مفتوحة؟ لأنه أغلبية يعني الشباب اللي يكونوا عائلات يختاروا نظرا للوضعية الصعبة، يختاروا أنهم يحاولوا لسترومبولي. معناها وقت اللي يبدأوا يعملوا الصغار يحاولوا لسترومبولي، لأنهم يعرفوا مش يواجهوا الموضوع هذا. لكن في الحالة هذه البو تونسي والأم إيطالية اختاروا أنهم كملوا يواصلوا يعيشوا في المكان اللي هم عايشين فيه، لأنه هو خيار يعني، اختاروا يعيشوا في الجزيرة اللي مرتاحين فيها، وبنتهم زادة مرتاحة فيها. دونك قاموا بطلب، والطلب اللي عملوه المكتب المدرسة الإقليمي عملوا طلب في شهر

0: اوكي ساعات في بعض الاحيان الادارات المدرسيه يقولون لهم ارجعوا في سبتمبر. في الحاله هذه المدرسه مخالفه القانون، دونك المواطن يلزمه يجبر الاداره المدرسيه انها تطبق القانون حتى ولو يوصل في شهر ماي الصغير من حقه انه يدخل يدرس. اوكي يدخل دونك هذه فرصه مع القصه، هي قصه حلوه وباهيه ونسخة لها باش نوعيه يعني حتى ولو صغار يوصل في شهر ماي ولا يوصل في ديسمبر مش في سبتمبر من حقهم انهم يدخلوا يقراوا،
1: يوصلوا حتى في وسط العام معناتها ما يستناوش انهم يقراوا معناتها كي ينطلق العام الجديد. فوالا
0: فوالا ولزمهم يردوا بالهم لانه الحالات اللي اني تبعتها يعني في المنطقه اللي اني نسكن فيها صغار يوسف مثلا عمرهم 12 عام يوسف في وسط العام يقولهم ارجعوا في سبتمبر، الاولياء مع الاسف يعرفوش القانون الا ما همش لاهين يسمعوا ياخذوا يعني بكلام الادارات المدرسيه يستناوا سبتمبر اللي بعده. شنو يصير الصغير وقت اللي يقعد في الدار مش يقعد في الشارع مش يتعلم الدخان مش يتعلم الحوايج اللي من المفروض ما يتعلمهاش اذا يمشي للمدرسه. هذاك علاش لازمنا نحميو الصغار هذوما وقت اللي يمشيو الايطالي نعاونوهم الانديماش ونعاونوهم كيفاش نعاونوهم نعرفوا اول حاجه القوانين نعرفوا حقوقهم ونحاولوا نجبروا يعني السلطات المحليه انها تطبق القانون.
1: معناتها ما وقع مع هذه العائله التونسيه هو تطبيق للقانون لا اكثر ولا اقل. معنى هذه العائله اجبرت السلطات المحليه في جزيرة دينوسترا أنها تطبق القانون الإيطالي وتفتح المدرسة ولو كان من أجل طفلة.
0: ولا هذاك هو هذاك شو اللي صار لأنه الدستور الإيطالي واضح وفماش فرق بين تونسي وإلا إيطالي فماش فرق بين أسمر ولا أبيض ولا أشقر. فهمت؟ دونك القانون والدستور هو يطبق في كل الحالات حتى مثال كي وصل حتى ولو مثال ما عندوش أوراق. أوكي دونك حتى ولو حتى ولو وصل مع عائلته حارق ومازالوا كيعملوا مطلب اللجوء
1: يعني من حقه يقرا
0: وفي بعض الحالات البو والام يتحصلوا على الاقامه في ايطاليا عن طريق الاطفال لانهم يدخلوهم يقراوا ويطلبوا يعني اقامه لانهم مرافقين يرافقوا
1: في صغيرهم اللي يقرا
0: صغيرهم. فوالا
1: اللي عنده حق لانه على الاراضي الايطاليه باش يقرا هذا هو.
0: فوالا هذا هي القانون راح نقول له ارتيكولو 31 يعني اقامه ارتيكولو 31 ارتيكولو 31 معناها خذوا الاقامه عن طريق الصغار.
1: واضح
0: معرفش جدا معرفش المعلومه وصلت
1: وواضحه لكن فقط انا حبيت نسال فما معلم ولا معلمه موجودين في جزيره دينوسترا ولا عادي معناتها يجي المعلم من اجل هذه الطفله من جزيرة أخرى في قرية
0: يجي معلم من أجل الطفلة ونضيف معلومة أخرى فما معلمين ومدارس يلزمهم يشكروا أطفال المهاجرين لأنه إذا مش أطفال المهاجرين فما مدارس تفكر لأنه طلعين يعني مش صغار يعني صغير 2 ماكسيمم دونك المعلمين أكثر من الطلب الإيطالي لذا فما مدارس مفتوحة على خاطر أولاد الأجانب
1: معنى أولاد الأجانب يخدموا في المعلمين يخدموا في جرتهم
0: يخدموا في جرتهم دونك المعلمة هذه اسمها تشكر الطفلة هذه لأنها أكيد يعني هي من المنطقة هذيك وكانت لها فرصة باش ترجع تقري في الزون نتاعها لأنه أغلبية المعلمين المدرسين اللي هما من الجنوب من جزيرة الصقلية يمشيوا يقريوا في شمال إيطاليا مضطرين وتلقاها من الشهرية ما تكفيهمش كراء وماكلة.
1: معناتها معلمة عادي تعمل نقلة ترجع إلى أراضيها في الجنوب
0: من إذا فما طلب
1: هي الجزيرة هذه في الجنوب دينوسترا
0: هي جينوسترا تابعة
1: جينوسترا ولا دينوسترا
0: جينوسترا هي تابعة جزيرة صقلية معناها سيسيليا
1: في الجنوب
0: سيسيليا عندها عديد في الجنوب عديد الجزر الصغيرة اوكي معناها هي جزيرة كبيرة عندها جزر صغيرة تابعينها جينوسترا هي تابعة سترومبولي اللي هي تابعة ولاية مسينا اوكي دونك المطلب اللي قاموا به المكتب المدرسي الاقليمي اللي تابع مسينا وجاوبوهم لانه قانونيا لازمهم يجاوبوهم وعندهم مهله راه مش معناها ياخذوا الوقت كل اللي لا اكيد راهم دخلوا زاد اكيد دخلوا عن طريق المحامين وكل لكن

0: لازم يطبقوا القانون، لانه في بعض الاحيان قلت نفسر صديقي شو يعملوا المدارس والا حتى المكاتب معناها المدرسيه يعملوا يشوفوا يحاولوا يفهموا هل الاجنبي اللي يطلب تسجيل ابنه هل متمكن من القانون، هل متمكن من اللغه الايطاليه والا لا. اذا متمكن دونك يعرفوا لازمهم يطبقوا القانون، دونك يردوا بالهم. اذا يفهموا الوضعيه معناها نقولوا احنا حيث قصير كما نقولوا في البلاد معناها يحاولوا يقنعوا انه معناها لازم يرجع في سبتمبر. هو لا مش صحيح. دونك في الحاله هذه اوغوزمون معناها الاولياء واعيين ويعرفوا القانون، وبالاضافه معناها اني معناها حاولت نفهم القصه بالضبط، هما 40 ساكن يعني البنيه هذه يعرفوها الناس الكل. فهمت؟ دونك الناس الكل تحركت فيها.
1: فوالا الناس الكل رفعت الشعار حق هذه الطفله في المدرسه.
0: فوالا معناها لانه راهو كي نشوفوا صغير معناها في مكان كيف ما هكا تسمى حاجه باهيه، معناها البلاد ماهيش تموت، معناها رمز من رموز الحياه، راهو صغير يكبر في بلاد معناها رمز من رموز الحياه، دونك حاجه باهيه. هذاك علاش تحركت لها العباد ووقفت لها.
1: واضح. شكرا على كل هذه التفاصيل، يعطيك الف صحه سيده نجله حسن. شكرا نجله الناشطه الحقوقيه في ايطاليا، شكرا على كل التفاصيل. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم نص النهار و55 دقيقه على موجاتنا. نرجو بعد الاخبار ولا عندنا تليفون توا به نمشيو الحادثه الحقيقه. كل قبلي ولايه قبلي استنفرت من اجل الوضعيه هذيا، سافر من قبلي الى العاصمه للعلاج، عائله تطلق نداء للبحث عن شاب فقد منذ ايام. شنو الحكايه وشنو تفاصيلها نحكي في الموضوع تتسويتا. ميديتور فادي البليداوي ولد عمه حاضر معنا في المباشر. مرحبا سي فادي، اهلا وسهلا.
2: مرحبا بكم، مع السلامه. مرحبا بكم.
1: شكرا، اهلا وسهلا. سي فادي شنو اللي صار بالضبط؟ ولد عمك قداش عمره؟ شنو هي ظروفه؟ كيفاش سافر؟ كيفاش اختفى باش توانسه؟ وعطي شويه مواصفات للتوانسه باش ينجموا يعاونوك في العثور عليه.
2: واضح، مشكورين، يعطيكم الصحة.
1: مرحبا.
2: بالنسبة لولد عمي جاء لأني عنده كنترول طبيب في مستشفى الرازي بحكم هو يعاني من اضطرابات معناتها نفسية وقاعد يداوي عنده مدة معناتها كبيرة.
1: هاي.
2: كان يداوي معناتها في سبيطار آخر في مدينة صفاقس، لكن تو حول ولادي بشفة الرازي أول كنترول.
1: مشى وحده
2: هو مرته والمدام تاعه. صارت الكانر 20 الخميس 20 اوت، معناتها خرج من الدار من غير مشاور حد، خرج من الدار
1: دار في تونس معناه في العاصمة،
2: جاي في تونس العمران الاعلى بالتحديد. دار اخته
1: مستر
2: كاري، اخته مضيفته مناضيف عند اخته ومرته. يا اخي خرجوا خلاهم في الدار، ما انا بحكم استغل اللي هم نساء وحدهم في الدار وكل شيء وخرج. على ضوء ذاك من نهارتها، من نهار الخميس من 20 في الشهر ما تم حتى معلومه. احنا من نهار الخميس موجودين هنا في تونس عين المكان، قاعدين كل يوم نسمع معلومه معناتها اللي هو موجود في بلاصه ونمشوا، لكن ديما المعلومات ناقصه اللي توصلنا. تو ممكن اخر اربع ايام مضمون المعلومات اللي قاعده توصلنا اللي هو موجود في مدينه حلق الواد والكرم.
1: اي قداش عمره؟ شنو اصف شويه من التوانسه اللي اسمه
2: مواليد هو من مواليد 1 جام في 81.
1: اي
2: اسمه مبروك البليداوي،
1: هو 45 سنه بعد عمره.
2: ابيض معناتها في البشره يوم واللي عند وقت الخرج معناتها من غير لحيه، لكن تو مو بحكم المده وكل شيء عنده 13 يوم 14 يوم يعني لازم يكون عمل لحيه.
1: هاي.
2: لكن اللحيه نتاعو بيضة والتصاور نتاعو عممناها على خاصه على السوشيال ميديا مثلا على الفيسبوك وعلى كل شيء وعممناها في وقاعدين نعموا فيها في القاوي وفي المراكز وفي الطريق. مش
1: فما شكون يتعرف عليه؟ هو حالته النفسيه صعيبه شويه معناتها لدرجه انه نجم يهرب.
2: عنده اضطرابات نفسيه، لكن وعنده المده هذه الكل ما كلاش الدواء معناتها نتاعه اللي هو يكون.
1: وشنو هي الاعراض اللي تنجم تظهر مثلا؟ مش الناس
2: تنجم الاعراض ينجم كيما ينجم يكون مثلا شد بلاصه وما تحركش جمله معناتها ما عادش ينجم يتعب معناتها ما عادش ينجم يتحرك. كيما ينجم يكون اللي فما ولا فورس اقوى معناتها
1: عنده قوة أكثر
2: موجود. معناتها في الحالتين موجودين معناتها والأغلبية إنه يكون ديما رايض معناتها توقع يمكن راهو شاد بلاصة واحدة خاطر المعلومات قاعدة تجينا اللي هو يتنقل ويعود يرجع لبلاصة أخرى فهمتني
1: معناه ينجم يكون شد تركينة ويقعد فيها هكا ولا
2: يرحم
1: ويكون يتكلم مع الناس ولا معناتها إذا كنت تسأل وتكلم
2: كلامك كلام كلام كلام عنده تلكوينة شوي في الكلام الخطر بحكم الدواء وكل شيء عنده تلكوينة في الكلام لكن ينجم يتكلم وينجم يطلب معناتها حاجة مثلا يطلب الماكلة ولا كذا يطلب
1: ذكروا شنو اسمه باش إذا كان فما شكون يسمع فينا إذا كان مبروك معناتها فوالا نسألوا إذا كان شفتوه شفتوا شخص بطريقة عنده المواصفات هذايا
2: على رقمي
1: هاي رقمك حط لنا رقمك هاي
2: 28 191 235 أنا متواجد على عين المكان في أي بلاصة مستعد إني نتنقل أي بلاصة موجود فيها هو حتى لو كان فما شبه قريبة برشا ما يسالش نجي وتعرف ما عندي حتى مشكلة ويرحم والدينة الكل تفاعلت واللي عاونت واللي تكلمت وخاصة النفزاوة بحد ذات وبالخاص بالخاص أهل البلدات تعاونت ياسر معناتها شباب عاون والأهالي كل تعاونت
1: إن شاء الله تلقاوها بخير وسلامة يا رب إن شاء الله تلقاوها بالخير
2: ولديكم أنتم زادة إنه مصرف صوتنا
1: يفضلك 98-191-235 إذا كان فما شكون تعرف عليه وتعرف على الشخص هذايا بالمواصفات هذايا يا رب يرجعوا سالم إن شاء الله لعائلته احنا بصين معكم مشوار الماضي ساعتين الأخبار مع فؤاد مبارك مرحبا بكم الناس كلها
3: تبليسيتي مع أورانج بوستي الرنتري بالأفروات
4: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونيليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر
3: ما لفاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالأفروات عندك أورانج
5: آخر أخبار الميركادو في تونس والعالم جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية تحاليل واستضافات هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام مع بعضنا الصيف أحلى
6: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت وانا كا اتيديون لقيت اقوى برومو في فيبر بوكس باقوى سوم ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش
7: اريدو طور عالمك
8: ديوان افهم فلاش نيوز
9: موجز الواحدة ظهرا ديوان افهم عسلمة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أقاليم تونس الجنوبية وبن عروس والزهرة وزغوان وجرومباليا تعلن تجهيل اضطرابات وانقطاعات في عملية التزويد بالماء الصالح للشرب خاصة بالمناطق المرتفعة إثر خلل تقني فجئي في محور جلب المياه لجنوب تونس الكبرى وذروة استهلاك الماء نتيجة موجة الحر التي شهدتها البلاد. وتشمل الاضطرابات حي النور وحي بحجر بمعتمدية الكبارية من ولاية تونس وبير المشارقة وجبال الوسط من ولاية زغوان وسليمان من ولاية نابل وبالمحمدية وفوشانة ومقرين ورادس وحمام لمف وحمام الشط ومرناق ومبهل من ولاية بن عروس. ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة 10 ليلا من اليوم الأربعاء بعد الانتهاء من عمليات التعديل بشبكات التوزيع والخزانات التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة. وصولات تفيد بأن فرقها الفنية تبذل قصارى جهدها في عمليات التدخل الميداني على الشبكات وفي أسرع الأجال الممكنة لإعادة النسق الطبيعي لتوزيع الماء الصالح للشرب. المرصد الوطني لسلامة المرور يسجل ارتفاعا في عدد قتلى حوادث المرور في تونس بنسبة 9.12% منذ بداية سنة 26 و2000 إلى غاية 31 من أوت مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000 رغم تراجع العدد الجملي للحوادث المسجلة. وحسب الإحصائيات التي نشرها المرصد الوطني لسلامة المرور فقد بلغ عدد القتلى خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 26 و2000 897 قتيلا مقابل 822 قتيلا خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وفي المقابل تراجع عدد حوادث المرور بنسبة 17.65%، حيث تم تسجيل 3085 حادثا إلى غاية موافقة 26 و2000، مقابل 3746 حادثا خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000. محكمة التعقيب بتونس تعقد غدا جلسة غدا الخميس فيما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة وحد، بعد أن كانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب في محكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت بتاريخ 28 نوفمبر 2025 أحكاما نهائية في حق المتهمين في هذه القضية. ويذكر أن الأبحاث في هذا الملف انطلقت في فيفري 23 و2000 لتشمل أكثر من 40 متهما بين سياسيين ورجال أعمال وغيرهم، وتراوحت الأحكام الاستئنافية بين 5 أعوام و45 عاما، مع النفاذ العجل بحق عدد من المتهمين ومصادرة أملاك عدد منهم وإخضاعهم للمراقبة الإدارية. وفي شان الدولي، الحرس الثوري الإيراني يعلن اليوم مقتل 4 من عناصره في هجوم أمريكي استهدف محافظة كرمانشاه غرب البلاد، فيما أعلنت القوات المسلحة الإيرانية اليوم أنها شنت هجمات على أهداف أمريكية في الإمارات والكويت والبحرين ودول أخرى في المنطقة. مقتل بحارين فلبينيين في هجوم على ناقلة نفط سعودية في مضيق هرمز الاثنين الماضي، حسب ما أفادت به الشركة السعودية المشغلة للسفينة اليوم في ظل تصعيد الجديد في الممر المائي الاستراتيجي. وختاما، الشرطة الألمانية تعلن اليوم فتح تحقيق في عمل إرهابي عقب هجوم استهدف أمس محطة فرعية للكهرباء قرب محطة لتوليد الطاقة الحرارية شرق البلاد، ما أدى إلى تضرر خطوط لنقل الكهرباء وانقطاع وجيز للتيار. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادي مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع هدى الورغمي في منك نسمع.
10: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: على ديوان افهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان افهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان افهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان افهم صوتكم منك نسمع صوتك تسمع
1: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان افهم. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان افهم صوتكم.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. الجزء الثاني من منك نسمع متواصلين بعضنا حتى الماضي ساعتين. ذكركم ريكاب شوية على شنو صار الساعة الأولانية. كان ضيفنا رئيس الغرفة الوطنية للمساحات التجارية الكبرى اللي يتحدث على برنامج للتوزيع المكثف للمياه المعلبة بالمساحات التجارية الكبرى ولتزويد المناطق الأكثر نقصا من المياه المعلبة. تحدثنا كذلك على تغلية ماء السناد اللي فيديوهات اللي راجت فترة الأخيرة. كان ضيفنا رئيس دائرة جودة المياه بالمخبر المركزي بغدير القلة شركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. تحدث على وضعية الماء متاع السناد، يقول أنه ماء السناد ما هوش في حاجة للتغلية، تغلية غير ضرورية لأنه معقم بالجافيل. وحكى كذلك على النورم ومطابقته للمواصفات العالمية. كان ضيفنا كذلك رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين، تحدثنا على بداية التوزيع متاع الكراسة المدعم، على توفر الكتب المدرسية، على التخفيضات اللي موجودة في الأدوات المدرسية وفي في المحفظات. كل التفاصيل تلقاها على صفحتنا. الجزء الثاني مش نحكي وحكينا زيدا، مشينا لإيطاليا وتجربة متاع إيطاليا اللي صارت فتح مدرسة من أجل طفلة تونسية بعد 20 عام من الغلق. تجربة خليكم تفاصيلها كل تلقاوها على صفحتنا على فيسبوك على ديوان فيم. الجزء الثاني مش نحكي على منتوجات الصيد البحري التي حققت فائضا في الميزان التجاري ب 66.7 مليون دينار خلال النصف الأول من سنة 2026. نحكي في الموضوع وتفاصيله تتسويته. في كواب ضيفنا نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري سيد صالح هديدر. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
3: مرحبا بك أخ سوداء، مرحبا بكل المستمعين ديوان افهم.
2: شكرا، مرحبا. أهمية هذا القطاع اليوم كنذكي نحكيه على أرقام، اليوم تحثوا بلغة الأرقام، فائض في الميزان التجاري ب 66.7 مليون دينار.
3: والفائض 66 مليون دينار فاصل 7 هذا السداسي الأول من سنة 26. أنا تو مش نعطيك الأرقام حتى الشهر السابع. الشهر السابع اللي الميزان التجاري حقق 92 مليون دينار فاصل 7 في 7 أشهر الأولى لسنة
2: 92.7، أكثر من سداسية كاملة معناتها
3: 92.7.
2: في قداش من شهر هذوما؟
3: هذوما 7 أشهر
2: سبع حتى آخر جويل. آخر جويل فوالا، هاي بداية هاي هاي.
3: أنا نشوفوا احنا بلغت صادرات منتوجات الصيد البحري وتربية الأسماك نحو 18000 طن فاصل 7 بقيمة 422 مليون.
2: بقيمة قديش؟ عاود لي لأنه تقصت شوية في اللايف. بقيمة قديش؟
3: 18000 طن فاصل 4 بقيمة 422 مليون دينار فاصل 3. هذا السبع أشهر الأولى من سنة 26. كي نراو احنا نراو المقابل 18000 كيف كيف فاصل 4 طن قيمة 443 مليون دينار بنفس الفترة نتاع 25.
2: معناها الصادرات هي نفسها لكن العائدات المادية كانت أكثر العام اللي قبله.
3: العام اللي فات هنا نشوفوا احنا استقرار على مستوى الكميات هنا ونشوفوا تراجع على معناها مستوى معناها القيمة.
2: علاش؟
3: 21 مليون دينار فاصل 3 في نفس الفترة. لكن احنا كي نجي ونشوفوا نشوفوا احنا الميزان التجاري نتاعنا كي نعملوا الميزان التجاري نشوفوا نلقاو احنا زياده في معناها الميزان التجاري ب 92، معناها حققنا ارباح 92 مليون دينار فاصل 7 على 7 شهور. هنا نشوفوا معناها انه معناها لا بأس، لأن قطاع الصيد البحري قاعد إنه يدخل في العمرة الصعبة، قاعد إنه شغل في معناها معناها عباد لبس عليهم، معناها ناس تخدم، ناس تنشط، ناس تسعى، ناس تجتهد، ناس تتعب في هالظروف هذه كما تشوف فيها المناخية الصعبة وقاعدة تجيب. نشوفوا زاد كيف كيف احنا ديما نعملوا ونحسنوا ونحاولوا باش ديما نحسنوا ونعملوا ديما ان شاء الله نقولوا تونس القدام وتونس خير وغدوة خير
2: ان شاء الله يا ربي. هذا هو في نفس الوقت هذايا معناتها شنو البحارة القطع هذايا، شنو هي الاجراءات اللي لازمنا نحطوها وشنو الاجراءات اللي لازمنا نوفروها، شنو هي النقائص اللي لازمنا نتلافاوها باش انه القطاع هذايا ديما يقعد معناتها عنده مساهمة كبيرة في الميزان التجاري متاعنا وديما يقعد معناتها قطاع تقعد عنده مردودية كبيرة.
3: احنا بالنسبة للقطاع هذا وقت نعمله في مقاربة تشاركية مع سلطة الإشراف في نتاع البحارة شكون هو وزارة الفلاحة، احنا للأسف وقت هذا والله نقولها بكل حرقة انه توا برسك 3 سنوات متتالية انه معناها البحار ما هوش لاقي دعم من سلطة الإشراف اللي هي الأمة وبرنسيب انها تحضنه وتعاونه حتى على مستوى معناها الخدمات الإدارية كيفاش تفهمه كيفاش تعمله. هنا فما نشوفه احنا في بلوكاج بالنسبة للمهنة كبير من سلطة الإشراف. احنا نجي ونراه مثلا بار اكزامبل نلقاو انه مراسلات من وزارة الفلاحة من سيد وزير الفلاحة مثلا في لجنة مينائية، اللجنة المينائية اللي اون برنسيب شكون فيها، فيها جميع الأطراف المتداخلة على مستوى جهوي بمعية المهنة، نجي ونلقاو المهنة الكارتية ما هيش موجودة. علاش هنا نشوفه كما في اللجنة الاستشارية للصنعة وتوريد وحدات الصيد كيف نلقاو المهنة إيكارتي بمقررات بقرارات ما فهمناش علاش نجيو كيف نجيو وقت اللي نرى وشكون مش يدفع عليه انه البحار في زاد لجنة المحروقات وغيرها شكون يدفع عليه البحار يدفع عليه راه البحارة منهم فيهم لأنه الناس اللي تنشط وتشتغل في قطاع الصيد البحري واللي هي الهدف نتاعها والأساسي المحافظة على الثروة السمكية والمحافظة على القطاع هذا وديمومة القطاع هذا ومعناها ونحاولوا باش نكونوا بعد زيت الزيتونة الثانيين هنا عندها تورغاسيون. علاش معناها الخدمة ما هيش في مقاربة تشاركية مع المهنة، شنو السبب باش فهم شنو الإخلال شنو كذا واللي نشوفوا فيه ما فماتش نجاحات، ما عادتش نجاحات بالعمل الانفرادي والأحادي، ما فماتش نجاحات كبيرة نشوفوا مهنة البحارة كلها تتدمر اللي معناها مش يبدل بار اكزومبل الموتور يضرب بالعام وبالسنين، البحث الامني اللي يقعد بالعامين، معناها اجراءات معناها باش ياخذوا محروقات دعم ولا كذا راهو. وكل اداره للاسف زاد نقولها ومتحمل المسؤوليه، كل اداره تخدم على زي راسها كيما تحب هي اداره جهويه. هنا هذاك علاش احنا ديما نقولوا المسؤولين يلزموا يقعدوا يتفاهموا.
2: معناتها كل إدارة تخدم على زي راسها، معناتها كل إدارة جهوية عندها
3: كل إدارة جهوية تخدم على كيف هي اللي كيفاش تحب تخدم، كل مسؤول في المستوى جهوي وكيفاش يخدم. ما فهمناش علاش راهو حكينا فيه بلغنا
2: فماش خطة وطنية مضبوطة موحدة لكل هذا القطاع.
3: للأسف الخطة الوطنية غايبة وقت اللي تغيب المهنة هنا فما تراجع. علاش احنا تو نشوفه هنا صحيح حققنا إيجابي وهذا مهم جدا لبلادنا فهمتني، لكن كنا نحقق أكثر فأكثر. علاش احنا بار اكزامبل كيما احنا تو نصدروا وقتو ده راه كيما نوردوا اليوم راهو احنا تعرف قداش وردنا ولا احنا بار اكزامبل واردات منتوجات الصيد البحري 47,000 طن فاصل 2 بقيمة 329 مليون دينار فاصل 7،
2: معناها وارداتنا أكثر من صادراتنا. كتقولي 47,000 طن هك؟
3: لا
2: عاود لي الرقم خلينا نركز معاك. قداش صادرات قداش وارداتنا؟
3: وارداتنا 47,000 طن صحيح معناها في الكمية هاي. من ناحية الكمية لكن من ناحية القيمة 329.7.
2: أيوة القيمة المالية أقل لكن احنا نصدر 18.4 ألف طن هكا ولا لا؟
3: صحيح
2: معناها الواردات متاعنا على مستوى الكمية أكثر من الصادرات. لكن
3: كثير تشوف فيها 47,000 طن فاصل 2. هنا شوف بار اكزامبل هذا السبع شهور انت 26 نخزروا احنا 25 نلقاو 45,000 طن اللي معناها وردنا بفاصل 9 بقيمة 315 مليون دينار. معناها حتى في القيمة زدنا بار اكزامبل 2026. هذاك علاش نقولوا احنا لو انه فما مقاربة تشاركية فما عمل على الميدان وفما معناها خطة استراتيجية ووضع استراتيجية لقدام والتفاهم مع اهل القطاع واهل الاختصاص والمهنة راهو نحقوا صراحه نحقوا ارباح ما لباس بها ونحقوا معناها عمله من العمله الصعبه اللي لباس بها اللي نكونوا ثانيين بعد يزيدونا ونأكد لك اللي فوق الألف مليار معناها من العمله الصعبه ندخله معناها احنا وقتنا نوردوا وقتنا نوردوا نصدروا قيمه على الاقل 1000 مليار ونجم نحقوها ما نوصلوش ل 840 و 845 كما عم نورد لو انه فما عمل دؤوب وفما عمل تشاركي وفما استراتيجيات وفما كذا وهذا اللي احنا نأملوه من سلطة الاشراف وديما نقولوا ما الدين دينا باش احنا نخدموا مع بعضنا وباش نحسنوا وهذا كله لصالح البلاد وصالح العباد وصالح الناس الكل او ما شاء الله اللي ينشطوا في قطاع السير البحري ما مش شويه رغم العراقيل ورغم المشاكل ورغم كل شيء لكن ديما نحاولوا ان نحسنوا ونطوروا ونكونوا خير غدوة ان شاء الله نكونوا احلى
2: ان شاء الله ان شاء الله. شو نوردوا اساسا يعني الكميات هذه الكل شنو ورداتنا بالاساس يعني المنتوجات البحريه اللي احنا نوردوها؟
3: شفت اختي ده وردتنا الاساس اللي هنا نشوفه في الرقم هذا باريكزامبل نقولوا 47000
2: طن
3: مثلا المواطن التونسي يقول الزحى الكميه نجيبه في برشا انواع باريكزامبل نجيبه في التريلا نجيبه في السول نجيبه في الغراب نجيبه في معناها هذوما اللي قاعدين نجيبه فيهم من برا وخاصه الطن اللي قاعدين نعلبوا فيه
2: ما احنا نجيبه في الاسماك بالحجم الكبير اساسا هكا
3: نجيبوا الحجم الكبير شوية معناها أكبر شوية الطن ما هو شمل كبير لكن بصراحة معناها اللي نجيبوا فيه من الهند الكميات كبيرة الطن كيلو الطن معناها 5000 فرنك لكن نجيبوا في كميات مهولة كميات كبيرة برشا هذاك علاش نشوفوا احنا الأرقام نقولوا 47000 طن معناها أغلبيته هو من الطن.
2: بربي خلنا نفسروها شوية سي صالح ونستغل وجودك معايا. احنا مش عنا حصة من التن في بلادنا نصطادوها علش احنا نصدروا في التن متاعنا ونجيبوا في تن واحد اخر من الهند مع تقل السركوية هذي اللي هو لسنوات موجود انا ما فهمتوش
3: هو احنا التن الاحمر احنا الماركة اللي موجودة واللي يصطادوها بحارتنا اللي عنا كوتا اللي معنا اتفاقية دولية مع اللي كانت المنظمة الدولية لصون التونيات احنا عنا اتفاقيات كما تعرف وراه برشا اتفاقيات مع الدول معناها لغير واحنا اتفاقية دولية هذه الاتفاقية هذه احنا عنا تونس عنا 3500 طرناطة 3500 من التن الأحمر ايش فيها انه بار اكزامبل لوكال اللي احنا ديما نقولوا اللوكال يلزم المواطن التونسي ياكل ويلزم المواطن التونسي ياكل حاجه مزيانه وطن روج باهي خليهم 10% وطلبناها لكن للاسف سلطه الاشراف اعتدت انه تعطي كان 1%
2: معناتها 3500 طن احنا ناخذوا فيهم 1%
3: 1% 35
2: وشكون يضبطها معنا. النسبه هذيا ما احنا نضبطوها ولا الاتفاقيه تضبطها ولا شنو بالضبط؟
3: لا لا لا لا الاتفاقيه ما عندها حتى
2: تدخل
3: عندك انت كوتا انت تحب تصطادها تحب تبيعها تحب تصطادها على مستوى جهه على مستوى مره معناها تونس تاخذها كبلاد تحبها تتصدر منها تصدرها الكل هيك امورك امورك الخاصه لكن انه بحكم انه الطن معناها قاعدين نصدره وندخله منه في العمله الصعبه وغيره وكذا لكن انه هما احنا ديما ذكرناها قلنا هما مواطن تونسي من حقه
2: لكن احنا زاد قاعدين نجيبوا في طن بالعمله الصعبه ما تعليش هل انه اللي نصدروا به اكثر بكثير من اللي نوردوا به في الطن ولا رخيص معناتها الطن النوعيه اللي احنا نوردوها ولا شنو بالضبط؟
3: والله شوف احنا بالنسبه لل لكان نجيو معنا فيها برشا حسابات بصراحه وانا ما نحبش نقول فيها الخطر حسابات كبيرة بار اكزامبل اليوم انه مثلا نبيعوا في الطن مثلا كيلو بعشرين دينار مثلا الطن الاحمر مثلا نبيعوا بعشرين دينار انت كي تبدا عندك 3000 طرنات هذوما قداش؟ هذوما انفيرون قداش 60 مليار هيك ولا؟ بالنسبة للقيمة هذه اليوم انا شنو نوردوا؟ نوردوا بار اكزامبل 35000 طرناطة 30000 طرناطة بار اكزامبل من الطن بابر السوم نتاعو بقداش 5 دينارات ما يفوتش 5 دينارات خاطر ما هوش منك الطن لبال كاليتي وغير وكس برجاك وهكا غير فهمتني انا المقاربه راهي كي تجي نحسبوها مقاربه
2: ما تركبش
3: بصراحه نشوف صراحه ما تركبش لكن شوف لكن احنا مش ضد ضد ان باش نصدروا ولا ضد انه باش ندخلوا العمله الصعبه، بالعكس احنا هيك الغايه نتاعنا فهمتني، وباش باش معناها ندخلوا فلوس للبلاد نتاعنا وندخلوا عمله صعبه باش نجيبوا بها بحوايج اخرى، هذه غايتنا. لكن اموا نخليوا نسبه نسبه لبس بها للمواطن التونسي. هذاك الناس هذا
2: معناتها انتم كمنظمه مهنيه اليوم تطلبوا في الترفيع في حصه التوانسه من استهلاك التن الاحمر من 1 إلى 5%.
3: التن الاحمر من الصيد العربي، الصيد هذا يعتبر صيد عربي، الصيد العربي هذا، ولانه بار اكزومبل اعطي لتونس بار اكزومبل انت عندك 3500 طرناطه اعطي 10%، اعطيه 10% مثلا ب 350 طرناطه. على الاقل هيك المراكب البواسون بلو اللي تخدم على السردينه والبوغا والشور وغيره وغيره، تجيب كعبه وتجيب كعبتين، ما تعملوش محاذر وما تضربوش بمحاذر. لكن اللي صنر اللي صنر ويرمي في الوانس ويرمي في غيره ويجيب في كعبه مناني ولا يشد كعبه تن ينجم يبيعها يحصل منها مردوديته اموا، وزاد كيف كيف يبيعها للمواطن التونسي باش المواطن التونسي ياخذ كاليتي مزيانه وطن غروج مزيان. زاد كيف كيف قلنا على الاقل 10%. هذا هو راهو شوف هي الكل هو شفت علاش انا قلت لك لو نخدموا ونعملوا في مقاربه تشاركيه مع بعضنا مع سلطه الاشراف الديسيزيون شكون ياخذ، احنا نقترحوا راهو احنا كمهنه كمحاره كغيره احنا نقترحوا، لكن التنفيذ شكون ينفذ؟ السلطه التنفيذيه هي سلطه الاشراف، هي اللي تسهر على القوانين وسن القوانين وتطبيق القانون وغيره وغيره وغيره. لكن الاراء والافكار مين تاخذ من عند البحار من عند المهني، هذا هو اللي باش يخلينا نقدموا ويخلينا نحسنوا ويخلينا نكونوا معناها من الاوائل في معناها الميديتراني كامل.
2: شكرا لفضلك، يعطيك الف صحه. شكرا على حضوركم معنا نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحه وصيد البحر السيد صالح هديدر، شكرا على كل هذه التفاصيل. مرحبا بكم، موضوع بدينا نتبعوا فيه منذ ان تم الاعلان عليه مع محمد صالح العيزري منذ البدايه، فسر ووضح وكل تطور كان معناتها معنا في المباشر وكان يعطينا التفاصيل بعد منشور البنك المركزي لفرض المنصات الرقميه ضمن اسناد القروض والتمويلات على شرف هذا. نفسروا للساده المستمعين المستمعات شنو جديد، المواطنين قداش لازمهم يستناو، والبنوك وقتاش لازم تحضر المنصات هذية، وقتاش المواطن التونسي غيالمو ينجم يتمتع بهالقروض هذية. نحكي في الموضوع وتفاصيله تتفيت
0: في الخدمة في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حول الناس الجديد والأخبار الوانفو لكتو ميدي تور على الولايات ماكس بارتاج، وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع. منك نسمع صوتك تسمع
1: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. وصلنا معكم مشوارنا حتى للماضي ساعتين، ماضي ساعة وستة وثلاثين دقيقة على موجاتنا. نحكيه على البنك المركزي لفرض المنصات الرقمية ضمن إجراءات إسناد القروض والتمويلات على شرف موضوعنا تتشفيتا.
0: ديكريبتاج.
2: المستشار الجبائي سيد محمد صالح العياري، مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
4: مرحبا سيدة هدى، ومرحبا بالسيدات والسادة المستمعات والمستمعين.
2: شكرا جزيلا، مرحبا، أهلا وسهلا. المنصات، وتحدثنا مع تقبل على المنصة وقلنا لكن توا ولات إلزامية بمنشور رسمي فيه الإجراءات والتوضيحات، إذن نفسروا للسادة المستمعين والمستمعات اللي عندهم فترة وهم يستنوا فيها القروض هذية شنو لازمهم يعملوا توا، البنوك ساعش لازمها تعمل، وبعد المواطن كيفاش ينجم يتحصل على القروض هذية.
4: باهي، نبدأ بالمواطن اللي إسناد القروض والتمويلات الصغرى على الشرف هذي ولات مسلسل. أكو قانون عام 2024 الأمر جويليا 26، كنت تتذكر أول مداخلة معاك الناس تتسائل وتذكر يا قمشينا للبنك اللي قال ما في بالناش، تذكرها تعودت العديد من المرات. وفي مرحلة ثانية قلنا يا ولدي كيفاش بنك ما البنكاجي ما في بالوش، لطفت هنا قلت ممكن عوين عاديين في بالهم مش الإطارات بتاع البنوك بينهم بالقانون في بينهم بالأمر صادر في الرأي الرسمي. وبعد جيت المراسلة موجهة للمجلس البنكي والمالي البنك المركزي قبل المنشور راهو هو اللي جات فيه المنصات الإلكترونية. مراسلة قالوا راهو البنوك يلزمهم أعداد منصات إلكترونية والناس باقي تتسائل إيش بشنو دو هالمطالب. كنت تذكر قلنا ممكن أواخر أوت أوائل سبتمبر ولكن رغم المراسلة هذه اللي كنا نحكيو عليها للمجلس البنكي والمالي وكنت تذكر المداخلة الأولى معك أنا هكا اجتهاد حسيت اللي فما إشكاليات من ناحية تطبيقية قلت ممكن باش يصدر منشور من البنك المركزي خاطر لا القانون ولا الأمر لم يقع التنصيص على إصدار منشور من قبل البنك المركزي باش نبداو واضحين كي ولات ثم لخبطة شوية وعديدة تساؤلات وفما تأخير في تطبيق أحكام الأمر صادر 23 جويلية 26 ولا البنك المركزي وجد نفسه مجبرا على نشر ولا إرسال وإصدار الأصح إصدار هذا المنشور على الأقل باش نضبطه صفة واضحة وجلية الشروط والإجراءات التنظيمية إلى غير ذلك التي يتعين على البنوك تطبيقها هذا اللي جاء في الفصل الأول هو به سبع فصول بصفة معناها برقية الفصل الأول هذا شقى يضبط هذا المنشور الشروط والإجراءات التنظيمية التي يتعين على البنوك الخاضعة كذا وكذا تطبيقها ومراعاتها وعلى أساس هذا تو ما عادش نجم يقول ما في باليش بنك المركزي أصدر منشورا عدد 8 أنا أعطيني عدد 8 لسنة 2026 الفصل الاثنين إيش يقول باش نركز على أهم شيء معناها معناها أراو يخضع إسناد القروض والتمويلات الصغرى على الشرف إلى السياسات والإجراءات الداخلية المعمولة بها للبنوك في منح القروض والتمويلات شفت العبارة دي تبقى غامضة شوية هي ولكن احنا في وقت من الأوقات كيف اجتهدنا شكون اللي يمشي يخو قرض يكون عنده حساب بنكي في القرض في البنك ذاك ولا حساب بنكي في بنك أخرى قلنا من المعقول باش يكون عنده حساب بنكي
2: في البنك, في
4: البنك الذي سيتوجه إليه كان عندي حساب في ذكر إيش لماذا قلنا كان عندي حساب في بنك أليف وماشي البنك ب قلي مو عاد أولى بك التوجه نحو البنك بتاعك باش يعطيك القرض
2: واللي كانت غامضة في الأول وقلنا وقت نذكر جيدا سيد محمد صالح العياري قلت لي راه معناتها بالقانون هذايا مش واضح ينجم واحد ياخو قرض من أكثر من بنك
4: بالضبط هذاك علاش وقتها قلنا مش ولا وما فيه إرجاع كنت تذكر في حد أقصى تم ضبطه لحد الأقصى بسنتين وقتها حد أقصى وتذكرك فترة مهال حد أقصى بستة أشهر يقولنا أنت غدو كي رجع ويبدأ عنده حساب مفتوح باش البنك في ظرف سنتين على أقصى تقدير يبدأ يسترجع فك الأقصى تحسبه بتبيع جدول الاستهلاكات الكلام هذا كل حقيقة قلناه بطريقة نظرية ولكن بطريقة عقلانية على ضوء ما هو معمول به على الساحة المالية لدى البنوك واليوم تم تأكيده في مستوى المنشور اللي نحكيه عليه ذاته وبالتالي قال بصريح العبارة الإشراف على السياسات والإجراءات الداخلية المعمولة بها لدى البنوك في منح القروض والتمويلات اللي الأولى يزم عندك حساب بنكي مفتوح لدى البنك اثنين تتذكر إذا كان عندك أنت قرض سابق سؤال تسأل النجم نزيد ناخو أي قلنا نجم شريطة فما حد أدنك لأربعين في المئة هم يكون متوفرين في البنك إذا كان الحساب متاعك المبالغ هذيك تولي أقل من أربعين في المئة ما عادش يعطيك قروض خاطر تولي غير قادر أنت على تسديدك القروض هذيك وبالتالي يجب احترام الحد الأدنى هذا هي أربعين في المئة كيف خلاص القروض مو عندك جدول استهلاكات كان عندك أجال تم ضبطها في مستوى استخلاص القروض لم يقع احترامه ما يعطيوكش انت يقول لك ما ياخذ قرض وما خلصت كيفاش حد نعطيوك اليوم وبالتالي فتح حساب لدى البنك حد ادنى ب 40% خلص القروض السابقه هذه كلها داخله كما كنا نحكيو في السياسات والاجراءات الداخليه المعموله بها لدى البنوك الفصل الثالث تو مذكرتنا تو كنت تحكي عليه السيد هدي منصه الكترونيه ما جاتش في المنشور كما قلت لك انا تو جات في المراسله الموجهه للمجلس البنكي والمالي ولكن تو بصفه رسميه موجوده في الفصل الثالث تودع مطالب الحصول على قرض أو تمويل على الشرف من الحرفاء وجوبا شفت العبارة وجوبا بصفة إلزامية وبصفة حصرية هذا الأمر هذا المنشور يقوله وجوبا وبصفة حصرية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرر وزاد أشار المنشور خاطر زاد سألنا منصة إلكترونية زي ما نعملوا نموذج متاع منصة إلكترونية يتطبق على جميع البنوك لا قال ويتعين على كل بنك خاضع
3: احداثها، معناها احداث يتعين عليه احداثها، معناها احداث المنصه الالكترونيه في مستوى كل بنك على حده،
2: كل واحد عنده المنصه نتاعه. اي
3: بالضبط، هاي كواضح حتى في المنشور ما عادش نحكيوا عليه.
2: اي والمنصه
3: هذي وقتاش
2: لازمها
3: تحت مع مراعاه، خاطر تقول الكترونيه ونعطيك المعطيات نتاعي، وشكون قال باش يقع احترامها؟ اي وعدم تسريبها جاء في المنشور مع مراعاة الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية ومتطلبات السلامة المعلوماتية.
2: اي معناتها مش منصة الكبار.
3: انا نعطيك التعريف نتاعي ورقمه ومعطياتي الشخصية، جاء في المنصة الإلكترونية يجب احترامها وحمايتها. وتؤمن المنصة، كانت تذكرك قلنا مطلب يقع اعداده ويقع يداعو ويجب احترامك الأولوية.
2: نعم.
3: أي أولوية إذا كان ميش بطريقة هكا كما قلنا منصة إلكترونية. كي نجم أنت تقول أنا صبيحة يوم كذا من إيه، وشكون قال لك أنت عشرة سبوا في النهار ذاك؟ واحد مثلا في الصباح، واحد في ماضي ساعة، يمشوا الماضي ساعة يسبقوا على متاع التسعة متاع الصباح. واردة ولا؟ كي ولات من منصة إلكترونية ما عادش.
2: شفافة تبدأ.
3: قال بصريح العبارة: وتؤمن المنصة التي سيتم أحداثها في مستوى كل بنك ختم التوقيت الإلكتروني 8:34
2: موجود
3: ختم التوقيت الإلكتروني للمطالب المودعة من الحرفاء بما يثبت تاريخ وتوقيت إيداعها ويمكن من ترتيبها حسب أسبقية تقديمها. أكو واضحة. أنت جيت 9:34 وبعده جاء 9:31 اللي 30 ثانية قبل.
2: فوالا معناتها فما الأول بالأول نقولوا احنا. المنصة المنصة هذه قداش لازمها تحضر؟
3: هات نقول. هذه الفصل ثلاثة.
2: اصبر قل لي اصبر.
3: ولا هي تعودت أنا وياك كالمنهجية باش يعني فرصة هي باش نزيدوا نوضحوا معناها السيدات والسادة المستمعات والمستمعين. والمنصة هذه توفر وصلا مش يعني المنصة وكاولية لا. فما وصل توفره المنصة ذي يبلغ إلى الحريف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. مش يقولوا له رأى المنصة ذي قالت لك اللي أنت الوصل متاعك بتاريخ كذا في الوقت كذا كنا نحكي عليه. يبدأ عنده باش كان غدوة لقى احترام يقول لهم أنتم بعتوني وصل قلتوا لي نهار الفلاني بتعرف الوقت الفلاني في الثانية الفلانية إلى غير ذلك. وبربي خلي نقولها تو الأخيرة في الفصل ثلاثة ذي ولا يعتد معناها رأوا ما تنجمش غدوة تقول أنا عملت مطلب دون تقديمه عبر المنصة الإلكترونية. جاء واضح المنشور. ولا يعتد بأي مطلب يتم تقديمه بأي وسيلة أخرى من غير المنصة الإلكترونية المخصصة.
2: معنى الناس اللي سيديجا قدمت مشيت وقدمت قروض وغيره هذوكم رام كلهم قدمت مطالب باش تحصل على قروض هذوكم كلهم يتنحوا هكا ولا؟
3: لا لا ما عادش عندهم حتى معلومة، ما عادش حتى عندهم صبغة قانونية. تو الناس الكل مو قلنا المنصة باش يتم احداثها من قبل البنوك. كل بنك باش يتم احداث المنصة جاءوا مشروع في الفصل 6 قارو البنوك يجب التعريف بشروط واجراءات تقديم مطالب القروض موجودة في الفصل 6. وبالتالي كل شخص باش يتواجه البنك عنده منصة الكترونية اش فيها المنصة الكترونية نقدم مطلب ناخذ الوصل هذا والناس ولا تعرف تاخذ وصل تبقى الفصل 3 منشور البنك المركزي خليه عندك باش بعد تثبت هل تم احترام كل الاجراءات وكل معناها التراتيب المنصوص عليه. الفصل 4 البنوك يجب عليه ان تصرح بهذه زاد اصبحت ملزم البنوك لمركزيه معلومات البنك المركزي بالقروض والتمويلات الصغرى على الشرف الممنوحة لمختلف المستفيدين بصفة حينية تعطي قرض من هنا تعمل البنك المركزي من هنا عند صرف القرض أو التمويل وذلك حسب بطبيعة رموز الأصناف المبينة ثم ملحق عدد واحد لهذا المنشور وبالتالي بصفة آلية أعطي قرض من البنك المركزي وذلك لتجنب أي تلاعب في مستوى إسناد مثل هذه القروض أو التمويلات على الشرف كما يتعين على البنوك هذا في المنشور هذا هو نحكي لك الفصل 4 الخاضعة في صورة الموافقة على مطلب التمويل أو قرض يندرج ضمن أحد أصناف التمويل هكا جد أنا أحد أصناف التمويل نذكر كنقول لك أصناف التمويل جت في الفصل 4 من الأمر عدد 148
4: لسنة 26 الصادر بتاريخ 23 جويلية 26. شو ماك الأصناف التمويل كانت تدك 25,000 دينار لتاية المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية، 10,000 دينار أصحاب المشاريع الصغرى، و 5,000 دينار للأفراد
2: أكل استهلاك
4: قروض استهلاك ذكرة. هذا هي أحد أصناف التمويل. يتعين الابتلاء قبل صرف التمويل أو القرض على وضعية تعهدات طالب التمويل لدى مركزية معلومات البنك المركزي. علاش هذا؟ للتحقق من عدم حصوله على قرض أو تمويل من نفس الصنف لم يتم خلاص.

0: ينجم في مرحلة ثانية بالطبيعة ينجم يقدم بالطبيعة يتقدم للحصول على قرض
1: ديما الأول
0: بالفصل الخامسة ونختموا به. يقول تطبيق الأحكام الفصل 9 من الأمر، خاطر الفصل 9 الحقيقة هو ضبط بعض الشروط لإعلام وزارة المالية والبنك المركزي. تم لهنا التأكيد عليه، كيفاش تعلم البنك المركزي، كيفاش باش تعلم البنك المركزي، كشف في القروض والتمويلات المسندة على موارد حساب خط التمويل على الشرف موزع حسب الولايات، لولا كل ولاية قديش فما قروض وحسابات خط خطوط التمويل هذه وفي المبالغ المستخلصة وغير المستخلصة. فما ناس احترموا معناها الالتزامات بتاعهم وخلصوا، وفما ناس ما خلصوش، هذا الكل يكون موجود لدى البنك المركزي. واثنين، كشف حساب خط التمويل على الشرف اللي كنا نحكي عليه يتضمن جردا لكافة العمليات المسجلة بجانبيه، الدائن هو الكريديتور والمدين هو الديبيتور، وبالتالي الحساب عندك دائن هذا ما ناس خلصوا والمدين فما ناس ما خلصوش، هذا الكل يجب يظهر بصفة واضحة في الكشف هذا الذي سيتم إرساله بصفة آلية وبصفة دورية للفصل 5 يقول شهريا للبنك الموافاة البنك المركزي بكل هذه المعطيات. فهو سؤالك الأخير، سؤالك تو باش نجاوب عليه في الأخير بالكل بعد لا قلنا هذا الكل. فصل 6 قلنا فما شروط وإجراءات تقديم مطالب، هذا قال المنشور يجب على البنوك اتخاذ كل التدابير اللازمة للتعريف بها، جاء في الفصل 7 يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من غرة أكتوبر 2026. لهنا تم تحديد أجل أقصى لدخول كل هذه الإجراءات حيز التطبيق. شفت بعض الأخيان هكا على الصفحات الاجتماعية في خطة من يقول نفاذ، يقول شو معناها النفاذ، حيز التنفيذ معناها حيز التطبيق.
1: معناتها المنصة لازمها تكون حاضرة معناتها المنصة لازمها تكون حاضرة قبل هذا التاريخ، يعني 26 أكتوبر، يعني أول مواطن ينجم يدخل باش يسجل ويحط المعطيات نتاعه، هذه هي معناتها
0: قبل غرة أكتوبر 26 معناها يدخل هذا المنشور، معناها اللي حكينا عليه الكل لازم يكون حاضر قبل غرة أكتوبر،
1: معناها المنصة لازمها تكون حاضر. سمحان صالح العيان بالسياسة بالسياسة خذني، معناتها معناتها غرة أكتوبر المنصات لازمها تكون حاضر هكا
0: بالطبيعة،
1: هاي المواطن وقتاش ينجم يدخل على هذه المنصة ويحط المعطيات متاعه ويطلب هذا القرض بارتير من وقتاش؟ غرة أكتوبر ولا 26 أكتوبر؟
0: لا انت منين جبت لي ساعه 26 اكتوبر؟
1: انا سمعت 26 اكتوبر تاع قلت لي حيز التطبيق ولا انا غلط؟
0: لا غرة اكتوبر 2026.
1: فوالا باهي،
0: لا حيز التطبيق ولا حيز التنفيذ ابتداء من غرة اكتوبر. هالاجراءات اللي جات في المنشور ما باش يعطي الامكانيه باش يحضروا المنصه ويبداوا يقبلوا المطالب والشروط الكل. هذا المنشور يطبق ابتداء، وبالتالي كل بنك اللي قلنا ستقوم باحداث منصه الكترونيه راهو في غرة اكتوبر لازم يكون كل شيء حاضر.
1: المنصة تبدأ في العمل،
0: كل شيء الشروط والمنصة والإجراءات الكلها، ما تنجمش تمشي البنك ابتداء من غرة كبير يقول لك لا راني مازلت ما لم يتم
1: حضرتش روحي. فوالا
0: يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من غرة اكتوبر 2026،
1: معناها المواطن نهار 1 اكتوبر ينجم يدخل على المنصة ويسجل المعطيات بتاعه الكل، هذه هي
0: وهو كذلك جداً. وهذا ما جاء بالمنشور
1: نذكروا قديش لازم يستنى باش يجاوبوه في 10 ايام هكا ولا
0: كالعاده؟ اي واحد باش يصب المطلب نتاعو على المنصه الالكترونيه قلنا عاد ولات بالتوقيت بالثانيه وبالدقيقه
1: عنده 10 ايام فيه
0: يبعثوا له وصل. لو شفت المنصه هي التي معناها تم اصدار وصل وتمكين المعني بالامر باي وسيله تثبت ذلك باي وسيله تترك اثرا كتابيا.
1: واضح،
0: وقت عنده ذاك 10 ايام ينجم يطالب العباد الكل، خويا صبرت عليكم استنيت الاجراءات الكل بعثته للمجلس البنكي والمالي، جاء المنشور نتاع البنك المركزي مبدئيا توضحت هي التو ابتداء من غرة اكتوبر 2026 صب المطلب بتاعي عندكم 10 ايام
1: ليش،
0: وذلك طبقا للامر الذي حدد المده هي 10 ايام على اقصى تقدير.
1: واضح، شكرا جزيلا لفضلك لك المستشار الجبائي سيد محمد صالح العياري، شكرا على كل هذه التفاصيل وعلى كل هذه التوضيحات. مواصلين معكم مشوارنا حتى للماضي ساعتين في منك نسمع
2: في الخدمة في الدار ولا في الكياس، تعرف كل حول الناس، الجديد والأخبار، الوانفو لكتو ميديتوغ على الولاية.

0: ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع.
1: مرحبا مع انطلاق ولا مع بداية السنة اقتراب بداية السنة الدراسية والجامعية الجديدة. شركة النقل بصفاقس تعلن انطلاق التسجيل لاقتناء الاشتراكات المدرسية والجامعية. شنو التفاصيل مضانة تشويتا؟
0: ألو أنفو
1: المكرف بالعلام في شركة الجوالة نقل بصفاقس محمد علي البرجي. مرحبا أهلا وسهلا، شنو حوالك؟
2: مساء الخير سيدة وداع، تحية لك لكل مستمعين إذاعة ديوان فم.
1: شكرا لفضلك، مرحبا أهلا وسهلا. كيف يمكن التسجيل لاقتناء الاشتراكات المدرسية والجامعية؟
2: بالطبيعة في إطار الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية للسنة الدراسية 2026-2027، الشركة الجوية نقل الساق بالطبيعة كل عام تفتح يعني باب التسجيل لاقتناء الاشتراكات المدرسية عبر موقع الويب الخاص بالشركة اللي نذكر به www.turatras.com.tn. التسجيل بتاعه بدأ من أمس، من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026. يدخل على الموقع اللي يحب مع تحاب شقني الاشتراك، يدخل على الموقع فما استمارة يتم تعميرها ويتبع فما دليل الإجراءات هذا موجود بالموقع الإجراءات، يتبع الإجراءات ويسجل فتح البيانات بتاعه ويطلب نوعية الابونمون أو الاشتراك متاعه سواء سنوي أو سداسي، ويختار سواء الخط خط واحد وإلا كامل الشبكة. بالطبيعة هنا يحط رقم الهاتف، رقم الهاتف لأنه باش بعد فما SMS باش يجيه، معناتها إرسالية قصيرة تجيه SMS يقول راهو فما بالضبط وقتاش التوقيت واليوم اللي باش يتسلم فيه الاشتراك. بتبقى حال مكان اتصال الاشتراك، حتى فما زوز اماكن محطة
1: نقاط،
2: زوز نقاط محطة باب جبلي ومحطة الريد البجاوي. هي بتبقى حال بعد ما يكمل يعمر ويسجل عبر موقع الويب للشركة.
1: معناه انا كي ندخل على الموقع الويب متاع الشركة ونقوم بتعمير كل المعطيات هذية، كي نمشي للنقاط هذوما نلقى الاشتراك متاعي حاضر، ما نبطاش ما نقعدش صف طويل؟
2: لا ما غير صف، لانه باش يتم توزيعهم معناتها على الاماكن اللي هي نقاط تسلم الاشتراكات في توقيت معين بالتحال باش ما يتمش هما الاكتظاظ.
1: معناها تعلموا الحرفاء من وقتاش ينجم يهز
2: عبر الاسماس بالتحال بالتوقيت واليوم. فما حاجه برك، فما لانه يلزم فما يدخل على الموقع الويب فما تسجيل فتح حساب الولي، راهو فما حساب ولي اذا كان فما مفتحش على الاول معناتها من قبل، يلزم فما انشاء حساب للولي مع اعتماد رقم بطاقه التعريف اللي قام بها بالتسجيل بالمؤسسه التربويه. يعني رقم بطاقه التعريف اللي مش يستعملها في الموقع متاع الشركه يلزم هي رقم بطاقه التعريف اللي يسجل بها التلميذ.
1: معناتها باش تكون معطيات متطابقه
2: بطبيعة الحال. لا يفتح الحساب بطبيعة الحال، من بعد فما كما قلت فما استمارة يعني يعمرها ويستنى تقريبا يعني أسبوع في أقصى الحالات، أسبوع 10 أيام يتسلم فيها يعني الاشتراك نتاعه.
1: الصورة أيضا يتم تحميلها إلكترونيا ولا كيفاش؟
2: بطبيعة الحال فما تصوير الصورة الشمسية نتاعه، الصورة اللي يتم تحميلها في الموقع وتكون هذا ما تمرين تكون هي ما تكمل بطاقة تعريف، يعني صورة كمل بطاقة تعريف، الخلفية تكون
1: بيضاء.
2: يعني يتم تحميلها وبالتالي مش تكون بعض يعني متوفرة في البطاقة الاشتراك نتاعه. معلومة أخرى أنه بالنسبة للتعريفة يعني لم يتم تغيير في التعريفة وما تمش مع تاني الزيادة فيها، يعني نفس التعريفة اللي مستنسين بها سواء السنة الفارطة أو اللي قبل.
1: فمش ترفيع معناتها في
2: ما فماش ترفيع، لا نفس التعريفة
1: بلا بتاع السنوات اللي
2: فاتت. كان مثلا اشتراك سوديسي غير صالح الأيام لحات والعطل 16 دينار و850، بالنسبة لكامل الشبكة السوديسية 27 دينار و900، هذا هي بالنسبة للسوديسي. ناخذ السنوي مثلا خط واحد منطقة واحد واثنين 31 دينار و650.
1: فرح هذه الأسعار معناتها
2: يعني الأسعار والتعريفة ما تبدلتش، يعني
1: ما زلت هي هي
2: التعريفة
1: إن شاء الله بالنجاح.
2: إن شاء الله بالنجاح، هذه بالذات حال في إطار الحرص على تدعيم النقل الجهوي، النقل المدرسي والجامعي وتقديم يعني معناتها كما نقول احنا النقل المريح. فما نقطة أخرى اللي راهو تم تدعيم الأسطول، تدعيم الأسطول بالنسبة للشركة سواء في السداسي الأول تقريبا 41 حافلة تم اقتنائها، وفي السداسي الثاني إن شاء الله من 2026 سيتم تدعيم الأسطول ب 80 حافلة إن شاء الله تكون بتتحال
1: تشجيه 80 الحفلة الجديدة هذه.
2: الحفلة إن شاء الله من هنا للآخر 2026 بش تكون موجودين إن شاء الله بإذن الله.
1: 80 حفلة أخرى بعد جديدة ولا مستعملة ولا شيء نوعية؟
2: لا جديدة لا 80 حفلة جديدة.
1: هاي
2: من ضمنها 66 تقريبا حافلة صينية.
1: منهم 66 حافلة صينية.
2: أيوة.
1: أي.
2: أيوة ما بالنسبة للتدعيم الأسطول وبتتحال تدعيم النقل سواء في النقل المدرسي والجامعي وايضا النقل
1: يتم توزيعه مع المعتمديات هذوما ان شاء الله
2: بتبات حال اكيد فما نصيب معناتها زي ما تمش التحديد
1: كل واحد والكوتا قداش معناتها
2: هاي أيوة. ولكن بتبات حال سيكون بتبات حال باش يتم توزيع الحافلات على المعتمديات وايضا على الخطوط القريبه.
1: واضح، شكرا جزيلا لفضلك، يعطيك الف صحه.
2: نتمنوا بتبات حال في الاخر نتمنوا سنه دراسيه وجامعيه موفقه للجميع ولجميع التلاميذ والطلبه ان شاء الله.
1: شكرا سيد محمد علي برجي المكرف بالاعلام بشركه جوالي نقل بصفاقس، شكرا على كل التفاصيل. احنا هكا وصلنا لختام لقانا لليوم، شكرا محمد زعبار، هيفا بن يوسف، ضحى السويسي، من الغريبي، انتصار كاور، أجمل تحياته دروي الغمي، الأخبار مع فؤاد مبارك، ثم الأخبار الرياضية. احنا مصلين مع احنا نتقابلوا غدوة ان شاء الله في نفس التوقيت على نفس الموجة. شهي طيبة الجميع.

0: ديوان FM فلاش نيوز
1: موجز الثانية. ديوان FM عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاك تعلن أنه قد يتم اللجوء اليوم إلى القطع الدوري للكهرباء خلال الفترة المتراوحة بين الساعة منتصف النهار والساعة الخامسة مساء وعلى فترة متقطعة، واضحة أن عودة الكهرباء سيكون دون سابق إعلام. وتشمل الإشعارات بانقطاع الكهرباء عدة مناطق في جهات الجنوب والجنوب الغربي وصفاقس والوسط والشمال وشمال الغربي وتونس الكبرى. وستك توضح أن قائمة المناطق المعنية بإمكانية القطع الدوري للكهرباء يمكن أن تشمل مناطق أخرى حسب تطورات ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. رئيس دائرة جودة المياه بالمخبر المركزي بغدير الجلة التابع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الصناد فيصل النعيمي يشدد على أن المياه الموزعة للمواطنين تستجيب تماما للمواصفات التونسية المعتمدة أساسا على المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية. ونعيمي يوضح أن ملوحة المياه وطرق معالجتها تختلف من منطقة إلى أخرى حسب الطبيعة الجيولوجية ومصادر المياه في كل جهة، مشيرا إلى أن الشركة تتدخل باستمرار عبر حلول تقنية وفنية لضمان مطابقة المياه للمعايير المعتمدة قبل توزيعها، وفق قوله في برنامج منك نسمع على ديوان FM.
2: ما استوردنا بطبيعة ويختلف من جهة الأخرى حسب الطبيعة الجيولوجية. بالنسبة مثلا للشمال تعمل مياه سطحية هي الأمطار، تبدأ ملوحية تختلف على مياه الجنوب، مثلا مياه الجنوب تبدأ من ديفوراج ولا تبدأ من البحار في جربة، مش كيف الأمراح وطريقة المعالجة ما تكونش كيف بطبيعة. يخرج كان المواطن كان حسب المواصفات، ديما عندنا حلول نعمل فيها، ديما مواصفات توصيل ناخذها على المواصفات العالمية ومواصفات تاع النظام الصحي العالمي.
1: وفيصل النعيمي يوضح أن ظهور التعكرات أو أتربة في مياه الشرب يعود في بعض الأحيان إلى الأشغال وتدخلات الصيانة أو استبدال القنوات على مستوى الشبكة، مما يؤدي إلى تسرب الأتربة، مشددا على أن هذا التغير في جودة المياه يعد ظاهرة ظرفية واستثنائية، وأن المياه تصل للمواطنين مطابقة تماما للمواصفات التونسية المعتمدة فور انتهاء عمليات التنظيف والتطهير.
2: صحيح كثير مرات انه تكسير على القنوات ولا تدخل ولا تبديل قنوات من بيئة اخرى يدخل التراب في القنوات، شيء مش ينضاف، يسر المواطن انه فيه تراب صحيح اصفر ولا شويه وقت يرجع نضيف، واحنا بالتنسيق مع رؤساء الاقاليم يعملوا بيرج للبيدوج وبيرج للقنوات باش يفرغ من هذاك، دونك ماهوش هذاك السائد ديما، يصير حالات ما كيما قلت كيما كثير تدخل على الشبكة، ونحن بطبيعة في الحالة هذه ندخلوا باش يعني بيرج تاع الكونديتا وينظفوا ونعقموا تحكيم زائد على العادة باعتبار ان الكونديت خلفها تراب واحدة، دونك المواطن يصيروا بحول الماء في الماء في طبوطات مصفات وفين.
1: الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه يعتزم فتح مناظرة خارجية لانتداب 13 عونا في اختصاصات مختلفة وفق بلاغ أصدره اليوم. والديوان يفيد بأن الملفات تكون مشفوعة باختبار كتابي موضوع اختصاص ثم اختبار شفاهي نفسي بالنسبة لخطط مهندس أول ومحلل ومتصرف فني سامي، بالإضافة إلى اختبار كتابي أسئلة متعددة الخيارات ثم اختبار شفاهي نفسي بالنسبة لخطط عون تنظيف حسب الاختصاصات والمعايير والقواعد التنظيمية. وفي الشأن الدولي ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 73,470 شهيدا مع إصابة 17,540 آخرين منذ 7 من أكتوبر 23 و2000 وفق ما أعلنته وزارة الصحة في القطاع اليوم. وفاة 22 شخصا من بينهم 10 أردنيين وإصابة آخرين في حادث انقلاب حافلة بمدينة بجنوب سيناء شرقية مصر صباح اليوم حسب ما أفادت به وزارة الصحة المصرية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن في فلاش سبور.
3: ديوان FM فلاش سبور.
4: المساعتين وخمسة دقائق، مرحبا بكم في فلاش سبور. الإدارة الوطنية للتحكيم ترفض طلب النجم الرياضي بالمتلوي الاطلاع على تسجيل غرفة تقنية الفار في المقابلة الماضية أمام النجم الرياضي للساحلي. نذكر إدارة النجم المتلوي كانت راسلت البارح إدارة التحكيم من أجل الحضور والاطلاع على مشاهد وتقنية الفار وصور تقنية الفار واللي ما اعتبرته أخطاء تحكيمية صارت في حق فريقها في الجولة الماضية. تذكير ببرنامج الجولة الثالثة، الجولة القادمة منقوصة من ثلاثة مقابلات بسبب التزامات فرق التونسية في المسابقات الإفريقية. دونك نهار السبت 4:30 نادي بنزرتي يواجه الأولمبي الباجي، والتقدم الرياضي بساقيت الدير يواجه نادي رياضي لحم الأنف. الدفعة الثاني نهار الأحد نجم الرياضي بالمتلوي يواجه ملحم ممسوسة، الترجي التونسي يواجه مستقبل مرسى، والنجم الرياضي الساحلي يستضيف الشبيبة الرياضية بالعمران. نحكي على أنديتنا المشاركة في المسابقات الأفريقية في كأس الكونفدرالية. الترجي الرياضي الجرجيسي يواجه ديابارسا السنغالي نهار الجمعة 3:30 ملعب الطيب المهيري بصفاقس، وزوز غيابات مؤكدة في تشكيل الترجي الجنوب. نحكي على لمجد الرجيلي وضياء الدين الجويني بسبب عدم تأهيلهم في الأجل القانونية. النادي الرياضي صفاقس منتظر يوصل اليوم لنيجيريا وين يواجه شوتينغ ستارز نهار السبت 4 نتاع العشيه ضمن ذهاب الدور التمهيدي الاول. السي اس اس باش يواجه الفريق النيجيري في ملعب ابيولا خارج ميدان ايبادان اللي تنتمي اليه شوتينغ ستار. في الألعاب المتوسطية تارانتو 2026 تتويج جديد لتونس من خلال ثنائي خديجة الكريمي وسالمة دوادي، والفوز بالميدالية البرونزية في سباق التجديف زوجي خفيف الوزن. في ألعاب القوى أحمد الجزيري يشارك في نهائي سباق 3000 متر موانع بداية من 6:45 في رفع الأثقال. أيمن باشا في نهائي منافسات وزن 110 كيلوغرام بعد ساعة من توا الثلاثة تاع القايلة. في الجمباز الفني مؤتمن بالله جلاسي يخوض نهائي منافسات حصان القفص على الساعة 5 مساء. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت www.dionfm.net.
5: ديونفم
6: تبع الموسيقى
5: publicité.
7: أنا كبرت في عائلة قراء أطفال أسواس،
8: عائلة بيت مع أحلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريق طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
7: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
8: ورفقتني زيدة يد أمت بيا
7: وتمدد بالخير ليا ولخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
8: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية،
7: واليوم فما صغار اخرين يستناو في نفس الفرصه اللي خديتها انا.
9: تبرعك او زكيت ينجم يكون بدايه قصه نجاح جديده ودعم اجر كبير عند ربي. خليك انت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.tn وتبرع على حمله العوده المدرسيه، ولا كلمونا على 58 371 002.

على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان FM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم.

0: Publicité.
1: أنا كبرت في عائلة قراءة أطفال SOS.
2: عائلة بديت مع أحلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريقة طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
1: وإطارات ومربين بتأثيرهم
2: ورفقتني زيدة يد أم تبيع
1: وتمدد بالخير لي ولأخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي.
2: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
3: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
4: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvu.tn وتبرع على حملة العودة المدرسية ولا كلمونا على 58 371 002.
5: ديوان فام فلاش نيوز.
6: موجز الثالث ديوان فام عسلمة. رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري تدعو في منشور وجهته إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ومراقبي الدولة إلى تطوير وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية والرفع من كفاءة أدائها، وذلك في إطار مسار إصلاحي هيكلي شامل يراسخ الحوكمة الرشيدة ويعزز الأداء المؤسسي وفق ما نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء. ورئيسة الحكومة تدعو إلى ضرورة أن تنسجم الخطط الاستراتيجية مع مخططات التنمية الاستراتيجية القطاعية وأن تستند إلى برامج عمل واضحة ومؤشرات أداء دقيقة وقابلة للقياس بما يضمن تطوير القدرات الإنتاجية وتعزيز التنافسية الاقتصادية والارتقاء بجودة الخدمات العمومية. كما أكدت رئيسة الحكومة على ضرورة تنويع مصادر تمويل الاستثمار عبر تعزيز التمويل الذاتي للمشاريع وتعبئة التمويلات والقروض القابلة للسداد من عائدات الاستثمار بالتوازي مع توجيه التمويلات نحو المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المباشر على المواطن مع إحكام المتابعة الفنية والمالية لتنفيذها وضمان احترام آجال الإنجاز. رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين جمال الدين دردوري يؤكد جاهزية المكتبات التونسية لاستقبال العودة المدرسية الجديدة مشيرا إلى أن جميع المستلزمات والكراسات المدرسية متوفرة وقيد توزيع بنسق تصاعدي لتلبية احتياجات الأولياء والتلاميذ. وفيما يتعلق بالأسعار، رئيس غرفة الكتبيين يؤكد استقرار أسعار الكتب المدرسية والكراس المدعم مقارنة بالسنة الماضية مشيرا إلى تسجيل زيادة في وصفها بالطفيفة في بعض الأنواع من الكراس المدرسي.
7: بالنسبة للكتبيين حاضرين روحهم، المستلزمات موجودة، كراس موجود، كراس مدعم قاعد في طور الانتاج، قاعد في طور التوزيع. بالنسبة للكتاب راه متوفر، زاد هو قاعد في نسق تصاعدي في التزويد نتاعنا. بالنسبة للعناوين موجودين وجدوا الأساسي، خاصة تقريبا 73 عنوان، فماش 6-7 عناوين مازالوا ما خرجوش، أما الكميات قامت متفاوتة. الأسعار قاعدين في الكتاب، الكراس زاد قاعدة ما تزادتش، والكراس مدعم زاد كيف كيف، مش مثلا حتى زيادة، مش حاجة كبيرة. أنا مع 4-5% في بعض نوع تاع كراسات والباقي كله قاعد في السعر تاع منو. الفورنيتور أنت وشنو تحب؟ تبقينا ننصح الأولياء باش يقتنيوا من عند كتبيين معترفين وعندهم معناها عندهم رقابة على البضاعة نتاعها عارضينها وتكون صحية، وهم زاد وقت يشريوا يشريوا من عند مزود اللي معترف به وعنده حتى في الامبورتاسيون وقت يعمل ثم منتوج مستورد يكون زاد متعدي على المكتارف. هذوما الأدوات هذوما خاصة تاع الصغيرات لازم يكونوا ديما كونترولي.
6: الإدارة الجهوية للصحة بتونس تعلن افتتاح مركز الصحة الأساسية فتح الله بالعاصمة صباح اليوم، وذلك أثر الانتهاء من أشغال تهيئته، معتبرة أن هذا المشروع يعد مكسبا هاما لأهالي المنطقة ومن شأنه أن يساهم في تحسين ظروف استقبال المواطنين وتعزيز جودة الخدمات الصحية المزدة لفائدتهم وتوفير ظروف عمل أفضل للإطار الطبي وشبه الطبي. وفي الشأن الدولي، رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يأمر اليوم بتشكيل لجنة فنية لتحديد أسباب حادث انقلاب حافلة في جنوب سيناء اليوم والتحقق من سلامة المركبة وحالة السائق والطريق. كما وجه مدبولي محافظ جنوب سيناء بالعمل على إنهاء جميع الإجراءات القانونية بدقة تامة وإزالة آثار الحادث وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين. وكانت مصادر أردنية ومصرية قد أكدت وفاة 10 أردنيين في الحادث مشيرة إلى أن الحافلة كانت تقل 43 شخصا من بينهم 22 أردنيا. وختاما، الكويت تعلن اليوم السيطرة على حريق اندلع في مجمع سكني بأحدى مناطق العاصمة بعد استهدافه بطائرة مسيرة إيرانية. والمتحدث الرسمي باسم قوة الأطفاء العام الكويتية يؤكد عدم تسجيل إصابات بشرية في هذا الهجوم. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع هاني إبراهيمي وكامل فريق سبور ماج.
0: ديوان فلم في نادي الأولوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: Food.com.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
2: 9.2

0: راديو ان اف ام صوت كوم.
1: اخر اخبار الميركادو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية على ديو ان اف ام. مع بعضنا الصيف أحلى.
2: دقيقتين بعد أو خمسة دقائق عفوا بعد الثلاثة متاع العشية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج سبور ماج من توا حتى للأربعة متاع العشية، الأربعة 2 سبتمبر 2026. عدد جديد نرجو فيه على آخر الأخبار والمستجدات الرياضية في تونس. مرحبا باللي تسمع فينا الكل وين ما كنتوا على الفريكونس متاعنا، وإلا أيضا تتفرجوا فينا صوتا وصورة على القناة اليوتيوب متاعنا ديوان اف ام لايف، وإلا ليباج فيسبوك متاعنا ديوان اف ام، وإلا سبور باي ديوان اف ام. معكم هاني إبراهيمي كيما كل نهار الأربعة في البرمجة الصيفية، واليوم إن شاء الله هو الأسبوع هذا باش يكون آخر أسبوع في البرمجة الصيفية لديوان اف ام، انطلاقا نهار الاثنين الجاي تلقاونا في البرمجة الشتوية ببرمجة كالعادة، برمجة جديدة بأوقات جدد لمختلف البرامج. مرحبا بكم مرة أخرى، مرحبا بعزيز في الإخراج، حسام في الإخراج الرقمي. قبل ما أعطيكم السومير بالنسبة اليوم، خليني نرحب بالثنائي اللي استنستوا معاه ثالث أربع على التوالي معايا، الثنائي اللي استنستوا به نبدأ على يميني نعيم أساسي، أهلا وسهلا.
3: مرحبا بك هاني، مرحبا بكل متتبعي ديوان اف ام، مشاهدين مستمعين، الأولاد كلهم في الريجي، إن شاء الله نعديه سويعة بيئية متميزة في ظل هالظروف السخونة هذية والأجواء الحسيل المنعشة فيه في تونس. أنا فهمت جماعة الميتيو يقولك ستنخفض تنخفض ذي 45 تنخفض درجة 42 كذا
2: فايدة تنخفض
3: كل يوم قلنا ستنخفض فهمت الانخفاض عندهم كيفاش حسيل
2: داخلين على دخلنا في مش داخلين دخلنا في سبتمبر ومازال معناه شيء ربي عادي السيف
3: صحيح كل عليك
2: والمشمش وغيره. المدرب والمحلل الفني ولاعب الدولي السابق خالد مولهي، اهلا وسهلا.
4: اهلا هاني، مرحبا بك، مرحبا بنعيمه وبالساده الحضور اللي ورا الباكس في يعني في الباكس ستيج والساده المشاهدين والمستمعين،
2: يعطيك الصحه خالد. خالد كالعاده راهو هكا كالم والكل نصور حتى سخانه سافا ما تقلقكش ورا
4: فما واحد صباح سخانه هاني حش خويا سخانه راهو كمان ما شوف لافونتاج ممكن يعدنا للعب الكوره لعبنا في دي كونديسيون راه صعاب ياسر فهم انت في افريقيا راهو تبدا 45 سخانه
2: اللي عشناها احنا سنين تجربته في افريقيا
4: صحيت هوميديتي وتلعب في سانتيتيك
2: دونك ديجا 55
4: في هذوما كي تلعب 90 دقيقه في دي كونديسيون هذوما الباقي كل ولا تنجم تتحمل اما كمام طقس سخون
2: وي وي يعطيكم الصحه الملاعبين اللي تحملوا الحقيقه سخانه الكل معناها الفايده في الاخر واحد يخرج صحته لاباس. باش نحكيهم بعد شويه على الاداره الوطنيه للتحكيم اللي ترفض طلب نجم المتلوي بالاطلاع على تسجيلات الفار بالنسبه للماتش اللي طوال، ومن بعد لحظات يكون معنا في المباشر الناطق الرسمي لنجم المتلوي الباهي الديناري. بعد باش نحلوا شابيتر نتاع المسابقات الافريقيه باش نحكيوا على كل فريق على حده. نبداو برابطه الابطال الاندي الافريقي، بعد زوج انتصارات في البطوله الافريقي واجه جولي بالمالي في ذهاب الدور التمهيدي الأول، نحكي على حظوظ النادي الأفريقي في المباراة هذه ونربطه حتى بالبطولة والوجه اللي يظهر به مع ماهر الكنزاري. نحكي على كأس الكونفدرالية الأفريقية، نادي صفاقسي يصل إلى نيجيريا فجر اليوم الصباح ويستعد لمواجهة شوتينغ ستارز النيجيري في ذهاب الدور التمهيدي الأول. هل يعود السياسات بالانتصار إلى تونس؟ بعد نجاوب على الأسئلة هذه الكل، والختام بترجي جرجيس اللي يخوض بمشاركة تاريخية ويعمل مشاركة تاريخية في كأس الكونفدرالية، ويبدأ المشاركة هذه بمواجهة ديان بيرز السنغالي في ذهاب الدور التمهيدي الأول. ماتش نذكر باش تلعب في ملعب الطيب المهيري في صفاقس، ودعوة لجماهير صفاقس كل الأندية أنهم يساندوا الترجي الجرجيسي. ثم بعد نحكيو بأكثر تفاصيل وهل يقدر العكارة على كتابة التاريخ بتحقيق الانتصار. هذا كل معنا في حصة اليوم في سبور ماج حتى للأربعة، والبداية كالعادة بفقرة كيكوف.
1: سبور ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية كيكوف.
2: البداية كالعادة بفقرة كيكوف، وكيكوف اليوم تكون مخصصة لنجم المتلوي اللي ينشر بلاغ استنكار. ناس تفرجوني على فيسبوك على يوتيوب نجموا تشوفوه البلاغ هذايا، بلاغ استنكار لنجم المتلوي يحكي فيه على طلب متاعه لإدارة التحكيم أنه طلب بيتحصل على تسجيلات غرفة الفار في ماتش الإتوال، لكن الطلب هذايا المرة هذه على عكس المرات السابقة بالنسبة للأندية واللي صار عمنا وغيره ما كانش ما فهمش إجابة، لكن كان فما إجابة بالرفض بالنسبة للنجم المتلوي تلوي بعثوا مراسلة، اجتهم مراسلة أخرى بالرفض، والنجم تلوي بيّن استنكار وقال في البلاغ متاعه أنه يستنكر، وقال أيضا أنه طلب عدم تعيين الحكام اللي كان ذكرهم في البلاغ. هنأخذ أكثر تفاصيل بالنسبة لهذه الكل مع الناطق الرسمي لنجم المتلوي السيد الباهي الديناري. سيد الباهي أهلا وسهلا بك.
5: مرحبا بك هاني، تحية ليك، تحية النعيمة، تحية الخالد، وتحية لكل مشاهدي ومستمعي ديوان فام.
2: يعطيك الصحة الباهي الديناري. قبل كل شيء، قبل ما تراسلوا إدارة التحكيم، كان تحكينا حتى الناس ربما ما تبعتش ولا غيره ولا اللي نسيت، شنو اللي صار بالضبط في مباراة النجم الساحلي باش خليكم تطلبوا تسجيلات غرفة الفار وتوجيهم بعد للرفض واستنكاركم وغيره؟
5: والله هو ما يخفى حتى على واحد انه المباراة كانت منقولة يعني تلفزيا، واللي صار في مباراة نجمة تلوي النجمة الرياضي الساحلي يعني كانت مباراة محترمة من الفريقين، كان فيها اونجو حجم لعب محترم من الجانبين، كانت ثم لعبة، كان ثم لعب نظيف مزيان. ميما رعنا كان القرارات المرتجلة والخاطئة متاع الحكم والعودة للفار أثرت، دخلت شوية شك، ما كنا واثقين من إمكانيات ملعبيتنا وكنا نكملوا المباراة يعني في ظروف باهية، باعتبار أنه اللعبة ما فهمناها شكل الشك اللي بيش يدخلنا اللمفة به. لكن مع بداية العدل التنازلي للمقابلة شفنا حاجات فريمون ما يقبلهاش العقل، ما يقبلهاش واحد كوارج يكيف شوية كرة، لأنه القرارات ضربة الجزاء الهدف الملغى هذا خلانا فريمون ما عندهمش حتى ردة فعل خايبة، وهذيك من تقاليد وسلوكيات نجم المتلوي تريثنا. ومن بعدين كان القرار، احنا ما ناخدوش قرارات شو، كان القرار انه ناخدوا المنهج القانوني والمعمول به ونطالبوا، باعتبار انه فماش حتى باش يورونا الجديد تري يعني شنو اوفسايد اونسايد، ما فماش حاجه تقنع. هذاك اللي زاد دخل الشك. وقبل ما نغوص في التفاصيل هاني خليني نوضح انه راهو نجم تسوي من حقه باش يدافع على نفسه بما يكفي القانون، و بيعملش شنقوا مكتوبين الأيدي، عنا طريقة باهية هكا تربيتنا نحن، يلزم الكرة تكون هكاكا، ماهوش استثناء ولا امتياز احنا باش نكلموا بالطريقة ديك ولا باش نعارك ولا. لا الكرة ماهيش هذيك، الكرة كاكا باش تاخذ المنهج هذاك باش تولي حاجات خايبة برشا. احنا ديما نحبوا علاقتنا باهية مع للملعبية والجوارات الكل مع الفرق، باعتبار التنقلات من نجم اليوم يلعب معك غدو مع نجم الساحلي غدو مع الكليب تراجي كل النوادي الكل، وعليه انه ما عندناش مشكله نحن حتى مع جمعيه تنمبور مهما كان حجم امكانيات، اما عندنا مشكله مع الحق، احنا نحبوا ناخذ الحق، وانت كاداره وطنيه يعني للتحكيم من حقك باش تستمع. احنا انتهجنا المنهج القانوني ورفضناك، لكن طريقة قبل ما نوصل
2: باهي سلباهي قبل ما تكمل فقط للناس تفرج فينا تو على فيسبوك وإلى على يوتيوب، هو حطينا احنا حتى المراسلة متاعكم، ومشكور مراسلنا في المتلاوية أسامة على المراسلة هذه المراسلة متاعكم اللي أرسلتوها البارح بتاريخ البارح غرة سبتمبر إلى الإدارة الوطنية للتحكيم، فيها زوج مطالب رئيسية، أولا الاطلاع على تسجيلات غرفة الفار خلال المباريات الإطوال، وثانيا عدم تعيين الحكام الآتي ذكرهم خلال المباريات اللي تكون فيها نجم متلوي تعرف أن نحكيو على أمير لوسيف وخليل الجريء، ذي طبعا حسب المراسلة متاعكم هاو الناس تفرج فينا تو نجموا يشوفوها. وزاد تحية بالله، تحية الناس تسمع فينا الكل، مرحبا بكم الكومنتير متاعكم، امال بالحاج، معز منوبي، حسام، ماهر وغيره، مرحبا بكم، تفرحونا برشا باستماعكم لينا. تفضل سيدي ناري نواصل معاك. قلت لي على اللي صار في مباراه النجم الساحلي، وحسب رايكم انتم طبعا انه حبيتوا تطلعوا على التسجيلات لانه عندكم شك في لقطتين ولا ثلاثه هكا حسب تعبير.
5: صحيح. انا قبل ما نقول في التفاصيل انتهدنا، وكنت تقرأ انا باش حبيت نقتزلك البيان تجان قريته ني الرد، شوفك الرد ده يعني ادارة تحترم نفسك، ما تجاوبش كشي، ما يرفض. انا عملت لك بابيون تيت وتقال متلوي
2: هو الحقيقة راهو الرد معناش يا سلبيه، احنا كان انت تنجم تبعثونا ولا تحكينا عليه شنو فيه قل
5: نحن نبعثوك مرد، احنا الرد بكشي، جابونا بكشي شفت وين وصلنا تو
2: كيفاش بكشي
5: كان شيء يعني يرفض
2: اوكي
5: لانه يرفض هكا بالفون
2: مرفوض معناه فقط من غير لما يرسلوكم وكتبولكم ووضحوكم الاسباب لحد شيء
5: يعني حتى كل ساعة البالك حتى بشي حتى الحد الأدنى من الأخلاقيات في التعامل شي تسألك هو حتى الحكم الفاتي بشي يرفض لك ولي كونفيرمي لك لقطة هي يعيط للزوز يتوجه للزوز الفرق ولا للدو كابيتان ويفسر لنا مكاكا وبعدين ياخذ لها ديسيزيون وهكاك تكون الصورة واضحة يعني شوفوا نوصل سيد نجي جويني رو كنا ننتظروا حاجة كبيرة من لي فريمون أدور بريس نجم متلوي راي بغض النظر بربي بربي راه ما نحبش كلامنا يتقوت ما عندناش مشكله حتى في طريق هزمنا في المتلوي ربحنا البرة عدلنا احترمنا النفاق الرياضي لا بعنا لا شرينا لا حتى شيء نحترمه الناس الكل وعلي راه من حقنا باش ندافع ولذا ما يلزمش يقع تأويل حتى الكلام احنا الماتش الاولاني تظلم الكره خارجه نعرفش بدا مترو وتتعاود وتتوزع الهدف صحيح 100% مين الكره خارج هي معناتها وحكم الفار اش معناتها تاخذ ديسيجن هذيك وما تمش حتى تجاه نفس الشيء في ماتش النجم الساحلي النجم متلوت علاش ما رجعتليش انا حاس برايك
2: اي
5: وواحد يفهم شويه برك الكره الاداره الوطنيه التحكيم اعترفت اعتراف ذمي انه الحكم الفار وكلهم اخطاوا في حق نجم المتلو فمش علاش انا باش تعيط لي وتسمعني التسجيلات ونحكوا مع بعضنا شنو اللي صار وعن سونيه وعن حسنيه وكيفاش رانا تظلمنا باش ترجع لي باش ترجع لي النقاط نتاعي باش تعاودني المباراه انت للدرجه هذه يا سي ناجي راه كنا ننتظروا حاجات كبيره راه ما نجموش نقدموا هكا راهو من نجمو ها ها ها فورا سان فريزون هذاك علاش ما عندناش حكام في المحافل الدولي ها ها ما عندك جراه في خذ جراه كيما تاخذها في فريق ضد نجم المتلوي خذها في اي ضد اي فريق مش في اسمه لا لا اعطي الحق لصاحب الحق يا خويا راهو فريمون طريق هذه هذا مؤشر ربي يوسف كيفاش باش تكمل البطوله باهي احنا كي شفنا انه القرار تحت نتاع ضربه الجزاء يقول هدف مدري ما معاش نجمو نسكتو عدو ريبريز زوز مباراة راه ما يتمنى حتى واحد يلعب ضد زوز ايكيب كبار واحنا ما نهربوش من التصنيف راهو اي تم كيفات كبار تم كبار مع كيفات كبار في تونس نحترموهم ونقدروهم ونجدوهم ما يتمنى حتى واحد في حجم امكانيات نجم تلوي باش يلعب ضد زوز ايكيب هما في المباراة الاولى وفي الجولة الثانية ما يزال يتسلط عليهم للدرجه تخوف نجم المتلوي للدرجه يلزمنا نبلوكوها حتى بالفار حتى الاجنبي ما ماخذش قرار صحيح المحلي ماخذش قرار صحيح عليه يخوفوا كاين من الفار ووفروا هالعمله الصعبه ووفروا هالامكانيات الماليه للجامعه وبروا ومعش الاداره التحكيم وشوفوا بها حاجه اخرى نرجعوا كما قبل الخير على الاقل ما نبقوش هكاك بوليمي بوريا وين نتفرجوا زاد واحد هكا حسره يتفرج فيها الحكايه وشوف في حقه معدوم ما حسب رايي حسب وجهه نظرنا
2: اقنعني
5: انا ما عندكش حق فهمتني
2: قبل ما نختم معك سيبيها هنا عايمة عندها زادة تساؤل
3: فقط أنا تساؤل لكن بو أنا نعطيه الحق في الرد هذا لأنه الحقيقة بالكاشي يرفض بالطريقة هذية
2: تحته كاشي
3: بالطريقة هذية بالنسبة لي أنا تقليل من الاحترام كنت تنجم تبعث ميل مثلا تقول فيه سامحونا رانا ما نجموش نمكنوكم كذا وكذا بكل احترام بهذه أنا نعطيك الحق لكن أنا مثلا مع أنه إذا كان القرار هذا يتخذ في حق نجم المتلاوي أنه من هنا فصاعدا باش يكون رفض لأي واحد باش يطلب الفار وإلا يطلب ما يصير في غرفة الفار لأنه هو راو عمليه صار بولدونيج كل واحد يطلب لكن اللي خارجوا الكل شنو خارجوا شي يقولك تقريبا الكل هم لا واحد فيهم تكلم لا واحد فيهم اعترض لا واحد فيهم قال اللي راهو صار علينا مظلمة لأنه بعد ما يشوف يلقى روحه اللي هو غالط واللي ما يحبش يقول اللي هو غالط يخرج وما يتكلمش فما ناس ما مشيتش أصلا حتى بتشوف غرفة الفار أنا بالنسبة لي أنا مثلا إذا كان هيئة التحكيم متاع السيد نجي جويني تتخذ قرار أنه حتى واحد عنده إمكانية أنه يشوف غرفة الفار وما يصير في غرفة الفار بدءا من نجم المتلوي لكن إذا كان باش تزير سياسة المكيالين وقتها تولي حاجة أخرى أنا بالنسبة لي أنا إذا كان رفضت توا نجم المتلوي أنها تمكينها من التسجيلات متاع غرفة الفار يعني دورينافون أي جمعية باش تطلب التسجيلات نتاع غرفة الفار يلزم يتم كذلك الرفض، لكن على الأقل في كنف الاحترام، لأنه الطريقة هذه بالنسبة لي أنا تقلل من الاحترام، لأنه رو فما ميلوات فما حتى كي باش ترجع له ترجع له باحترام متبادل، كيما بعث لك هو قال لك بطلب باحترام انت زاد كيف كيف ترجع له باحترام.
2: بالضبط، وهذه المراسلة توا قدامنا الكشيعة اللي صار نتاع نجم الدولي والكشيعة اليمين نتاع إدارة التحكيم. تفضل سيباهي نختم معك.
5: بالله رو انا زاد رو كيف نطلب سيفري اللي الكلام اللي قالته نعيمه بالحق يعني في بحثه مي كمان، اما تعلمني حتى كي يبدا عندك انت رو باش يلغى الاستماع الى تسجيلات غرفه الفار تعلمني قبل البطوله. حاجه اخرى، انا رو من حقي رو راي صواب يحتمل الخطا وراي خطا يحتمل الصواب، انا من حقي وبالعكس، وانت زاد حتى اختي نعيمه راهو حتى اللي ما خرجوش حتى كانوا غلط يعني مش يقول خرج انت يا اداره التحكيم راهو هكا وهكا راهو خرج وراهو هاو وش صار وفي الاخر خرج واضبط الامور بقوانين. علاش نبقى هكا بربي علاش متلوي ناقص؟ انا والله هاني خويا باش نختم معاك ما يكفيناش الظروف التعيسه اللي نعيشوا فيها، كنا باش نحكوا في امور اخرى، نجوا اليوم السيزون هذه نبدا نحكوا في التحكيم من جولتين الاولانيين ربي.
2: واضح جدا، يعطيك الصحة سيباه دينا نتقل رسم النجم المتلوي، ويبدو أنه المشاكل بدأت من الجولة الثانية. خليكم تعليق قبل من نخرج فاصل ونرجع نحكي على المسابقات الإفريقية.
3: لا هو راو شوف هو من حقه راو أنا، لكن أنا بالنسبة لي أنا كما قال هو باش نختم بالكلمة اللي قالها هو، إذا كان أنت قرار اتخذته من الأول تجي قبل ما تبدأ البطولة تقول راه قرار سناء أنه ولا جمعية أني راني باش نمكنها من تسجيلات غرفة الفار، هذا مرفوض تماما. حتى لو كان نجم المتلوي كانت تعلم بهذايا اوتوماتيكمون لا هي باش تبعث مراسلة ولا هي باش تبعث ميل ولا باش تبعث أنها تطلب من غرفة الفار. بالنسبة لي أنا إذا كان وقع رفض نجم المتلوي راهو باش ترمي كما قلوا نحن روحك في التهلكة، إذا كان باش تقبل مع جمعيات أخرى من تسجيلات الفار. والحقيقة رانا شفناها عامني شنو اللي أديت مثلا التواجد وتمشي وتخرج ومن بعد بشنو خرجنا أبريتو في الماتش معناها حسي لما في الصدور مكش باش تغير حتى شيء، ممكن أنك باش تغير الليزار بيتر باش تغير غرفة الفار شكون فيها شكون ما فيهاش، لكن أنك باش تغير النتيجة ديجا هي صارت النتيجة. توا يظهر لي ياخذوا استراتيجية واضحة، أولا عدم تمكين الفرق الكل من غرفة الفار، لكن زاد تمكيني ايضا من اني مثلا نشوف فيديوهات يخرجوا فيديوهات يقولوا راهو صار كذا وكذا وكذا كيما عملوا البداية ولكن يقصوها، هذه لازمها تكمل. شوف هو راهو عنده الحق نجي جويني يقول لك شو اذا كان انا باش نحل الباب للناس الكل السنه كيما صار عمناول باش تولي كيما نقولوا نحن باش تهرب مني وكيما صارت عمناول وهربت من الناس الكل سواء المستوى النوادي حتى على مستوى التحكيم حتى على مستوى السيد نسيت اسمه انا اللي كان على راس الجزائر
2: جمال الحمودي
3: معناها خرجت الكل على السيطره. اذا كان خذيتوا القرار هذا قولوا للناس وللفرق اعلموهم راهو القرار هذا لا رجعه فيه، لا وجود لتسجيلات غرفة الفار لأي نادي من النوادي من هنا لآخر الموسم.
2: واضح خالد.
4: والله شوف هو الموضوع يستحق التوضيح، وتوضيح نرى ما يكون على بكري قبل ما تولي احتجاجات
2: قبل ما تبدأ البطولة
4: مشاكل. فهمت. صف كل الكلام اللي قالته نعيم عندي ما نزيد عليه جوست حاجة بركة لنجمو زيدو اللي كان فما خطأ زادا هما لازم يقروا بالخطأ فهمت اون انترن، مش لازم نجم تلوي كان خذوا هما القرار مش لازم نجم تلوي يشوف التسجيلات الفار، لكن لو فما خطأ صار يقروا لي فما خطأ سواء من الحكم الفار ولا اللي هو اللي في اطار انه التوضيح مثالش ما جاش النادي من حق انت ما تعطيش الاحقيه ولا لو دروا داكسي للفار، لكن التصليح ولا باش تقر بالخطا ماذا بينا يكون موجود
3: كون انت مبادر
4: ولا كون انت مبادر هكا حتى حد ما يجيني عندك الحق هذا من حق تنجم تاخذ القرار وما عرفش اسكو بروتوكول الفار ساعه اون جينيرال يعطيك الحق هذا ولا انا يعني جيومتريس با الموضوع، لكن القرار بالخطا الخطا لازم يكون موجود بريمو باش النوادي تعرف اللي خويا صار عليه خطا والخطا موجود في يقعد ديما موجود في كره القدم. سكوندو زاد يصلح لاداره التحكيم باش تصلح كان فما حتى خطأ في مثلا في الينيوم في تأخير في اللي هو يصح لهم زيادة باش ينقصوا من الأخطاء، كرة قدم ماشي تنحى من الأخطاء لكن تنجم تصلح وتنقص منهم.
2: بالضبط
4: هذا ورينا في كاس العالم فما مباريات اقروا بالخطا بعد ما بعد المباريات
2: هذا هو واضح جدا هكا نكونوا كمان مع نجم المتلوي فاصل قصير راجعين باش نحلوا ملف المسابقات الافريقيه
0: انتم تسمعوا في سبور ماغ
1: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الستاخ فن تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم
0: انتم تسمعوا في سبور ماغ
2: 26 دقيقة بعد الثلاثة متاع العشية وقيت باش نحكيه على الدوري أبطال أفريقيا نحكيه على النادي الأفريقي اللي يعود لدوري أبطال أفريقيا بعد 7 سنوات بالضبط تقريبا منذ آخر مشاركة اللي كان وقتها خرج فيها من دور المجموعات واحتل المركز الثالث نحكيه على الدور التمهيدي الأول النادي الأفريقي اللي بيش يكون في مواجهة أمام جوليباء المالي قبل ما نحكيه على المواجهة هذه نعيمة وخالد فريق يرجع بعد 7 سنين إلى بيت الأبطال يعمل زوج انتصارات متتالية في البطولة هو نادي المزارتي فقط يبدأ كوميلفو 6 نقاط والان جي المسابقة الأفريقية حسب رأيك نعيم قبل ما نحكيه على المنافس وغيره نادي الأفريقي اليوم بأي وجه نجم يدخل المسابقة هذه أمام فريق في حجم جوليبا خاصة أنه المعنويات يبدو أنه مرتفعة بعد زوج انتصارات
3: شوف هي بداية بطولة بداية بطولة كما قلوا نحن مشجع لأن زوج انتصارات في زوج جولات تخليك كما قلوا نحن تخدم في أريحية خاصة مع المدرب مهر الكنزاري والأمبيونس تكون اللي حاستوا بها معناها المدرب سواء مع اللاعبين أو مع الإطار الفني لكن بالنسبة لي أنا في آخر السنين يظل يريناها ربيعة الأبطال لا تعكس البطولة معناها تماما فهمت معناها تشوف البطولة دي فوا معناها الفرق موجودين في البطولة يؤديوا المباريات اللي يلزمها تكون وتشوفهم في طلعة الترتيب لكن في رابطة الأبطال تشوف معناها تغيير عاملينه مثلا رينا الجيش الملكي كيفاش كان في البطولة وكيفاش كان في رابطة الأبطال رينا سان داونز اللي ما تحصلتش على البطولة لكن رينا تحصلت على رابطة الأبطال أنا بالنسبة لي أنا كل كونتكست وحده يعني البطولة صحيح على الأقل تكون في ديناميك متاع انتصارات لكن رابطة الأبطال هي كومبيتيشن وحدها وتظاهرة يلزمها آليات أخرين خلافة للبطولة واللي يصير في البطولة يظهر لي ماهر الكنزاري مش غريب عليه البطولة هذية مش غريب عليه رابطة الأبطال الإفريقية بالنسبة لي أنا النادي الإفريقي يلزم يكون حاضر في المباراة الأولى خاصة أنه الفريق كيف كيف عليه لأني عودت باش نعطيك على جوليبا جوليبا ما هوش قاعد كما قلنا نحن يقوم بالمباريات اللازمة لكنه جوليبا هما امبريفيزيبل لزيكيب ذوما خاصة الفرقة تشوفوا في البطولة ينجم يعمل ماتش ويت خايبين حتى في مباريات أخرى تنجم يعمل لكنه كيف يجي للمنزة أنا شفنا رادس المنزة إن شاء الله المنزة يعني كل كل كلمة باية على الأقل معناه كيف يجي الرادس يتحولوا معناه الفرقة هذوما وتشوفهم كما قلوا نحن الكورة ويلعبوا كل اللعب متاعهم والحقيقة قلقوا برشا معناه فرقنا التونسي يظهر لي النادي الإفريقي يلزم يكون حاضر في المباراة هذه باش على الأقل كي باش يمشي المالي يكون مرتاح خاصة على مستوى النتيجة
2: بالضبط ونرجع لك على جوليبا خالد النادي الإفريقي بالرصيد البشري الحالي وبماهر الكنزاري وخبرته الإفريقية اللي شارك مع الترجي والملعب التونسي والكل وماهر اللي لعب سابق والكل اليوم النادي الإفريقي بالرصيد البشري هذية والأجواء والمحيطة وكل شيء قادر اليوم يعمل نتيجة جيدة مش نحكيه حتى الانتصار قادر أنه يعمل خطوة كبيرة منذ مباراة الذهاب
4: شوف دي حكيت على عامل الخبرة وهو مهم ياسر والنادي الافريقي اليوم فيه الخبرة فيه خبرة ماهر كأونسيان جوار لعب برشا في الافريق كمدرب لعب برشا في الافريق ووصل لأدوار متقدمة لدى فيه لاعبين اليوم لعبوا تشامبيونز ليغ وعلى مسابقات الافريقية ويعرفوا شنو يعرفوا شو معناها لتور بريليمينير اللي هم صعاب ياسر قبل البول هذوما لدو تور البريمان حسب خبرتي زادة في تشامبيونز ليغ لدو تور هذوما رام صعب برشا لأنه الفرق الكل تحب تمشي الجروب بعد عندك عندك دي ماتش دوراشا حتى كانت يعني تخسر الماتش اللي بعده تربح ترجع صحيح. عندك المرتبه الاولى الثانيه تنجم تتعدى فهمنا لكن لي دو تور هذوما راهم صعاب ولازمهم الخبره كما قلنا اليوم نادي فيه نادي فريق بار ماهر فيه الخبره زاد ملاعبيه اليوم عندك مريح لعب برشا في افريقيا ويعرف عندك الحرزي مع الاتحاد المنستيري للعب
2: قديدة مع الملعب التونسي
4: قديدة مع الملعب التونسي الشيخاوي زاد لعب الشيخاوي دونك اليوم فهم على الاقل نصف الفريق نصف الفريق فيه اللاعبين اللي لعبوا المسابقات الافريقيه نوتامو تشامبيونز ليغ ويعرفوا ايش معناها لي تور بريليمينير اون بلوس النادي الافريقي بدا البطوله بدا يلعب دو ماتش وهذا راهم هما المهمين ياسر ياسر بالنسبه للمسابقه لانه تدخل عندك دو ماتش ديجا والافكتيف نتاعك الافكتيف يعني ريتو قدام كيت الملاعبيه شكون بدا شكون دخل في وسط الماتش شكون عطى ساتيسفاكسيون شكون مازال دونك مهم ياسر بارابور زاد الادفيرسير اللي مازال ما بداش الشامبيون نتاعو
2: دونك انت حكيت على الادفيرسير خالد خلينا نمشيو فاصل لانه لازم نخرج فاصل ونرجع لك على جوليبا المالي لانه زاد باش نعطيكم بعض المعلومات بخصوص مبارياته الاخير
0: انتم تسمعوا في سبور ماغ
6: Publicité. أنا كبرت في عائلة قراءة أطفال أسواس
7: عائلة بيت مع أحلام صنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر طريق طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
6: وإطارات ومربين بتأثيرهم
7: ورفقتني زادة يدقمت بيا
6: وتمدت بالخير ليا ولأخواتي أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي
7: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية
6: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا
8: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي خليك أنت شريك النجاح القادم ادخل على www.sosvo.in وتبرع على حملة العودة المدرسية ولا كلمونا على 58-371-002
0: انتم تسمعوا في سبور ماغ
2: 33 دقيقة رجعنا لكم في سبور ماغ نرجع منين كلنا نحكي ونرجع لخالد قبل ما نكمل مع نعيمة جوليبا المالي كنت حكي عليه توا خالد لعب 3-4 مباريات ودي بما أنه بطولة مالي مازلت ما انطلقتش هو صاحب الكأس والبطولة الموسم الفارط وآخر مباراة على الأقل اللي هي مباراة القريبة معناها على مستوى التاريخ آخر مباراة كان ضد منتخب مالي لأقل من 21 عام عندها 4 أيام التالي قبل ما يجي الفريق التونس وجوليبا كان هزم فيها 4 أهداف مقابل 3 أمام منتخب مالي الأوفان متاحهم فريق اللي خرجوا منه 4-5 لاعبين في الميركاتو الصيفي الحالي وقاعد يحاول يعوضهم علما أنه بطولة مالي كما قلت ما زلت ما بديتش
4: والله وهذا الافونتاج اللي عند النادي الافريقي بارابور لجوليبا اللي ديجا بدات شامبيونا الفريق لعب دو ماتش لي دو ماتش مشى فيهم جوسكو بو لانه ينجم يعطيوك فكرة للفريق على المستوى البدني بنسبة كبيرة ومحترمة حاضر لأنه يربح في الماتشوات متاعه في الدقائق الأخرانيين ماهر رأى الافكتيف الكل رأى الملعبية اللي بدأوا شنو أعطاه والملعبية اللي دخلوا ده في وسط أكور دي جو وشنو البلوس متاعهم دونك اليوم فما فكرة واضحة بنسبة كبيرة ماهيش 100% لأنه أي فريق في أبري دو جورني منجمش يكون فما فكرة يعني شاملة على الموجود لكن بنسبة محترمة قبل ماتش تريز امبورتون ولا دو كونفرونتاسيون مهمين في الشامبيونز ليغ انه على الاقل فما فكره نتاع شكون حاضر شكون يبدا شكون ينجم يدخل كور دو جو هما الكل عاشوا من النادي الفريقي في لي دو ماتش هذوما بارابور لادفيرسير اللي كيما قلنا من جوان ما لعبش ماتش اوفيسيال دونك تريز امبورتون النادي الفريقي يستغل الماتش لي قدام جمهور وفي دي كونديسيون نورمالمون باش يكونوا خير من الكونديسيون من لي كونديسيون نتاع الشامبيونال اللي 4.5 ماتش وطقس سخون وكل شيء دونك فما يعني فما ظروف مهيئه لصالح النادي الافريقي بارابور للمنافس نتاعو باش يعمل ماتش بلا في مباراه الذهاب في تونس واللي هي المهمه جدا جدا لانه بعد في مالي ماك تعرف لي كونديسيون نتاع افريقيا الاتموسفير الأجواء هذيك الكل باش يتفاداها النادي في المباراة الإياب لازم يكون حاضر 100% ويعمل ماتش تري كوريكت النتيجة بعد هي نجم يعني تنجم تكون كيما فافورابل 100% كيما تنجم تكون لا وقتها فما الماتش الروتور اللي هو باش يكون حاسم.
2: هذا هو نعيم اخر ماتش جوليبا اوفيسيال هو 14 جوان في البطولة، علما أن الفريق توج البطولة وأنها كأفضل خط دفاع وأفضل خط هجوم في البطولة المالية أمام الملعب المالي. معناها الدير حتى الفرق الحقيقة غريب، معناها 41 هدف هجوم سجل جوليبا وقبل 12 هدف فقط، باركونتر الملعب المالي اللي هو الثاني مسجل 28 فقط وقبل 15، معناها ديجا الفرق معناها كبير برشا واضح حتى تتوج البطولة فريق 9 نقاط كاملة.
3: اي هو راهو بالنسبه للفريق جوليبا انا ديجا هذيك اش قلت لك، معناها لانه قاعد يلعب في المباريات الوديه والمباريات الوديه ماهيش نتائج جيده، لانه هو في كما نقولوا نحن نطاق التحضيرات نتاعو في صدد التحضيرات مقارنه بالنادي الافريقي لبدايه البطوله نتاعو، معناها فما كومبيتيسيون معناها موجوده في البطوله التونسيه، لكن ديما راني نقول لك انا هذوما الفرق راهو ما يعكسش التحضيرات نتاعها، مثلا النتائج نتاعها ما تعكسش هما كيفاش يجيو ويلعبوا، لانه الكره عندهم نوع اخر وحاجه اخرى، معناها في مخاخ وقت اللي يهبط للمباراه، لكن هذا عامل ينجم يستغله خاصه على المستوى البدني بالنسبه للنادي الافريقي، لانه الكومبيتيسيون تفرق على المباريات الوديه والتحضيرات اللي قاعد يقوم بها جوليبا المالي. قاعد يسجل الحقيقه في البطوله الماليه، لكن البطوله الماليه معناها قاعد تخرج في برشا ملاعبيه والفرق الماليين قاعدين يخرجوا في برشا ملاعب، تحس هذيك لأن أنا شفنا مع جوليبا قديش خرج منه حتى الملعب الماني خرج منه ملاعبية، لكن هو ما يجيبوا الملاعبية موجودين، لأنه وقت اللي يخرج ملاعبي تلقى ملاعبي آخر متواجد. يمكن عكس النادي الإفريقي الحاجة اللي تفرق اللاعبين الأجانب اللي باش نشوفوهم توا ضد جوليبا كيفاش بيكونوا ان شاء الله يأديوا الدور نتاعهم، لانه الأجانب وقت اللي يجيبهم يلزم هما اللي يعطيوك البلوس. يمكن هذا الفرق اللي ما بين جوليبا ان شاء الله معناها الأجانب تاع النادي الافريقي يكونوا في مباراة جوليبا هما البلوس اللي يضيفوه للنادي الافريقي للخروج بنقاط المباراة، ويلزم المباراة تكون لهنا لانه الاتموسفير غاديكا في مالي مع السخانه مع الهوميديتي معناها حاجه اخرى، معناها النادي الافريقي يكون نقاط المباراة وخاصة بنتيجة بأريحية ينجم يلقى روحه على الأقل غاديك يخرج بنتيجة طيبة ويترشح للدور القادم.
2: هذا هو هذا هو هكا نكونوا كملنا مع النادي الأفريقي. بعد شوية باش نحكيو على كأس الكونفدرالية النادي الصفاقسي والترجي الرجيسي. قبل ذي تحية للناس تسمع فينا الكل، مرحبا بكم الكومنتير متاعكم. معز بن علي أحمد كيف كيف MD 24 شهاب أيضا أمل والناس تسمع فينا الكل. وزيدا عندي زوز دو ديديكاس باش نعديهم على هندة بالفضيلة الثاني بنتها نور اسمي مناسبة عيد ميلادها، ان شاء الله كل عام وهي حقيقة بألف خير وربي ان شاء الله يفرحك بها. ميرسي سيد المخرج. زادة نحكيه على صديقنا اللي لازمنا زادة نحييه بمناسبة عيد ميلاده اليوم اللي هو مختار الترودي، عيد ميلاد الوالد متاع صديقنا محمد أمين الترودي، كل عام هو حي بألف خير. دونك كما قلنا كملنا مع النادي الأفريقي، فاصل قصير ورجعين باش نحكيه على كأس الكونفدرالية النادي الصفاقسي وأيضا الترجي الجرجسي.
0: انتم تسمعوا في سبور ماغ
1: جوك موسيقى تسمع راب بوب روك بلوز

0: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: 39 دقيقة بعد الثلاثة رجعنا لكم في سبور ماغ. مرحبا بالناس تسمع فينا الكل وين ما كنتوا على فريكونس متاعنا كيف كيف شانل يوتيوب متاعنا ديوان فام وإلا اللي باش فيسبوك متاعنا ديوان فام وإلا سبور باي ديوان فام. طبعا شانل يوتيوب كما قلت ديوان فام لايف تلقاونا في المباشر موجودين. كما حكينا على الدوري الأبطال نادي الفريقي اللي يلعب نهار السبت 9 متاع العشية أمام جوليبا المالي في ذهاب الدور التمهيدي الأول. نحكيو توا على الكأس الكونفدرالية الأفريقية ونحكيو على واحد من الأندية اللي سبيسياليتي نتاعو كأس الكونفدرالية ويحمل العدد التاريخي من الألقاب. نحكيو على النادي الرياضي الصفاقسي اللي يستعد لمواجهة شوتينغ ستارز في ذهاب دور التمهيدي الأول ماتش نهار السبت الأربعاء نتاع العشية. ونادي الصفاقسي كان غادر تونس البارح ووصل الفجر اليوم إلى مقر إقامته في نيجيريا. تو الناس تتابع فينا على فيسبوك على يوتيوب تنجم تفرج في الصور تاع وصول نادي الصفاقسي إلى مقر الإقامة. سي اس اس أيضا اللي قائمة فيها تقريبا كل اللاعبين وبخلاف هشام بكار طبعا اللي هو مصاب. تقريبا نادي الصفاقسي بكل لاعبيه تقريبا الموجودين على ذمة الإطار الفني بالنسبة للمباراة هذه. طبعا بخلاف نحكي على بكار وأيضا وليد ذويب اللي مازال غير مؤهل معناها بالنسبة لنادي الرياضي الصفاقسي. بخلاف هذا بقية اللاعبين كلها على ذمة الإطار الفني بقيادة نبيل الكوكي. نحكي على المباراة هذه. خالد التنقل في نيجيريا لنادي الصفاقسي. نادي الصفاقسي اللي بدأ البطولة بتعادل ثم بانتصار وتنقل إلى نيجيريا. يبدأ المغامرة بتاعه خارج تونس في طقس حار في نيجيريا مع الميديتي اللي حكيت عليه هنتي. لكن نادي الصفاقسي على الأقل أنه تقريبا 98% من اللاعبين كلهم على ذمة الإطار الفني.
2: نفس الشيء كما حكينا عن النادي الافريقي هو انك تبدا على الاقل عندك دو ماتش في الشامبيونا تمشي بيهم في التنقل الافريقي حاجه مهمه برشا. ولو انه حتى المنافس بدات البطوله نتاعه ولعب مباراه لكن بالنسبه للفرق نتاعنا انك تبدا ديجا الكومبيتيسيون المدرب عنده الفرصه باش يشوف الناس الكل في دي سيتوياسيون يعني نتاع كومبيتيسيون دي سيتوياسيون اللي ينجم وديراها في المباراة الجاية ضد المنافس النيجيري. الحقيقة نادي الرياضي الصفاقسي ورى وجهين ما بين المباراة الأولى والثانية. المباراة الثانية ضد الترجي الرجيس ورى برشا أشياء إيجابية حتى المباراة الأولى في الشوط الأولاني. دونك اليوم الإطار الفني عنده فكرة دو بري دو يعني من ديزيفي ريال على الماتشوات لي دو ماتش يلعبهم ينجم ينتمي بهم المسابقة هذه ضد فريق اللي ما نتصورش فما فكرة كبيرة عليها بار يمكن الستاف تكنيك يلقى الماتش يلقى الماتش اللي يلعب في الشامبيونا باش يزيد يعرف بريل المنافس نتاعو كوم يلفو. دونك
1: الاولاني خالد اللي هو امام فريق انتر لاغوس تلعب نهار 28 جويلية تقريبا 4 أيام التالي وكان انتصر فيه شوتينغ ستارز هدفين مقابل هدف في الماتش هذا انتصار صعب على انتر لاغوس.
2: مهم ياسر ان شاء الله الإطار الفني يتحصل على التسجيل هذا باش يكون عنده أقل على الأقل فكرة جيدة على المنافس نتاعو ما يلعبش ضد فريق اللي ما يعرف عليه حتى شيء حتى ولو ان عنده تسجيلات تاع الموسم الفارط لكن نجم يكون الافكتيف تبدل. دونك مهم ياس انه يشوف المنافس نتاعو في المباراة اللي يلعبها نتاع البطولة. النادي الصفاقسي الحقيقة عنده اسيد اكسبيريونس في الافكتيف نتاعو من المدرب ساعة من نبيل العب ياسر المسابقات الافريقية الافكتيف ما شاء الله فما برشا لاعبين اللي عندهم خبرة كبيرة ياسر كيما مونديكو علي معلول برشا لاعبين اللي نجموا بالخبره نتاعهم ويجاريو كوم الفول المباراه نتاع الذهاب اللي باش على الاقل على الورق باش تكون صعيبه واللي نادي الصفاقسي مطالب انه يرجع بنتيجه ايجابيه باش يسهل المباراه نتاع الاياب.
1: بالضبط هذا هو فقط اضافه على المعلومه اللي قلتها قبيله هشام بكار وليد ذويب ايضا جاكم بي مازال غير مؤهل معناها هذوما ثلاثه غايبين على المواجهه هذه. نعيم كيف تشوف التنقل ذي مع نادي الصفاقسي الفريق الوحيد التونسي اللي يبدا المغامره من خارج تونس ونادي الصفاقسي اللي ايضا عنده برشا لاعبين خبره على راسهم طبعا نبيل معلول وايمن دحمان. قلت نبيل معلول سامحوني علي معلول وايمن دحمان.
3: هو شفت معناها خريطه الكره الافريقيه تبدلت معناها حتى الفرق ما عادش تعرفهم معناها بل كنت تعرف نيمبا الفرقة ذي معنا نيجيرية اللي أنت متعود بها، والأقل تلقى الفيديوهات وتلقى تسجيلاتها وتلقى هي اللعبة متاحة، لكن برشا فرق قاعدين نكتشف فيها في السنوات الأخيرة خاصة في العامين الأخرانيين معناها
1: خاصة في نيجيريا
3: جديدة، خاصة في حتى في في في الكوديفوار ولا إلا في معناها في البلدان الكل معناها الإفريقية، ما عادش الفرق اللي كنا تعودنا بها، حتى فما فرق اللي كنا قبل في إفريقيا تعرفهم اندثرت ما عادش موجودة، وهذا الكل يرجع كيف معناها نرجع للمال اللي هو تخلق نوادي أخرى واللي هي في إطار شركات، لأنه الفرق ما عادش الفرق اللي بالتاريخ، لكن اللي عنده فلوس يعمل الفرق ويعمل ويشري ملاعبية وتولي كما ريناها في بيراميدز ولا حتى نهضة بركان اللي هي فريق معروف، لكنه الإدارة متاعه واللي لا يبيه هي اللي خليته يكون معروف في السنوات الأخيرة. بالنسبة لي يظهر لي هذا القلم متاع نادي رادي صفاقسي، هذا استاد وين نادي رادي صفاقسي يلقى روح اللي هي كأس الكونفدرالية الإفريقية، أكثر من أكثر الفرق المتوجين بالمسابقة هذه، يظهر لي عامل الخبرة والعامل اللاعبين الطموح متاعهم وحتى الأجانب اللي موجودين، فما ميكس باي مع نبيل الكوكي اللي هو على رأس الفريق اللي هو متعود زيادة تعود مع الفرق المصرية والفرق الجزائرية بالبطولات الإفريقية هذه، إن شاء الله نتصور أنه نتيجة إيجابية من نيجيريا تخلي على الأقل في ملعب الطيب المهيري يحسم المباراة لي بالنسبة للنادي الرياضي صفاقسي.
1: بالضبط هذا هو فقط، والله انت جبت حبيت نشوف نعيمة معناها الفرق المعروفة عمناه في بطولة نيجيريا، نحكي خاصة على بلاتو يونايتد وإنيمبا، هذوما تقريبا أكثر فرق معروفين العمناه، والمعنى بلاتو يكمل البطولة في المركز العاشر وإنيمبا يكمل البطولة في المركز 11،
3: ولا
1: بقية الفرق اللي فوق منهم الكلهم صدقني معناها ديجا كي تقرأ ما تعرفش حتى فريق عمرك ما تسمع بيه بخلاف ريفرز يونايتد المركز الثاني كمل فقط، الباقي الكل هنا تفهم انه الخارطه نتاع الكره الافريقيه، وهنا ربما نعيم زيد تشكل حاجه انه نادي صفاقسي ماشي باش يلعب منافس مجهول نوعا ما، وهنا تنجم تفاجئ راهو بحاجات كيما صار قبل نادي الافريقي ضد ريفرز نتفكروا كي مشى منافس مجهول وقتها خسر
3: واكاديميكا والفرق هذيا معناها اللي الحقيقه تشوفها في عام وعامين بعد كيف زاد ما عادش تعاود تلقاها، خاطر الكل تمشي بالفلوس وبالمال
2: في نيجيريا عكس برشا بطولات اللي فما برشا منافسه، لانه فما فرق مغموره، لكن وقت اللي يعمل سكواد باهي يوصل باهي ونجم يهز البطوله، ما عندهمش الليارشي نتاع الفرق الكبيره، الفرق الكبيره بالنسبه هما انيمبا كانت خاطر عندهم يعني ماديا وقت اللي في اوج العطاء نتاعو للنادي هذا وقت اللي ماديا عندهم الامكانيات، بقى الفرق الكل بعد تقريبا في نفس المستوى هذاك، علاش كل عام راهو فريق يصعد ينجم يكمل الثاني يجمز بطولة ويمشي المسابقة تلقى فريق قوي لكن ما عندوش الخبرة متاع افريقيا، دونك لهنا ديما لافونتاج باغ اكزومبل متاع الفرق متاعنا سورتو نوتامون نادي صفاقس نحكيو عليه توا اللي حتى المنافس متاعو نجم يكون فنيا باهي وعنده ديزيلمون باهيين، لكن ديما ينقصوا الخبرة متاع انه ولو شوتينغ ستار هو فريق معروف في افريقيا، انا نتذكر انا في التسعينات او الالفينات ديما موجود في المسابقات الافريقية، غاب سنين وتوا قاعد يرجع، لكن ديما الخبرة راه عندها سورتو كي يبدأ عندك ملاعبين في القيمة متاع دحمان مونديكو علي معلول برشا ملاعبين تقريبا في 7 أو 8 ملاعبية اللي لعبوا في الإكيب ناسيونال وإلا مع النوادي متاعهم في المسابقات الإفريقية ويعرفوا لي ديبلاسمون هذوما كيفاش يجيروا.
1: واضح جدا هيكون كمان مع نادي صفاقسي، جوست نتذكر مباراة راهو ديما تلعب الأربعاء نتاع 20 نهار السبت في نيجيريا بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي، في المباراة هذه بالتوفيق ليه وأيضا النادي الأفريقي اللي حكينا عليه، والختام باش يكون بالترجي الجرجيسي في مسابقة كأس الكونفدرالية ديما ذهاب الدور التمهيدي الأول، الترجي الجرجيسي اللي يدخل نعيم وخالد مسابقة مشاركة تاريخية، نحكي على الترجي الجرجيسي اللي مشاركة تاريخية بالنسبة ليه، لكن للأسف ماهوش يلعب في ملعب في جريس وماهوش يلعب في جربة بل سيلعب وسيخوض المباراة في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، وترجي جريس الحقيقة كان وجه حتى دعوة لصفحة رسمية لجماهير الأندية متاع صفاقس الكل أنها تدعموا وتساندوا وتشجعوا في المباراة هذه، داير طرح 1000 تذكرة، وأيضا يقول عندي عدد كبير من الزميتاسيون اللي باش نعطيهم للخلايا الأحباء متاع كل الجماهير نتاع الانديه في صفاقس نادي صفاقس رالوي عقارب محيط قارقنا تروازيس الكل ما نعتقد مسقيه الدائر وغيرهم يقول لك نحاول المسانده. والحقيقه نحب نحكي زاد على النقطه هذه قبل نحكيوا رياضيا شفت معناها حتى الجماهير نتاع الانديه تجاوب كبير معناها كلهم يقولوا رانا باش نكونوا موجودين وباش نشجعوكم وكذا. انا بالنسبه لي حاجه تفرح على الاخر انه القوز انديه تونسيه وانديه نتاع جهه اخرى بعيده جمله على جهه جرجيس واللي كلهم باش يشجعوا الترجي الجرجيسي في المسابقه هذه. نعم
3: شوف هو فريق الترجي الجرجيسي راهو فريق محترم جدا ويفرض الاحترام والحقيقه باداريه بالناس الكل اللي موجوده فيه. يعني اذا كان باش يخوض اي كومبيتيسيون الناس الكل باش يكونوا معاه. هذه هي قبل كل شيء لانه نحكي ونحن راهو قبل الرياضه وقبل الكره كل شيء الاخلاق وهذا هو اللي فرضه الترجي الجرجيسي في السنوات الاخيره. يعني فريق الحقيقه تحسه معناها قاعد يلعب للكوره للكوره ما عندوش مشاكل ما عندوش عداوات مع الناس حتى مع الفرق الاخرى. لذا وقت اللي يدخل ويخوض كومبيتيسيون كيف هذه باش تلقى الناس الكل مساندته. هذا اللي يلزم يكون معناها انه الناس

0: يجري المقابلة متاع الرتور.
1: نرجع نحكيه على المباراة، اللفتة هذه وإلا الحركة والتجاوب اللي لقاه ترجيسي مع الجماهير متاع الأندية في صفاقس الكل. خالد، ما نتفكر صارت هكا حاجة بالتجاوب ذا. أوكي، عنا بعض الأندية اللعب خارج ملعبهم، لكن ما كانش تجاوب ربما كبير برشا. لكن المرة هذه أنا متوقع برشا، والناس الكل تتوقع أنه مش يكون فيها مساندة كبيرة للترجيسي في صفاقس.
2: هذا اللي نتمناه، لأنه الحقيقة ترجي جرجيس كنادي يعني يفرض الاحترام على الناس الكل، وما تسمعش عمر ما كان نادي متاع سورس متاع مشاكل ولا عنده مشاكل مع أي نادي، بل بالعكس فريق ونادي محبوب من الناس الكل، يلعب الكورة وناس الكل نعرفوه اللي يلعب الكورة للكورة. ودونك الحضور الجماهيري باش يكون بريمون مهم، ممكن هو الحلقة اللي باش تخلي نادي ترجي جرجيس يعمل ماتش كبير. لأنه اولا الميدان الحقيقه انا تمنيت يلعب في ميدان كيما هكا، في كيما الميدان تاع نادي صفاقسي، لانه الفريق ساعه فنيا محترم جدا ويحب يلعب الكوره. في جرجيس يظهر لي ما ينجمش يعمل كاليتي جو كيما اللي باش يعملها في ملعب الطيب مير، وديجا ريناه في المقابله نتاع نهار سبت اللي تعدى ضد نادي صفاقس. دونك من ناحيتين، من ناحيه انه تعود على الملعب لانه لعب فيه الاسبوع القادم وعمل فيه ماتش كبير على المستوى الفني. سوكوندو الامكانيات نتاع النادي فنيا باش يلعب في ملعب ما هوش براتيكابل ولا امبراتيكابل باش يتقلق، وممكن يخليه ما يستعملش الاسلحه الفنيه نتاعو الكل. دونك الحلقه الوحيده اللي ان شاء الله تكون معاه هي الحضور الجماهيري، ولهنا نكون براتيكمون ولا بنسبه كبيره متاكد اللي النادي اللي ترجي جرجيس باش يعمل ماتش كبير ويعمل نتيجه ايجابيه اللي تخليه يمشي للسنغال في ماتش روتور بريحيه. المنافس نتاعو ما عندوش خبره الحقيقه، منافس ما لقيتش عليه معلومات.
1: باش نجيك انا ديجا على المنافس،
2: ولا ماهوش من المنافسين، ماهوش جراف بار اكزومبل ولا تونغيث ولا الفرق اللي معروفه ديرنيرمون في السنغال. دونك هذا اللي خلينا ان شاء الله متفائلين اللي ترجي جرجيس باش يعمل ان شاء الله نتيجه ايجابيه، نتيجه اهم شيء. حتى ولو المانيير ماهيش باهي، المهم النتيجه اللي تخليه يمشي الماتش الروتور وحظوظ ويفر للترشح.
1: بالضبط هذا، ومادام كجبت انت على المنافس خلينا نحكيوا عليه تو نجيو لترجي جرجيس لانه عنده بعض الغيابات. ديان بارز الفريق هذا ساعه كمل البطوله في مركز متاخر، لكن خاض نهائي كاس السنغال لم يفوز باللقب. الفريق المتوج بلقب كاس السنغال اللي هو سان لويس، لكن الفريق هذا بعد ما توج بالكاس ما خلطش باش يتحصل على رخصه الانديه نتاع الكاف كيما عندنا احنا الانخراط هذيك نتاع الرخصه. دونك ما خلطش ياخو الرخصه نتاعو باش يشارك في كاس الكونفدراليه، بالتالي الاتحاد السنغالي لكره القدم قرر انه يمنح الشرف نتاع المشاركه للمنافس نتاعو في النهايه اللي هو ديان بارس. الفريق هذا اللي الحقيقه حتى الافكتيف نتاعو متواضع جدا الحقيقه، وكان حتى ترشحه لنهائي ديجا الكاس بمثابه المفاجاه في السنغال. ما تشوفش العمل هذا زاد نعيم النجم يشجع شويه ترجي جرجيس؟
0: اكيد هي فرصه نقول لك، لكن شوف انا بالنسبه لي انا راهو اللاعب الافريقي قادر انه يخلق التفوق ويخلق وينجح في المباراة نتاعو بكل الطرق، لينا فما الفنيات راهو موجودين معنا اللاعبين الفرقة وانا قاعدين نشوفوا فيهم الاضافة نتاعهم يعني في البطولة التونسية. ان شاء الله ان شاء الله تستغلوا ترجي جرجيس الانطلاقة نتاعها هذه، وخاصة انه تكون نتيجة على الاقل مطمئنة ومطمئنة جدا باش تمشي للسنغال غاديكا تكون في اريحية اكثر من اي وقت ممكن.
1: بالضبط
2: هذول اللي سمحني باش يشارك لانه وصل للنهائي، اما هو في الفريق ظلي نشط في الدرجه الثانيه، راه مش الدرجه الاولى نتاع السنغال، لانه فما حتى معلومه اللي هو موجود في الدرجه الاولى.
1: لا ينشط في الدرجه الاولى داير، هاوش نعطيك حتى بعض النتائج الاخيره في البطوله قبل نهائي الكاس. النتائج قبل ما
2: باش يثبت نتاع السيزون هذه ولا قبل؟
1: لا السيزون هذه 24 مايو 2026 لعب نهائي الكاس 1-1 ثم
2: في البطوله. عطينا البطوله هي اللي ما لقيتش حاجه
1: في البطوله. الماتش الاخراني في البطوله كان 21 مايو قبل نهائي الكاس 3 ايام
2: درجه الاولى،
1: اي درجه الاولى كان امام نديامبور، ثم قابلوا امام يونيفرسيتي داكار، ثم قابلوا امام كان امام تونغيث. تونغيث
2: اوكي مدمن تونغيث دونك في الدرجه الاولى،
1: وكان فاز على
2: تونغيث لانه الموسم اللي قبله طاح للدرجه الثانيه
1: اللي قبله
2: اللي قبل
1: اللي قبل اللي قبل واي
0: ورجع
1: وعاود رجع كمل في المركز الاخير داير انا لقيت معناها كمل في المركز الاخير راهو شح المعلومات هذيرا بالسيف معناها باش تحصلنا على المعلومات هذوما وداير حتى ماتشات البطوله ماهمش كلهم معناها موجودين كل

0: الأخيرة. حسب المعلومات فإنه ما خاض حتى مباراة رسمية من هي الكأس 24 ماي 2026، ما لعب حتى ماتش رسمي، نستناو تو المباراة الرسمية هذه. لكن يبقى فريق اللي في فورمة كامل الموسم، في انتظار خالد كيفاش باش يكون في بداية
1: إن شاء الله ما يكونش في فورمة. هو صعيب راه باش يكون في فورمة ماهوش كيما قلت ماهوش من الفرق الكبيرة في السنغال، ما الحذر واجب مقابلة متاع كرة قدم، لازم الترجرجيسي يحضر روحه كم الفول. اليوم الفريق عنده الحقيقة عناصر متاع خبرة، عزز الفريق يعني عزز الافكتيف متاعه بلاعبين مهمين كيما حمدي العبيدي اللي دو ماتش كان في مستوى جيد جدا، والفريق يستحقه كم الفول باش في سورتو في الكوتي متاع الفينيسيون، لأنه قلت لك فنيا الفريق يبرودوي ان تري بو جو، فهمت، يلعب مليح الاتاك بلاسي متاعه، عنده أسلحة تفرش في الفريق، يعني اللعب متاعه متنوع، يعرف يلعب الاتاك بلاسي في لي ترانزيسيون، زاد عنده ليزارم متاعه. دونك يبقى من بعد تعرف كرة القدم اهم شيء انك تحط كرة في الفيلي، تنجم تعمل دوميناسيون فرص، كرة ساعات ما تحبش ولا ما تمشيش. اليوم خذا لي مال يظهر لي يعاون برشا الفريق في الكوتي هذايا اللي هو الحمد لله
0: بالضبط
2: ان شاء الله الفرص اللي تجي تتجسم، انا براتيكمون الماكسيموم باش على الاقل كيف يخرج الترجرجيسي هنايا غادي يكون مرتاحنا نوعا ما.
0: هذا هو عنده ثلاثه غيابات الترجرجيسي، خاصه منهم جزء من اللاعبين الحقيقه مهمين جدا في تركيبه الترجرجيسي، نحكيوا على الثلاثي اللي هما بسبب عدم التاهيل القانوني محمد او ضياء الدين الجويني ولمجد الرجيلي قائد الفريق، وايضا البيفو وتوسط الميدان الجديد حسينو. دونك الثلاثي هذا نعيمه باش يكون غايب على المباراه،
2: خاصه لمجد الرجيلي الحقيقه مهم جدا.
0: دونك زوز هذوما ثلاثه الملاعبين باش يكونوا غايبين اليوم، مشارك امام الحقيقه تحدي كبير. نختم معك انت قبل ما نكمل مع خالد بالنسبه للجرجيس.
2: اكيد هو تحدي كبير، ما نتصور ان الجرجيس قادر انه يخرج بنتيجه المباراه، وقادرين انهم يجسموا الماكسيموم تاع الاهداف باش في السنغال غاديك يكونوا المباراه يقوموا بها كما قاعدين يقوموا الفرق التونسيه نتاعو. يعني اذا كان انت عندك المباراه يعني باش تكون مرتاحه نوعا ما في السنغال، ونتصور ان الجرجيس باش تكون موجوده يعني في الدور القادم، والمباراه باش تحسم مي الملعب طيب لمهيري
0: ان شاء الله. هذا اللي نتمنى. خالد ثلاثي يغيب لك في المقابل عنده لاعبيه خبره كما قلت انت حمدي العبيدي اللي لعب مسابقات
1: مع خليل القصاب،
0: سيف الدين الشرفي،
1: برشا لاعبين عزز بهم الافكتيف نتاعهم اللي فيهم حتى شكون شارك في مسابقات افريقيه. لاريرغوش نتاع النادي الافريقي زاد نسيت اسمه، ادم طاوس سامحني، ادم كي نفس الشيء تعزيز ينجم يكون ينفع برشا للفريق على المستوى هذا الافريقي. ترجيش الحقيقه لي دو ماتش اللي في البطوله ورا وجه ممتاز كبدايه، الفريق نتاعو تقريبا حافظ على 70-80% من الافكتيف نتاع الموسم الفارق، عزز الفريق نتاعو باش يلعب يعني على ميدان يوالم اللعب نتاعو كما قلت لك، تقعد النقطه نتاع الحضور الجماهيري ان شاء الله. الناس المغرومه بالكوره واللي يحبوا الفرق الكل ما تعرف اما شويه ساعات تتعصب، ولو انه ترجريس كما قلنا قبيله اللي هو رابح السامباتي نتاع الناس الكل ان شاء الله. جماهير نادر السفاقسي وجماهير الجنوب بصفه عامه يساندوا الترجي المباراة هذه.
0: واضح ان شاء الله بالتوفيق للترجي الجرجيسي وبالتوفيق لكل الانديه. نذكر الترجي الجرجيسي 3:30 نهار الجمعه امام ديان بيرز السنغالي، نهار السبت الاربعاء النادي الصفاقسي في نيجيريا امام شوتينغ ستارز في كاس الكونفدراليه، وفي رابطه الابطال نهار السبت ايضا 7 نتاع العشية في حمد العقبي في رادس النادي الافريقي امام جوليبا المالي. شكرا لك خالد المولي، يعطيك الصحه، ميرسي بوكو. شكرا لك نعيمه، ميرسي بوكو، يعطيك الصحه عزيز. شكرا حسام، كان معكم هاني ابراهيم، غدوه تلقاو زميلنا كريم مقني في سبور ماغ من 3 حتى للأربعة. بعد شوية يجيكم رامي فوراتي في برنامج فان تايم على ديوان FM، ثم وقبل عفوا يجيكم الأخبار.
3: انتم تسمعوا في سبور ماغ.

0: تابعونا على www.unfm.net. UNFM صوتكم. ديوان افام فلاش نيوز.
1: موجز الرابعة. ديوان افام عسلمة. رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري تبين في منشور وجهته إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ومراقب الدولة أنه رغم ما تطلع به المؤسسات والمنشآت العمومية من دور استراتيجي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية العادلة، فإن عددا منها يواجه تحديات هيكلية متراكمة أثرت سلبا على توازناتها المالية وكفاءة أدائها. ورئيسة الحكومة تشدد على أن هذه الوضعية أفضت في حالات عديدة إلى عجز هيكلي حاد أصبحت معه استمرارية نشاط بعض المؤسسات رهينة الدعم المالي المستمر للدولة، بما شكل عبئا متزايدا على المالية العمومية دون أن يرافق ذلك تحسن ملموس في مؤشرات النجاعة أو جودة الخدمات، مما يقتضي وفق المنشور تسريع مسار الإصلاح الشامل. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ ومدير المعهد المتوسطي لزراعة بيباري يؤكدان في لقاء جمعهما اليوم على مزيد توطيد علاقات التعاون والشراكة بين الوزارة الفلاحة والمعهد ودعم المبادرات والمشاريع ذات الاهتمام المشترك، بما يعود بالنفع على القطاع الفلاحي والتنمية في تونس. ووفق بلاغ لوزارة الفلاحة فقد بحث الطرفان خلال هذا اللقاء سبل تعزيز التعاون والشراكة في المجالات ذات صلة بالقطاع الفلاحي والموارد المائية والتنمية المستدامة. رئيسة الغرفة الوطنية لقطاع الحلويات سامية ذياب تؤكد أن قطاع الحلويات والمرطبات في تونس يمر بأزمة خانقة في ظل تراكم عدد من الإشكاليات التي ساهمت في توسع السوق الموازية وانتشار المحلات العشوائية، ما انعكس سلبا على نشاط المؤسسات النشطة في القطاع المنظم. وذياب تضيف أن حجم القطاع الموازي يمثل حاليا نحو 70% من المؤسسات المصنعة للحلويات مقابل حوالي 50% خلال السنوات الماضية، داعية السلطات المعنية إلى تدخل للنهوض بقطاع الحلويات والمرطبات ومعالجة الصعوبات التي يواجهها.
2: كل ما تزيد المشاكل، كل ما تزيد حاجات اللي هما امبريفيو، كي مثلا نقص المواد الأولية ولا هذا انقطاع التيار الكهربائي ولا انقطاع الماء ولا شكون اللي باش يطلع في الشامبينيون، هو القطاع الموازي على خاطر فرصته هو يستعمل ما ماشي البير اللي هو كيف كيف بالنسبة للضوء يخدم دون لي نورم ولا ما يخدمش دون لي نورم سي كيف كيف، ويبيع لك على الانترنت اليوم تلقى رقم غدوة الرقم نتاعو ما عادش تلقاه، كان عمناولة وصلنا ل 50% 60% تو والله العظيم تسمى فور بروبابيليتي في 70% تو، وين ما تمشي في اي نهج فيه لا باتيسري تخدم باتيسري، راني كنقول قطاع المرطبات راهو يشمل كل شيء، يشمل سالي يشمل معجون يشمل جاتو اوروبي ولا تقليدي ولا اللي هو كله قطاع مرطبات. اليوم نلتجئ للسلطه العليا انها تراعي هالقطاع هذا اللي قاعد راو يضمحل بمرور الزمن، خاطر هو يساهم بنسبة مئوية كبيرة في الاقتصاد متاع تونس.
1: وفي الشأن الدولي، رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو يقول أثناء تفقد قوة تابعة لجيش الاحتلال في قطاع غزة إن الكيان المحتل لن ينسحب من القطاع، مشيرا من منطقة الخط الأصفر إلى أن الاحتلال يسيطر على المنطقة وأن جيشه لن يتراجع وسيبقى على هذا الخط. برنامج الأغذية العالمي يدين اليوم وبشدة الهجوم الجوي الذي استهدف شاحنتين تابعة له خارج مدينة دالنك في ولاية جنوب كردفان، مما أدى إلى أتلاف أكثر من 50 طنا متريا من المواد الغذائية الإنسانية تكفي لتوفير مساعدات منقذة للحياة ل 5800 شخص لمدة شهر. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، وينطلق المشوار الآن مع رامي الفراتي في فان تايم.

0: بوبليسيتي.
1: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: Vous écoutez D1FM.

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم فن تايم فن تايم
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم وين كنتوا تسمعوا فينا انتم تسمعوا في فان تايم انتوا حتى للسبعه نتاع العشاء كالعاده نعملوا بكم دور على اهم مصاير على الساحه الفنيه والاحداث والتظاهرات الوطنيه في علاقه بالمجال الفني والثقافي نحكيهم بعد شويه في الو فيستيفال يا اعزائي المستمعين على تظاهره اثر الفراشه في جابس كالعاده ضيوفنا يكونوا موجودين معنا في ساعتنا الثانيه وساعتنا الثالثه نكونوا فرحانين باستقبال عصام عبسي بعد شويه الفنان والممثل الموجود في برمجة أيام قرطاج الموسيقية قريبا كيف كيف في ساعتنا الثالثة باش يكون معنا طارق الحناشي صديقنا طارق نحكيه على الستانداب جديد وأهم ما عنده في علاقة بالأعمال الفنية هذا وأكثر من تو الفقرات نتاعنا باش يكونوا موجودين بيانسور تابيروج مع صديقتنا جيهان وصديقنا رضوان بعد شوية يكون معنا زادة في فان تايم هذا وأكثر من تو حتى للسبعة الموسيقى زادة موجودة معنا أهلا وسهلا ومرحبا بالناس الكل هذا خلاص مع شوية موسيقى تراه نبدأ بها ندخل شوية في الأجواء نسلم عليكم نسلم على العباد اللي شادة ثنية مروحة إن شاء الله طريق سلامة سيسر ويحكم دبا دبا إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام سيدي ويسالة تتسويت على ديوان فهم معكم

0: ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم
0: فن تايم. فن تايم
2: الأربعة و44 دقيقة على ديوان اف ام. هذه فان تايم, احنا معاكم حتى للسبعة. لتذكير في ساعتنا الثانية بعد شوية يكون بحذانا صديقنا عصام عبسي ونحكيه أكثر تفاصيل على مشاريعه الفنية مقبل ذي تبع وقاية المهرجانات وقاية ألو فيستيفال.
0: فيستيفال
2: اليوم نحكي على مهرجان أثر الفراشة من جابس, يعود في دورته الثامنة من 2 حتى 6 سبتمبر في موعد ثقافي يحتفي بالشعر والأدب والفكر, ويختار العام ذي الشاعر والرواية الفلسطيني الأردني إبراهيم نصر الله يكون هو المحور للدورة هذه تحت شعار سيطلع من عتمتي قمر. هذا نحكيه بأكثر تفاصيل في علاقة بالدورة الثامنة ذي باختيارات البرمجة وحضور إبراهيم نصر الله وأهداف التظاهرة ومستقبلها. معنا يكون معنا نستضيفه في ديونا فين فرحانين برشا مدير تظاهرة أثر الفراشة سيد خالد الحمروني. سي خالد هلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا
3: بك وشكرا على الاستضافة.
2: نشكرك برش على قبول التدخل معنا في فان تايم. سي خالد نحكي على أثر الفراشة اللي يوصل اليوم للدورة الثامنة, شنو اللي تبدل بين التظاهرة الأولى وما بين التظاهرة اللي وصلنا لها اليوم؟
3: هو يعني التظاهرة كانت تتطور من دورة إلى أخرى. ربما الإضافة اللي في هذه الدورة هو انفتاحنا على محيطنا العربي, هناك حضور عربي واضح ومكثف في هذه الدورة على مستوى الفني وعلى مستوى الشعري. وكما أسبقت وذكرت الدورة هذه باش تكون حاملة لاسم الشاعر والروائي الفلسطيني الأردني الكبير إبراهيم نصر الله, وحضور أيضا قامات شعرية أخرى على سبيل الذكر الشاعر المصري المغني.
2: العام ذي اخترتوا شعر والرواية الفلسطيني الأردني إبراهيم نصر الله كمحور للدورة, علش وقع الاختيار ذي بالذات سي خالد؟
3: هو لبعض التصحيح فقط, مش محور هو. وإحنا في ضمن خصوصية التظاهرة في كل دورة نختار شخصية سواء تونسية أو عربية تحمل اسم دورة تحمل اسم هذه الشخصية, مثل ما كان في الدورة قبل السابقة الشاعر الكبير أبو فتحي, مثل ما كان صديقنا الفنان مدرس سمان. هذه الدورة حاملة لإسم مثل ما ذكرت الشاعر والروائي الفلسطيني الأردني إبراهيم نصر الله. التظاهرة بصفة عامة تقوم على عدة وجه, الفقري هو الشعر وبقية الفقرات مكملة له. يعني هنالك الفقرات القارة مثل ما تعود على جمهور الفراشة الألفيات الشعرية, هنالك العروض الفنية والطربية, هنالك أيضا ندوات فكرية وورشات فنية.
2: دونك نحكي على تظاهرة تجمع بين الشعر والرواية النقد الموسيقى الفنون. ليكيليبر كيفاش خلقتوه سي خالد في علاقة بالبرنامج الثري ذي؟
3: والله صديقي ربما أقول لك قد يكون هي ميزة التظاهرة أننا لا نخطط عادة, يعني التحضير لأي دورة كانت التحضير البرمجي يتم حسب تفاعل ضيوفنا المشاركين. يعني التظاهرة أهم خصوصية فيها هي المنحة التطوعي وقامت على الجانب التطوعي. إذن حسب إبداء الرغبة من المشاركين في هذه الدورة تتحدد أوجه الدورة على مستوى الأمسيات الشرعية على مستوى العروض الفنية. بالله سمحني في وقت نحكي على المنحة التطوعية لأن مهم جدا ذكر هذا وما يحسب لضيوف هذه الدورة وكل الدورات السابقة أن كل ضيوفنا الحاضرين من تونس أو من خارج تونس يأتون على نفقتهم الخاصة.
2: وحدهم وحدهم معناها في شكل تطوعي معناها.
3: يعني قلت لك على مستوى مثلا الجانب الفني والطربي هنالك عرض مش كل عرض سوري في الحدود الحلبية للفعل الفنان مجد الأصيل وقادم على فرصة خاصة، هنالك الفنان اليمني سؤال مصري، هنالك ضمن عروضنا فرقة ليبية في إطار عرض مشترك تونسي ليبي، فنان ليبي عمر الفتوري، ومشاركة شرفية للفنان القدير رشيد الحاجي. إذن هي سعرات متنوعة. أيضا لدينا عرض للفنانة التونسية المقيمة ببلجيكا غالية بن علي وعديد الفقرات الأخرى.
2: في علاقة بالإقبال سي خالد، والله سؤال مهم توفيق في علاقة بالدورات السابقة، الإقبال كيفاش كان؟ كان فما حضور جماهيري خاصة الفئة متاع الشباب، معناها فما إقبال ولا لا؟
3: هو للأمانة أنا

0: الآن بالنسبة لنا أن الدخول إلى كل عروضنا الفنية يكون بشكل مجاني. هذا خيار منذ البداية اخترناه والهدف منه هو كما ذكرنا التشجيع على الإقبال على نوعية الثقافة البلدية البديلة أو الثقافة الجيدة في نوعية عروض مختلفة. أعطيك مثلاً مثل ما ذكرت بيكون عرض الاستتام للفنانة اليمنية سواء المصري في جابس يعني على مدى تاريخ المهرجانات في جابس أول مرة بيكون تم فنان يمني في جابس يعني ما سبقت أن صارت مشاركات يمنية في إطار مهرجانات وتظاهرات وهذا ربما يحصل أيضا لأثر الفرنسي.
1: والله جيني سؤال سي خالد في علاقة بالميزانية تقريبا قديش خاطر نحكيه على حاجة معنى ما فيهش هدف ربحي إنه الجمهور الدخول الكل نحكيه مجاني دونك الميزانية تقريبا منين تجي كيفاش بالضبط
0: مشانش نعطيك بين الواقع بين ما هو متوقع يعني في عملية حسابية صغيرة منها قلنا مثلا إنه كان فعاليات الدورة الثانية هذه كانت مدفوعة يعني عندي حوالي 15 يعني مشارك عربي بين فنانين وشعراء قلنا لو نفترض أن باش نقطعوا تذكرهم باش يكون دخل لحساب الإقامة والإعاشة وما إلى ذلك وقلنا ممكن توصل تكلفة ما بين 190 و 200 مليون بينما وقع هذه التظاهرة أو هذه الدورة لن يتجاوز 20 أو 25 مليون وهذا المبلغ فقط في الجانب اللوجستي يعني ما عنده حتى علاقة بالمنحة أو غيرها
1: تنظيم لأكثر لأقل
0: ولا من خلالكم إذا ديوانا فهم نتمنى فعلا لجرد ثقافة تلك الفكرة لنوعية هذه المبادرات اللي مش أنا يقولها قالها تقريبا كل الإعلام اللي تابع الدورات السابقة أن التظاهر أثر الفراشة هي تظاهر نوعية مختلفة يعني صحيح. تقريبا ما تجيبش تلقى تظاهرة أو مهرجان في تونس بهذه الكيفية يعني كيفية أو الجانب الملح التطوعي أن كل ضيوفه يأتون على نفقتهم الخاصة
1: صحيح مدى التزامهم بالفكرة وبالحلمة وبالتظاهرة ككل معناه والله بالحق مهم برشا والعبيد انها تجي كضيوف يجيوا على حسابهم الخاص ايه
0: وصديقي وللأمانة وكلمة حق من أجل من يساهم معنا في أثر الفراشة أثر الفراشة ويدخل في إطار المنحة الثانية كما كانت قلنا المنحة الأول تطوعي المنحة الثانية هو تشاركي يعني هنالك عديد من الأصدقاء ومحبي ومريدي أثر الفراشة يساهمون أيضا على نفقاتهم الخاصة في كل ما هم الجانب اللوجستي من إقامة وإعاشة وغيرها معناها المساهمة الرسمية وأقول بكل وضوح هي فقط من منتجية الثقافة فني ونقف عند هذا حد فقط.
1: واضح سي خالد باهي في سؤال أخير باش ما نطولش عليك في علاقة بأثر الفراشة هل فما تصور أنه يتطور المشروع أكثر يمشي عربيا ما نعرفش فما توجه نحو حاجة كما هكا ولا
0: هو أكيد هو انطلاقا من هذه الدورة يعني مثل ما ذكرتك يعني حوالي 15 مشاركة عربية أعتقد أن انفتاحها مهم على محيط العربي يعني سنة الفارطة كان فقط حوالي 3 مشاركات عربية اليوم تقريبا 5 مرات أضعاف الدورات السابقة أعتقد أن هذا ترشي مشي أنا مش المهم مثل ما ذكرت ونحن نتحدث عن الدعم لا نطلب شيئا لأنفسنا لأن في بناية المطاف مثل ما ذكرت يعني نطلب دعما لتتطور هذه التظاهرة المهمة والمختلفة فقط
1: ليش واضح سي خالد والله وجدتني معلومة أنا توا يا أخي جعفر القاسمي باش يكون ذي في أثر الفراشة ولا
0: إن شاء الله
1: جعفور باش يكون
0: وأيضا ممكن يفوز بنسبة كبيرة إن شاء الله وعدني صديق معروف ماهر ضيوف كأصدقاء وليس مثل
1: ان شاء الله بذا ان شاء الله بالتوفيق ليكم ونسال مبارش على الجعفور اللي يحرس ديما هكا انه يسمع ديما فين في الاوقات الكل.

0: علي خونا جعفر مال.
1: لا لا
0: عايشك سي خالد
1: صديق جميل.
0: طبعا طبعا طبعا سلموا عليه برشا الجعفور. نشكرك برشا سي خالد الحمروني مدير تظاهرة أثر الفراشة في جابس. جعفور أمورك مريقلة إن شاء الله نتقابلوا على قريب عاد وكذا ونفهموا رواحنا وإحنا نسلموا عليكم ونقول لكم زلنا معكم في فان تايم حتى لسبعة متاع العشية ديجيتال ويفز توا على ديوان اف ام. راجعين في ساعتنا الثانية بعد شوية.
2: فان تايم مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو طور عالمك.
5: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز.
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوان اف ام. البارحة غرة سبتمبر دخلت شركة أبل في حقبة جديدة وبدلت سون باترون اللي خذا بلاصة تيم كوك بعد 15 سنة كاملة على رأس واحدة من أقوى شركات العالم. جون تيرنيوس أصبح هو سي او دابل وإلى رجوع لكونسي دادمينستراسيون في عمر 51 سنة. هو اللي عطى اشتراحيته في خدمة أبل اللي التحق بها سنة 2001 بعد ما كمل دراسته وتحصل على شهادة اون انجينيوري ميكانيك من جامعة بنسلفانيا. جون تيرنيوس كان هو وراء الانجينيوري دي زايفون ايباد ماك الأبل واتش ليزربود وحتى الفيجن برو. كان لعب دور مهم جدا في إطلاق لبوس ميزون دابل سيليكون واللي من خلالهم تمكنت شركة كوبرتينو من الاستغناء على انتل على كل سيزاباي ماك. أول تست حقيقي لجون تيرنيوس باش يكون يوم 9 سبتمبر القادم موعد لكينوت دو لا رونتري تاع أبل واللي باش يقع فيها الإعلان الرسمي على العائلة الجديدة رقم 18 دي زايفون وجديد أيضا اللي يتمثل في الايفون ألترا أو الايفون فولد أول جهاز يتطوي لشركة أبل. قبل خروجه وكتب زاد تيم كوك رسالة وداع لكل زملائه في آخرها قال أنه يحب هذه الشركة واليوم أصبح عنده مركز جديد في أبل. هو البريزيدون اكزيكوتيف دو كونسيل واللي يلعب دور أكثر دبلوماسي وباش يكون فيه هو من يتواصل مع لي غوفرنمون اي لي ريغولاتور. أعلنت الشركة الصينية هواوي عن موعد إطلاق هاتفها الجديد الميت إكس تي 2 في نسخته الثانية يوم 7 سبتمبر المقبل في حدث خاص بالبريزونتاسيون أوفيسيال. المعروف على هذا الهاتف أنه أول سمارت فون بليابل سور 3 وأنه غالي الثمن وماهوش متوفر في كل أسواق العالم وزاد ذو جودة كبيرة. جديد في الفيرسيون 2026 أنه نقل على الإس 26 ألترا تابع لشركة سامسونج وأضاف مود كونفيدونسياليتي أي لما الهاتف يكون قدام المستعمل كل شيء يكون عادي لكن كل من حوله ما ينجموش يشوفوا حتى شيء وتصبح الشاشة سوداء. الفرق ما بين هواوي وسامسونج هو أن شاشة الاس 26 ألترا كبرها 6.9 بوس أما شاشة الميت إكس تي 2 هي 10 بوس أي برسكو لو دوبل وحماية المستعمل من نظرات الفضوليين أصبحت أولوية. شركة هواوي باش تطلق سون بروشان فلاكشيب يوم 7 سبتمبر وتم فتح لي ريزيرفاسيون في الصين. الإكس تي 2 ما عادش باش تتواسو فورم دان زد لكن مشاو فورم تان أو كيما عملت سامسونج بهاتفها الجالكسي زد تريفولد. الفيشة تكنيك نتاع الميت إكس تي 2 فيها 16 جيجا دو رام ستوكاج يبدأ من 512 يوصل حتى 2 تيرا أوكتي. البروسيسور باش يكون لو فامو كيرين 9050 برو والموديول فوتو فيه 200 ميجا بيكسل. هذا الكل سورا أنيمي بار لو سيستيم ديكسبلوتاسيون ميزون الهارموني او اس. لحد الآن زاد ما نعرفو حتى شيء على الثمن الحقيقي ولا تاريخ إصدار هذا الهاتف الذكي في باقي أنحاء العالم. نقعد مع شركة سامسونج الكورية واللي تواجه في عدة مشاكل في انجلترا فين اصدرت محكمة بريطانية حكم ضدها يقضي باجبار سامسونج على دفع مبلغ 11.6 مليون دولار لشركة سواتش بتهم التقليد علامتها التجارية. الحكاية عندها برشا واي منذ عام 2015 وقت اللي سامسونج اقترحت ديكادرون نوميريك يفكرون بعشرة ماركات متاع ساعات على منصتها الجالكسي اب ستور. واحدة من الشركات المتضررة كانت سواتش واللي التجأت للقضاء وربحت سون بروسي لندن بعد عدة سنوات بتهمة الكونترفاسون دو كادرون دو مونتر نوميريك. سواتش جروب كانت طلب مبلغ 170 مليون دولار دو دوماج انتيري وكانت إجابة سامسونج وقتها صادمة ما وفرت كان مبلغ 301 دولار فقط. أخيرا القضاء الإنجليزي قرر يوم 26 أوت الفارت أن سامسونج مذنبة وأنها لازمها تخلص 11.6 مليون دولار للورلوجي سواتش. سامسونج قالت أنه ليكادرون بروبوزي على منصتها من 2015 إلى شهر فيفري 2019 ما جابوا كان 160 ألف تيلي شارجمون ولي روفوني جينيري ما فوتوش الألف دولار. في الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً العشرة ماركات اللي وقع تقليد ساعاتها يستناوا في القضاء الأمريكي وينتظروا في الأحكام اللي تطالب بدفع غرامات مالية خيالية. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diana FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
5: Digital Waves. Digital Waves.
2: خطيبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: أريدو طور عالمك.
5: تسمعوا ديوان فيلم في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية.

0: Foodcom.
1: Publicité.
2: Femme Box 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرانشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زادة توربو جيمنج للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمنج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكسبوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكسبوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
3: ديوان فام فلاش نيوز
4: موجز الخامسة مساء. ديوان فام عسلمة. محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري ورئيس مجلس هيئة السوق المالية المفوض حاتم السميري يوقعان اتفاقية تعاون وتبادل للمعلومات بهدف تعزيز التنسيق بين السلطتين الرقابيتين على القطاع المالي التونسي. وتندرج هذه الاتفاقية وفق بلاغ صادر عن هيئة السوق المالية في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين البنك المركزي التونسي والهيئة، واستجابة للحاجة المتزايدة إلى مقاربة رقابية متكاملة تواكب تشابك الأنشطة المالية وتنوع المخاطر المرتبطة بها. وترتكز الاتفاقية على جملة من المحاور تشمل بالأساس تعزيز الامتثال في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتدعيم التعاون الرقابي الميداني والفني بين الطرفين، وإرساء آلية واضحة للتبليغ عن الإخلالات المرصودة لدى المؤسسات الخاضعة، كما تشمل دعم مشاريع الابتكار المالي الرقمي وتطوير الخدمات المالية الرقمية، إلى جانب مواكبة تطوير منظومة التمويل الأخضر والمستدام وتعزيز الإفصاح غير المالي المتعلق بالأثر البيئي والاجتماعي لأنشطة المؤسسة المالية. الشركة الجهوية للنقل بصفاقس تعلن فتح باب تسجيل اقتناء الاشتراكات المدرسية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك ابتداء من يوم أمس الثلاثاء. والمكلف بالإعلام بالشركة محمد علي برجي يؤكد أن عملية تسجيل لاقتناء الاشتراكات تتم إلكترونيا لتبسيط الإجراءات وتجنب الاكتظاظ. الإدارة الجهوية للصحة بزغوان تعلن استئناف نشاط وحدة الأشعة بمركز الصحة الأساسية بصواف إثر تركيز طاولة أشعة رقمية حديثة ممولة من قبل وزارة الصحة. وتندرج هذه التجهيزات في إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تحديث البنية التحتية للمؤسسات الصحية وتعزيز تجهيزات مراكز الصحة الأساسية خاصة بالمناطق الواقعة ضمن الخطوط الأمامية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وفي الشان الدولي، استشهاد شخص وإصابة آخر في غارة نفذتها مسيرة تابعة للاحتلال على مدينة نبطية جنوب لبنان صباح اليوم وفق ما أوردته الوكالة اللبنانية للإعلام. الهيئة النيبالية لإدارة الطوارئ تعلن اليوم ارتفاع حصيلة الفيضانات المدمرة التي ضربت الأسبوع الماضي منطقة حدودية مع الصين إلى 1204 قتلى على الأقل و4216 مفقودا. وعلى الجانب الصيني، أفادت وسائل الإعلام الرسمية بمقتل 21 شخصا في تيبت وفقدان 541 آخرين. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فودنبرك، ويتواصل مشوار الآن مع رامي الفوراتي في فان تايم.

0: سميرة سعيد على الفيلت. وصلنا للخمسة وخمستاشر دقيقة على ديوان فيم. انتم تسمعوا في فان تايم.
1: فان تايم
0: يلا سيدي، مرحبا بكم في ساعتنا الثانية. مازلنا مواصلين معكم حتى للسبعة متاع العشية. شكرا على الاستماع وشكرا على تفاعلاتكم على الباج يوتيوب تاعنا ديوان فيم. نشكروا برشا العباد اللي تسمع فينا في كراهبها تاو مروحين، دوبل سيونس كذا، طريق سلامة، سيسر روحكم في الكياس دبا دبا. ونسلموا عليكم وعلى الصغيرات اللي تسمع فينا زادة في الكرهبة. كما قلنا لكم ضيفنا في ساعتنا الثانية نجم من نجوم تونس اللي شبابيين هذاك الجو الحلو تاعنا، خونا عصام عبسي. اهلا وسهلا عصام، شنو عامل؟
2: سي على الاستضافة ويرحم والديكم خويا، وان شاء الله نكونوا في ظل عليكم. اما انت كيفاش تبدلت تو، كيفاش وليت تصدمت؟ كنت تحكي معي برا، كنا في مود هكا
0: صحيح،
2: خلطت وندوز بالسيون
0: الضوء ما كنا خلاص.
2: خذيت بيرسوناج بالكبير خويا، تبارك الله عليك.
0: عايش خويا عصام، ربي يبارك. شنو حوالك؟ شنو الامور؟ صحة سواء؟
2: الحمد لله كيما تونس الكل، ان شاء الله ربي يخفف، وان شاء الله ربي ان شاء الله زينة، ان شاء الله جاي خير.
0: امين.
2: باللي صاير الكل فما شوية تفاؤل لازم يقعد عنا باش نجموا نقدموا كهو، ان شاء الله ربي معنا
0: ان شاء الله. عصام عبسي فنان عرفناه مرة.
2: جيش لحظة بقى سامعني، نحب نشكر يزيد بالهادي على خاطر بدل وقته على خاطر باش نجمنا نحضروا الحضرة. ميرسي يزيد.
0: والله يزيد مساهم يعني، موعد معنا في البرنامج، ربي يفضلوا خونا يزيد. كما قلنا عصام، شفناك في التمثيل، فرض حضوره في أكثر من تجربة، اليوم يرجع لجذوره الموسيقية من خلال عرض قمح المدينة اللي باش يكون حاضر. قمح المدينة اللي باش يكون حاضر في أيام قرطاج الموسيقية نهار 7 أكتوبر، وسط برمجة تجمع أسماء وتجارب من تونس ومن خارجها. اليوم باش نحكيو على قمح المدينة، تحذيرات الكواليس، على الأعمال الجاية زادة مع صديقنا عصام. قبل كل شيء، كيفاش شفت هالبرمجة نتاع أيام قرطاج الموسيقية المرة هذه في الدورة هذه؟
2: والله أنا كولد الموفمون اللي يصير في الـ في الـ سواء في الجي سي سي ولا في جي تي سي، جي ام سي، جي كو سي، نخدم معناها ديما في التظاهرات هذيك. من عندي برشا معناها، وكأرتيست كان قربي معناها أكثر عبد يخدم في الحقل الفني ولا الحقل الثقافي كما نقولوا، أكثر منه كعبد فاعل أرتيستيكمون بالبروجيات نتاعو الكل. بيان سور عندي أفلام تعدت في جي سي سي، عندي مشاركات كانت زادة في المسرح. أنا كعبد مغروم برشا بالثقافة التونسية، ونحب نكون فاعل ونحب نكون موجود. صبيت دوسي في جي ام سي، وكنت فرحان برشا برشا اللي تقبلت من جملة 370 دوسي. الايفينمون باش يكون ان شاء الله في سنتر فيل، وما نجمش نزيد نعطي ديتاي اخرين. في كان في التحضيرات مع امين سعدوني كبروديكتور، مع دي ميوزيسيان باهين برشا معناها من خيرت معنا في تونس، باش نحاولوا نعملوا ريفورميلاسيون باهي لموزيكتنا. نحب نعطيو ايفينمون باهي، سيرتو فما فما فما كيما نقولوا نقطة تحول ولا نقطة تقدم، ولا اللي هي باش تكون ما نعرفش فما حاجة أخرى من بعد
0: الابجريد باش يكون موجود.
2: صحيح. في صحيح. أنا هو بابا عندي برشا نعمل في الراب، عندي 20 سنة نعمل في الراب، تطورت أنا كعبد، تطورت موزيكتي كعبد، تطورت فكرتي، قدمت، حبيت نكون عبد مخير معناها في برشا حاجات. سينو هذا هو كما فسرت لك معناها، ما يكون كان شرف وكان فخرة كبيرة برشا أنك تكون موجود في أيام قرطاج الموسيقية كفنان معناها تونسي موجود خارج من الهيب هوب التونسي، من فن الشارع التونسي، بالتقدم اللي عملته الكل بالإيفوليسيون، بالفورماسيون اللي واحد عملهم، بالحاجات اللي بالتصليحات اللي عملهم، بالكل شيء معناها يكون حاجة.
0: عصام، كي صبيت الدوسي كنت متوقع أنه يتقبل قبل كل شيء ولا؟
2: قسما بالله العظيم لا، جوست تعديت قدامي مرتين ومعايا شكون زاد نوجه لها تحية اليم. معايا شكون قالت لي علاش ما نصبوش الدوسي؟ راهي ساهله تنجم تخدم. وخوله حسني زاد عاونتني برشا اني كتبت معاها، حكيت شويه مع المجموعه اللي دايره بيا، قلت اش قولكم نعملوا هكا وهكا وهكا، خذيت الموافقه الاولانيه معاهم وقلت نصبوا. ما كنتش نستنى باش يوافقوا،
0: انا صابين عملنا اللي علينا.
2: صحيت. وانا ذكر الفكره تولي عايش بها معناها، ريت كي نعمل ماكسيمومي، هي الفكره جايه من الرجبي معناها. قول لك اذا ماكسيمومك باش تربح تنجم تخسر معناها، اذا كان عملت الماكس باش انت تربح. الفكره كانت هكاك، احنا كتبنا عملنا دوسي اون بون يونيفورم، قدمنا فيه حاجه جديده، حابين نجيو بحاجه ترفلتينا بالحق. مانيش باش نسمعوا العباد شنو يحبوا يسمعوا بالضبط، نحن عندنا فكره، مانيش نلقاو في حلول زاد، نحن نسالوا في اسئله اخرين، نحبوا نلقاو طريقه نقاش وطريقه تعامل مع الكسسوال الجمهور، كسسوال مع الزارتيست اللي نتعاملوا معاهم. وهذا هي تقديم القدام معناها، قدمنا صبينا دوسي استنينا سمعتي فما 370 واحد صب وخذوا منا 12 ما تنجم تكون كان حاجه تفرح برشا معناها
0: لانه اختيار الدوسي يعتبر نجاح في حد ذاته
2: معناها وين انه الفاليداسيون تو قاعدين نركحوا في الكونستركسيون ما نكذبش عليك راني انا عشت برشا حاجات كحلمه معناها عشت دي تورناج عشت دي بيرسوناج عشت مسرحيات عشت خرجات وكل حاجه عندها القوم تاعها من العائله ذيك الاحساس اللي حسيته نتاع اعمل ماكسيمومك اعملها بصدق سيرتو وكي نقولوا بصدق راهي مش لغه خشبيه معناها كون صادق مع الناس اللي دايره بيك كون صادق مع روحك وشوف روحك هزا الماكس نتاع الليميت نتاعها وعرف ليميتك سيرتو ما تعاندش ما تقول هما عامل وانا نعمل ماذا بينا نقلوا الفازه هذيك والله وجدت هبل عنده مش هكاك الحياه
0: صحيح.
2: مش هكاك
0: دونك تنجم تعتبر انه المرحله انه قبول العرض والدوسي في حد ذاته هذايا حاجه وصلت هدف كان يعتبر بالنسبه ليك
2: ولا خويا نحكي على ايام قرطاج الموسيقيه معناها تحب ولا تكره مش انا باش نجي نشكر ايام قرطاج الموسيقيه ولا انا باش نعطيها اعتبارها ولا باش نعطيها قيمتها معناها نحكي على ايام قرطاج الموسيقيه C'est un événement عريق معناها الفستيفال كامل الناس تتمنى تحضر فيه مش تتمنى سو برودوي اوتون كارتيست الناس تحب تحضر فيه كعبد تخدم دي بينيفول يقولوا قدمنا في حياتنا التكنيسيان الكل يحبوا يخدموا في ايام كارتاج الموسيقيه فخره للبلاد لان عندنا فستيفال من الكاليتي هذيك وفخره لي انا اني حاضر فيه اوتون كارتيست اوتون كرابور سورتو اللي جاي من الموفمون هيب هوب اللي قاعده تتحارب تو بليزومو وقاعدين يحكيوا في برشا حكايات علينا نحن تقول نحن اللي ما عملنا شيء دخلاء معناها كيما هكا هوكا هذا هو انا نحس وانتو نزيد في رشه الملح نتاعي معناها من شيرتي صحيح. ولا هم معناها كبر لا شيء من شيرتي وكا هو
0: بمور ضميري انا على القيله ضميري مرتاح
2: انا مرتاح والله ربي العظيم قدم انا احكي لك وشويه معناها بكل توسكي سبوس معناها وتور بتعبها بقله امكانياتها في اوقات معينه بالضيعه في اوقات معينه من هذا الكل وهذيك هي القوم تاع الحياه كان ما تتعبش على الحاجات وما تحسش قيمتهم بالحق مش لازم تكون باهي في كل شيء وموال بارتي نتاعك قدها بالكدا فهمتها
0: توا تقريبا مازال شهر ونص على العرض نحكي واقل شويه
2: شهر وخمس ايام بالضبط حاسبهم زاد
0: بالنهار بالنهار هذاك التحذيرات قاعده تقدم بالكدا حاضرين
2: بالكدا نحن ايكيب كي تبدا منا ببعضها وليكيب الريسبكت سورتو معناها وتريسبكتي كل واحد خدمة الاخر وتفهم لي الكونفيونس هي انك انت تخليني نعمل البارتي متاعي ونخليك تعمل البارتي متاعك وكالتلسين في وسط الجروب والحديث هذاك اللي انا عشت وشفت كيفاش حتى مشاريع كبيرة صحيح. وشفت انه اللي كيب اوموجين وكيب تدز مع بعضها قديش نجم تقدم القدام انا نحب نكون في البارتي هذيك اللي كيب اوموجين فيها مع بعضها تحب بعضها مش تحب بعضها متاع واي واحلان الدنيا النوع متاع نحبوا بعضنا نحبوا نعاونوا بعضنا نخذوا البارتي الباهي اللي في بعضنا
0: صحيح.
2: ونجم الغض الطرف على حاجات انت ماكش
0: بيها والاخر اللي معايا وحتى كان ما كملش انا نمشي ما غير ما نقول نكمل معاه البارتي نتاعو هذاك راه مهم برشا
2: مانيش نستنى لك في الغلطه صحيح. انا باش نماركي ونقول لك انت راك عامل 6 غلطات وانت عامل 3 وانا الوحيد اللي ما عملتش
0: مش انا شفنا الريزلتات على المنتخب صاير هكا في التخمين
2: انا كي ما فهميش
0: مازال باش نحكي باش نعطيو حق ليكيب الكل والولاد اللي قاعدين يحضروا يلا سيدي احنا فاصل صغير راجعين ما تبدلوش معنا في فان تايم
1: فان تايم
3: Publicité. مع أدفانس المشروع عليك والتمويل علينا صاحب مشروع ومستحق تمويل أدفانس تحط على ذمتك قروض توصل لـ40 مليون إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510 أدفانس مع بعضنا نقدمه

0: تايم
1: الخمسة وستة وعشرين دقيقة على ديوان فيم. مازلنا معاكم في فان تايم ومازال ضيفنا في ساعتنا الثانية عصام عبسي. نحكيه على عرض قمح المدينة اللي بش يكون حاضر في أيام قرطاج الموسيقية نهار 7 أكتوبر من الشهر القادم. نزيد نحكيه أكثر على العرض عصام في سيخته الحالية. هو نفس التصور اللي بديته به وإلا تطور العرض مع الوقت ومع الوضع وبشوية
2: بشوية؟ نحن حكينا شوية, هم اللي تاكس موجودين من قبل الموجودين الريكريتور نتاع الموسيقى هي اللي قاعده تقدم. مازلنا انفاس عندنا مشكلات باهيه خدمنا عليها برشا من قبل, راه من اللي صبينا من قبل ما ناخذ الموافقه الاولى ديجا نحن عندنا فكره بويسكو. نحن تعدينا الجروب هي بيدها بريسك اللي ميوزيسيان معناها خدموا معايا في كسوا في رجوج ولا في النوبه قبل وطلعنا مع بعضنا ومزكنا وعملنا كارتاج وعملنا الجروند فيستيفال, عملنا سفيق, عملنا بنزرت, عملنا حمامات, فهمت شنو معناها بلوز وموان نعرفوا بعضنا, نعرفوا الانرجي اللي تتعدى بين بعضنا. كل ما نقعدوا نحكيوا على فازا نتاع انا وحدي نتاع نعملوا سبيكتاكل نتاع موزيكا واحد وبافيك دي انسترومون معنا باند ديما نزيدوا نطوروا, معناها قاعدين عندنا سكلات قاعدين نقدموا بها بشوي بشوي. بيان سور شابوتي من امين سعدوني, شابوتي ساعات من عند حمزه بوشناق, شابوتي من عند ذرار, من عند بشير, الاولاد اللي تخدم معنا, معناها الاولاد اللي ميوزيسيان اللي معنا خاطر ديما رايهم اصلح. ومن بعد التو بور لو مومو الخدمه 90% كامله في البرايف سيرمون باش تزيد حاجات وتنقص حاجات وكان كان كان القرآن راه صحيح معناها نجم نصلحه, ما فماش حاجة ما تتبدلش, ما فماش حاجة ما
1: تتمسش وكذا.
2: وبريتو انت تخدم في موزيكا معناها الموزيكا كيما كيما كيما الألوان كيما المطعم, كل واحد شنو يحب كل واحد شنو يعجبه. من بعد نحن عندنا مشكلات, هذيك هي الحاجة اللي فرحتني برشا, اللي كيما نعرفوا بعضنا مليح الخدمه اللي باش نخدموها بلوز موان 90% خدتك منها مخدوم, من بعد باش تقعد تروشك باش تزيد باش تنقص هذيك حاجه اخرى.
1: بالضبط. دونك العبيد اللي جايه باش تحضر في العرض هذايا ما نعرفش شنو هي يستناو باش يشوفوا
2: شوفوا عصام عبسي وفيرسون 2.0
1: بطول الفيرات برك
2: باش يشوفوني خويا العبيد سيرتول العبيد عندي عبيد تبع في عندها برشا, عندي عبيد تحب موزيكتي ومن احسن ما فما راهو انك تحس حب العبيد في الشارع تحس حب العبيد في عينيهم, راهو فما خزره على خزره تبدل لك نهارك باب, فما كلمه تنجم تبدل لك شهر, فما مصيبه انت تحس فيها في نفسك من داخل وكلمه من عبد ما تعرفوش ولا صحيح. عبد قريب لك برشا سي با سا كيف لا ديفيرونس كيف لا ديفيرونس الصدق نتاع الكلمه ولا الصدق نتاع الحاجه اللي تقال لك, فما عبد تحس بيك وهي ما تعرفكش, فما عبد تحب تعاونك باللي تنجم, فما عبد توقفك تقول لك النجم راني نجيب لك زوز كراهه بليموزيني وسنوك انت ما عندك ما تعمل بهم ريال ما تقول خزر الناس معناها السو بروبوز باش تعاونك وذي راهو يكذب عليك يقول الله ربي العظيم هذاك هو الصحيح لابريلي شاش هي هذيك انك تلقى روحك محطوط على كفوف الراحه كي تمشي من مشيت لباريس لقيت وخياني غاديك نقسم بالله يدي ما دخلتش مكتوبي جوست على خاطر غش خاطر نظيف معناها فهمت شنو التريب هذاك كي هبطت قلت اغزر من حد شيء من شويه موزيكا من شويه بريزونس من شويه واحد حاب يخدم على روحه ويصلح من روحه ويلقى الناس معناها تحب الحمد لله الحمد لله هذاك هو المهم. من بعد فين باش تهزنا هذاك ما انا ما نعرفش وانت ما تعرفش وحتى حد ما يعرف مي ومو عنا شرف المحاوله ان حاولنا نكونوا احسن فيرسيون فينا بلي نجم بليش فيزيون بسيكولوجيك فيزيون انترن وتغافاي وهو هدي معناها على خاطر انا زاد راني مواطن نحب نكون عندي بساطه نخاف عليها فهمت شنو وعندي ان فيزيون دو مو ميم كي اونتيك نشوفها لونتونتيسيتي هذيك نتاع البشر اللي هو ساعات ما يعجبنيش من حس وهو ما يشبه حتى حد يفوا بول ريسبي هذاك هكاك تو في الموسيقى اللي يستناو اني نكون اوتونتيك معنا هذا هو يستناو اني مانيش باش ندبر قشره جديده نعيش بها فهمت
1: ماهوش باش يكثر عليه ماهوش يصعبها ماهوش يصعبها انتو كمش تكون حاجه باش
2: نصعبها في ثنيتي انا مانيش باش نمشي ندبر
1: حاجه مش فيك
2: مانيش باش نعاود نعمل اركز هيب هوب ومانيش باش نعاود نعمل مسارات ومانيش باش نعمل انوار ومانيش باش نعمل هذوك سكي سور باش نعمل عصام عبسي اون فيرسيون لايف بافيك اون باند بموزيكا فيها ريشيرش. مانيش باش نمشيو للساهل باش نمشيو للصعبه قد ما نجم او ميم طون باش يكون عندنا اون ليميت باش نجم نخرجوا حاجه بنينه للعباد وكاو.
1: ان شاء الله بالتوفيق.
2: هذا الهدف
1: ان شاء الله بالتوفيق. قمح المدينه كما قلنا 7 اكتوبر في ايام قرطاج الموسيقيه. حاجه اخرى عصام نجم نحكيو فيها نهار 2 اوت مهرجان بوغارنين الدولي. وي
2: غني
1: صحيح
2: عصام
1: مع اوركسترا مع صديقنا حمزه بوشنيه.
2: شرف الكبير ياسر ندخل في الحلمه بتاع حمزه واوركسترا. اوركسترا هو بروجي صغيرون خرج من رحم رجوج. معناها باضافات معايا محمود السعيدي يغني زاده معايا الباند بريسك الباندي باش تغني معايا انا
1: محمود. عجبته حكايه الغناء
2: محمود برك الله عليك. محمود مين يدور يدور اللهم صل على النبي في النوبه اكزيست
1: اي بلاصه محمود تحطه في غاديك.
2: لا محمود محمود عبد تعلمت منه برشا تعلمت منه سيرتو ايمانمو انسان خدام انسان يحب يقدم وانسان يحب يكون عنده حلمه ما توفاش وان شاء الله ربي يسهل له محمود عبد به برشا.
1: محمود سلم علينا عندي معاه تجربه انا ما نعرفش نعمل سيلفي ما حضرت معاه في شوتينج خرجني اصاله نصريه ولدي اداء كارول سميح
2: راهو محمود تعرف شو عملنا نحن
1: قلنا باليوم باليوم ما ماهوش
2: نحن قلنا بريمير اني تياترو مع بعضنا هو ديجاماني ونا بريمير اني عملنا 24 جويه عملنا 70 عرض مسرح معنا زينب المالكي ومعنا كوكي شكون معنا اخر صابرين الغنودي معنا فاطمه بن صالح مستميلك 70 واحد رانا معنا يدي معنا اعز عباد انا قابلتهم معنا في التو معنا محمود يصور ويعاود يكتب ويخدم البرسوناج ويحفظ معاك ويبنك معناها ليه فما بيت هكاك في الحياه ربي يعطيهم على قد قلوبهم.
1: باهي نحكي حكايه الغنيه ترى
2: اوركسترا قلت لك يغني محمود يغني شويه غنيات من غنيه رجوج نغني على الحب يغني غنيه لسيروت في بوشناغ يغني غنيه اخرى ظهر لي من مزود شاب بحاله وفما فلويديتي ميوزيكال خدمة حمزة بنينة برشا نجي أنا نغني فاتي الراب من رجوج الأول اللي هو فنان بالليل وصباحي من رماجي على حلمي الحارب اليوم في مجاجي تتغنى بفاسون مع أوركسترا أنا نشيخ صاحبي نتفرهد برشا كي نغني البارتي هذيك هي ديجا راني غنايه برك ناخذ 10 مينوت ظهر لي من العرض مي 10 مينوت هذوكم أنا نعطيك إنرجي نروح بشهر نتفرهد ما فهمت شنو غنينا في بوغرنين خويا طلعت الببليك كان
1: موجود. كيفاش الفكره هي قبل؟ هو حمزه كلمك قال لك عصام يجا
2: نحن طلعنا في هوب في السليمانيه في رمضان. وكنت بريستراسيون تاع حمزه يدور على بيت يقول لهم لاباس وهو وجهه اخضر معناتها انا نعرفها ساعات فما كوتش انا في الريكبي كان راني ولا حاجه نجي نهز البريسيون ساعات على روحي شوف فيها عنده هو انك تهز تروح مساج ربحنا خسرنا مش مشكل وانت لازم تفوت انا نشوف فيه وجهه اخضر ويدور للناس يقول لي في الشاي لاباس
1: هو وجهه وري مش لاباس
2: نحن قلت لك وجهه اخضر في سليمانية طلعنا عملنا أول عرض عملناه في سليمانية في رمضان خويا الانرجي اللي حسيتها نهارتها ميم العباد اللي تخدم معنا زدف والولاد في سليمانية جاي وقالوا يا الولاد شنية الانرجي اللي خارجة من سبكتاكل متاعكم هي فكرة حمزة انه هزم الجرون سبكتاكل اللي فيه الممثلين وفيه لي دانسور وفيه العالم هذاك الكل حاطينها في فون بلو ميوزيكال مع دو شانتور زوج من الناس يجيو يغنيو اللي هما عصام عبسي بغنايه زاد قلت لك ناخذ ميم با دي مينوت ومحمود يغني 3 غنايات كان قبل توا محمود ولا عنده 4 غنايات خدمناها في سليمانيه ومن بعد طلعنا في قمر الظهر لمرتين ومن بعد جا فيستيفال بوغرنين جي فيستيفال بوغرنين سيتي لا بروميير فوا انا نطلع فيستيفال بوغرنين مانيش عارفين نفس الوجه الاخضر اللي تفصل بداية عاود خبرت
1: ورجعنا بيه كله
2: ونورمال ولاباس وشي وما فهم شي انا بيدي طلعت مفجوع على الاخر راني باش ما نكذبش عليك خاطر مهرجان بوغرنين شوف الصدف بلي خدمنا فيستيفالات الكل بخدمنا كارتاج قداش من مره بطلعنا باريس بدورنا بخدمناهم بكسوسوا بالنوبه ولا برجوج ولا بينومي انا طلعت مسرح مع عزيز جبالي ديجا بزاف كيفات المرحله هذيك وديديكاس الولاد الكل وملا بينومي وقداش قدمت لنا
1: باش نحكيو عليها بعد شويه
2: طلعت بوغرنين كانت عليا صعيبه برشا
1: صحيح اول مره نقول لك انا شنو هي المختلف في الطلعه هذيك بالذات
2: حسيتها
1: سين تعرفها العباد اللي دايرين بيك تعرفهم ماكش في اولى التجارب
2: مشيت بالموتور من هذا
1: الجو واحد ترونكيل
2: انا اريز على الاخر خلطت البوغرنين تفجعت
1: يلا
2: خلطت قلت يا ربي شنو يا ربي عدي على خير فهمت وكهو مي كنت ديجا لكن والله ساعات نبدا قاعد وحدي نعاود نتفرج في الفيديوهات مال الانرجي خرجتي
1: اه وي
2: مال الانرجي خرجتي
1: لا وجمهور
2: شيخ معنا الجمهور الجمهور الجمهور تبعنا معناها على الاخر وهو راه العرض مزيان
1: الاوركسترا
2: عارف مزيان على الاخر ومازال مازال مازال قاعد يتلحم يتشحط كيما مازال يتكبس فهمتها
1: ان شاء الله بالتوفيق في اوركسترا مازلنا باش نحكيو باش نحكيو كيما قلنا على بينومي مع عزيز كيف كيف باش نحكيو اكثر على البدايات مهمه النقطه دي نتاع البدايات عصام قصتك حكايه معناها لازم تحكي معناها لازمنا نقعد ندردشوا فيها شويه من بعد شويه ولكن فاصل ما شاء الله البوب والله وجهك جاي
2: سوارد سوارد
1: فاصل صغير ورا جايين يلا سيدي ما تبدلوش فان تايم
0: بوبليسيتي انا كبرت في عائله قراء اطفال اسواس
3: عائله بديت مع احلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له اكثر طريق طويله تفقتني فيها امي بحضنها ورعايتها
0: وإطارات ومربين بتأثيرهم
3: ورفقتني زادة يد أم تبيع
0: وتمدد بالخير ليا ولخواتي أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي
3: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية
0: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا
4: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.in وتبرع على حملة العودة المدرسية ولا كلمونا على 58-371-002
5: مع أورانج بوستي الرنتري بالفروات
6: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونيليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر
5: ما لفاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفروات عندك أورانج
7: هنا في تونس الكبرى على 93.5

0: Fun Time. Fun Time.
1: الخمسة وسبعة وثلاثين دقيقة على ديوان اف ام، رجعنا لكم في فان تايم. زلنا معاكم حتى للسبعة متاع العشية. مازال بحذانا عصام عبسي باش نحكيه توا شوية على تجربة بينومي اس بلس. خلينا نحكيه على التجربة دي، كيف جات الفكرة قبل كل شيء باش تكون موجود مع عزيز الجبالي.
2: عنده خمسة حلقات كاتبهم هو صبر الوسطيتي، وانا بريودها نقرا في التياترو في رمضان باش تتعدى الحلقة الاولانية. كلمني عزيز قال لي اسماني اش قولك تكون معنا في البروجي هذا، راني حاجتي بيك انت محمد السويسي تمثلوا ايكيب اسمها توسكي باش تكونوا راكم نجاره عطاره حمايه مدنيه بوليسيه وباش تعملوا معنا الفازه هذه. انا والله ربي العظيم لك قلت له اي من غير ما خممت ولا حاجه، مي انا اعطيني وقتها في الوقت هذاك بالمخ هذاك بروجي باش نخدم انا، خاطر عندي لوبسيرفاسيون صديقي نمن برشا انه حتى كان انت ما عندكش برشا اسباس باش تخدم اللي يدور جنبك الكل تنجم تتعلم منه.
1: أحيح.
2: خدمه في التياترو ابريتو نحن نسميه ولاد التياترو في النيش بتاعنا معناها بحذانا وين نقرا وين نتعلم وديديكاس هنا في العزاره، ديديكاس للسي توفيق سرور، توفيق جبالي سرور جبالي، العبادي تخدم غاديك الكل والعبادي قابلتها غاديك الكل خاطر مرحله حلوه برشا في حياتي وقدمت بيا برشا. هكا هو جا عزيز، عزيز طلبني قال لي نتعاركوا شنو علاش شنو قلت له باش نتعارك، قال لي عندنا مسرحيه باش نعملوا حركه ان شاء الله ننجحوا. خلطت خويا حكينا مليح مليح مليح مليح مليح، عملنا ديزيت تاليا شفنا الحلقات الكل، شفنا نحن شنو باش نلعبوا، شفنا العباد شنو معنا معنا صبر الوسطيتي، عصام عياري، عبد الحميد بوشناق، فاطمه صفر، ياسمين ديماسي، جات معنا نجله بن عبد الله، فؤاد التيم، جا وحدنا برشا برشا وسامحوني كان نسيت اي واحد. هلا عياد
1: باش نعملوا كويس تو من بعد على الحكايه هذه، محضروا لك فريق الاعداد بالاسم بالاسم نشوفوا تتذكر ولا.
2: وجيت وجيت وجيت وجيت بالحلقه بالحلقه، طلعنا عملنا خمسه حلقات باش باش باش يتصوروا وقتها، تصوروا الخمسه حلقات وتعدينا من مرحله الخمسه حلقات اللي درنا بهم ومشينا بهم الحمامات وقتها، مشينا باور فيستيفال عملناهم في الحمامات، ولات مسرحيه بركه معناها ريت الربطه كلها تلمت ولات في مسرحيه بركه. والمسرحيه بركه هذيك من عرض العرض من مدينه الثقافه للحمامات للواحد، مشينا عملنا بها كارتاج في كومبلي معناها
1: صحيح.
2: عملنا كومبلي في كارتاج وعملناه، وكان لي فيلم تاع كارتاج في المسرح عندنا دخله نحن في المسرحيه، ندخل انا محمد السويسي يغزلنا عزيز يقول عرفتكم دار العونه انتم، الضحكه اللي ضحكها الببليك كيفاش بمبيت على السين وضربت في قلبي انا ما ننساهاش، معناها الامباكت نتاع الانرجي هذيك. طلعنا لعبنا بها في باريس، طلعنا لعبنا في باري دي جلاس ونحن نخدموا نبرفوا قاعدين على السين تاع باري دي جلاس، دخلت المديره قالت لنا فو سافي كو شارل ازنافور سي برودوي ايسي
1: ايوا على البريسيون
2: فو سافي بيان يا دي غراند ارتيست كي اون باسي بار لا سي ان اونور بور نو دافوار لي جون تونيزيان اي فون دي تو عرفتك الهدره هذيك
1: صحيح.
2: انت تاخذها تخش عليك في وسط الفيلم، انت بيرسوناج في الفيلم، انت فيجورون في الفيلم
1: وانا
2: بتلقي جوست فيجورون في وسط الفيلم. كانت هكاك
1: الاكثر حاجه بشتتوا حاجه
2: في عزيز عزيز يرحم والديه برشا برشا اللي خمم فيا ويرحم والديه اللي لما ذيك واللي امن هو بروح ومن بينا نحن ونحن امننا به بعد باش نجمنا نقدموا نعملوا بروجي كيما كيك، خاطر مش ساهل برشا في الوضع الحالي انك تنجي روحك وتصدم على فازه كيما كيك
1: وحلم نتاعو هي البروجي هذاك معناها هو
2: تعملها وتعملها وتخدمها وتكون عندك الروح والنفس باش تحكي مع الناس الكل باش تنظم ديجا ديديكاس الامل الملك بن خليفه ملوكه على خاطر البرودكتوريز تعبت برشا زاد عليه البروجي، ليكيب تكنيك تعبت برشا كسوا ستاف ولا سيف ولا عربي خموري ولا صبر ولا صبري عتروس والولادي خدمه الكل على البروجي. بروجي كان في برشا حب في برشا تعب كان برشا زاد وكان الكلام الصحيح يتقال معناها ما كانتش معناها ما فيهوش دي نون دي ولا حاجه معناها حتى في وقتها تيمات تعارك هما يمات نتاع تفسير حاجات نتاع حديث كان البروجي هو الاول قبل كميه الستار هذوكم ولا كيما تحب تسميهم ولا الفنانين هذوكم ولا اللي هما، اما البروجي كان هو بينومي اس بلس ان كان بينومي هو الحاجه المزيانه للناس
1: بريوريتي قبل كل شيء ومن بعد نحكيو في الباقي
2: ومانيش نبيعوا في الببليك في حاجه صحيحه هي حاجه خفيفه حاجه كوميرسيال اما حاجه مزيانه برشا زاد حاجه بنينه برشا والببليك يجي يروح متفرهد
1: صحيح
2: ويسال روحه تساؤلات على التونسي وعلاش التونسي كيك وعلاش يخمم كيك
1: ويشوف روحه صار هكا
2: اي وش بيه معناها فما باساج يقول عبد الحميد على اساس بلدي يقول ما عندنا حتى مشكله مع البرينيه جابوا عزيز يقول علاش تسميه فيهم برينيه جيست هذايا على تبلد ما عندكش مشكله مع البرينيه اي علاش تسميهم برينيه
1: ما عندكش مشكله صح تسمي فيهم هكا. باهي خلينا نعملوا كويز صغير هذايا على الفريق في علاقه كانت كما قلت انت مجموعه من ارمدام تاع دي ستار ولا نجوم الفن في تونس الحق تاع ربي، معناها كل واحد يدخل سيرمون فما الضحك، ولكن شكون اكثر واحد باغ اكزومبل يوخر في
2: جهاد الشاني؟ جهاد الشاني غير ما تخاف
1: بطل عارف الروتارات.
2: جهاد دريت الروتارات اللي يجيبهم والوقت يضيعوا
1: يعملوا ثلاثه مسرحيات
2: او ما يصلح بيه حاجه اخرى. جهاد انه هو في الامبرو مثلا ولا في الكتيبه مع اي واحد ولا حاجه ينجم يعاون برشا. جهاد هو لو تصلح برشا باش ما نظلمش جهاد، من اول بينومي لاخر بينومي تصلح قوى روح
1: لجهاد اكسبسيونيل. جهاد والمشكله وين يغمك؟
2: احسن معنا
1: قوه ربي كيف يغمك بالروتار نتاعو اللي هو
2: نحكيو ولا الكوميديا. جهاد كان يخمم يعمل حاجه للروح ولا يخمم يعمل حاجه في اصغر من بينومي ينجم يكون العابد نجح برشا. امور تلفزه وكاميرا زاد جهاد يطير تيران برك الله عليه.
1: اكسبسيونيل برشا. شكون اكثر واحد يضحك به في ليكيب الكل في العرضة مش نحكي في الدنيا؟
2: عزيز. وفما الرول بتاع ياسمين ديميسي وفاطمة صفر وخيتنا ذوكم زادك يدخلوا يجيبوا هبلة معاهم بعدك شكرا. انا فاطمة ساعة ما نعقلها شوي خارجة بالسين معناها ياسمين ديميسي زاد دورها مجدولين حاجة اكسبسيونيل حاجة عظيمة زاد.
1: اكثر واحد سيريو جدي في علاقة بالخدمة؟
2: عبد الكريم بناني. انسان سيريو، انسان خدام، انسان عنده باك جراوند كبير برشا، جاي من عايش برشا حياتيات. عبد الكريم بناني خدمت معه، كان لي شرف اني خدمت معه في الوطنيه عم ناول على مسلسل حياه. خدمت البرادرو نتاعو وياسر شرفني وياسر تعلمت منه شنو معناتها الريغور، شنو معناتها الديسيبلين، شنو معناتها كل وقت ياخذ وقت، وشنو معناتها كل كلمه في بلاصتها. وحتى في بينومي لا سيو انستالي سا بالرغم من الدور نتاعو يضحك، انسان بكاي انسان حالته تكرم. بين بين بين عبد الكريم الانسان وبين عبد الكريم في البيرسوناج، عبد الكريم انسان ياسر منظم. انا ياسر فرحان بمعرفه عبد الكريم اللي هو انا وياه اصحاب معناها بالحق، ونكلموا بعضنا ونسالوا على بعضنا ونقعدوا ساعات نحكيوا في اتنا ساعات نكلموا نقولوا نحكيوا حكايات ما تنفعنا في شيء المهم خلينا نسال عليك وكهو يعني.
1: شكون عنده اكثر واحد افكار غريبه حاجات خارجه؟
2: عبد الحميد ساعات يقول لي فكره نقول له انت ديجا علاش خممت
1: فيها؟
2: كيفاش خممت فيها؟
1: علاش كيفاش تلبخ؟
2: وشنية الامباكت نتاعها؟ نجسوا كل نجربوها تشوف تحت.
1: اكثر واحد ينسى النص؟
2: عصام عياري.
1: عصام عياري اكثر واحد.
2: اما عصام عياري معناه ينسى ويريكوبيري ويعاود ينسى ويعاود يريكوبيري لين تولي مسرحيه اخرى. اما نقعدوا في نفس السياق عصام عياري انا نخزله من من من رجال المسرح الكبار برشا معناها، خاطر عبدي يحب المسرح بالحق وعبدي يطور في روحه وسيرتو لي عبد مثقف معناها كل تو. انا عندي كتاب مخبيه في الكوفر بتاع الموتور خاطر لقيت عبد الحميد وعصام يحكيوا عليه معناها قلت شنو هي الكتاب هذاك، مشيت شريته الكتاب على خاطر كل ما تقعد تاخذ حاجه باش تتعلم منها، مش راك تتعلم كي تقعد مع العبد. العبد كيعطيك ريفيرونس، كيعطيك فلان، كيعطيك شكون هذا هو
1: اكثر واحد قريب لك من ليكيب الكل؟
2: والله هو محمد سويسي يتسمى خويا ونخدم انا وياه برشا على خاطر، اما والله ليكيب الكل قراب لي صبر وسلاتي صاحبي برشا وحبيبي برشا. عبد الكريم، عبد الحميد، الكل انا اصحاب مع الناس الكل راني خاطر ليكيب هذيك عارفين ان احنا نخدموا قاعدين مع بعضنا طون كافير نخدموا نحن دون لا جوي لا بونيمور كيما نقولوا. علاش باش نحكيو وبريتو لي قوات غاديك ما تنجمش تمشي، الناس الكل تبارك الله عليها والناس الكل ناجحه والناس الكل تعمل في حاجه به. معناها انت الخيوبيه راك تلقاها في العباد الفاشله برك الكلام الخايب اللي تسمعه فيسبوك ولا تقراه فيسبوك ولا تراه في الفيديوهات. واحد راهم العباد فاشله، عباد حزينه، عباد ما عندهاش حاجه تفرح فيها بالحق من العباد هذيك. سواء نحكي من شيرتي ولا من شيرت العباد دايره بيا، عباد تقدم، عباد قاعده تنجح، دي كرياتور معناها يصنعوا حاجه ويمشيوا فيها وينجحوا ويتبعوهم العباد ويقصوا لهم
1: ويجربوا ما يخافش
2: صحيت معناها ويفشلوا ما فماش مشكله، جا الفشل جا نجاح
1: فماش عقده جمله
2: اي فوالا. معناها كي تبدا داير بعباد هذيك مش لازم تكون معهم اصحاب ولا قاعده ولا حاجه، لازم تكون الروح صافيه معناها وكهو
1: بالضبط. باهي ذي كنا نحكيو على بينومي، حبيت نحكي اكثر شويه على عصام بيتو. معناها الحق نتاع ربي انا نعتبر انه كانسان كشخصيه مختلفه تماما عن اللي موجود. لا ولا لا ولا لا ما هو جمله ولا عندي لا نعرف كيف نمشي فيها هذيك اصلا قبل
2: دخلت الطرات زي كل
1: وفيك برشا ما يطلب انه نحكيو فيه لا لا حكينا نعرفش الراب في حد ذاته التجربه انك دخلت للراب كيف جيت هذا كيف بديت الحلم الرحله ذي كلها الطويله اللي حكينا فيها
2: كيف بديت؟ قبلك انت كنت مازلت كي تولدت وقتها 95
1: عايشك يا بابا
2: 96 فما موفمون اسمه الهريدس وموفمون اسمه جيجاويت اول الهيب هوب في العالم وقتها اول
1: الهريدس خلطت عليهم شويه
2: الهريدس فما جيجاويت هم جماعة موفمنت الراب والهيب هوب لبسوا سري وطايحه وكاسكيتات مع البريك دانس وكل الموفمو هيب هوب انا تغرمت بيه من اول نهار قابلته خصوصا كي قابلته في في في افلام اللي باساج الصغار اللي فيه القلا الكبار بتاع البريك دانس وبتاع البوبينغ والدنيا وكي جيت لتونس ولقيت بريك دانس انا 97 98 الانجل ستايل يشطحوا بريك في في الحديقه وين احنا نلعبوا ريكبي ديديكاس الانجل ستايل الكل ما فيهم مجدي سميري ما فيهم مهدي مروقي بفهم قزم لوكا كانت مجموعة الأخوات مرار كازوز وتشوف البريك دانس دونس هذيك وتشوف الراب كيفاش تركيبات الكلام على خاطر أبري طول هيب هوب شنية هو خو هو عباد ما عندهش دي مويا معناها حتى الراب ما عندكش دي مويا ما عندكش أنت 70 كلمة ومتمرس في اللغة العربية و...
3: وفرقة وراك وكذا
2: أنت بتعرف موسيقى واحدة بيت بوكسي بجنبك وأنت بكلام الشارع تنجم تخرج شعر تنجم تخرج دي تكست عندهم امباك الدونس البريك دانس أنت مش لازم تكون عندك لبسة نتاع دونس كلاسيك وتمشي الكلوب ودنيا أنا نحط كردونة ونشطح في الشارع وتكون عندي حاجه ارتستيك الجرافيتي راه مش لازمني ماتيريال نتاع بانتور ودني انا العقابات نتاع لي بومبر توش نتاع الكراب
3: نعمل بهم
2: دي توال ودي توال يكونوا فيهم ريزيستنس سي صار هيب هوب انا مغروم بالموفمون هذاك فهمت الدخلة في الراب كنت من قبل الثورة من أول واحد من زكتن مزكتن وبلينغوس ظهري عام 2001
3: والحومتك
2: والحومتك ونحن مشينا الحي بن خلدون سبينا عند ديجي نايدي دون لطن تفكروا نزال تون سلم علي سبينا موزيكا معنا شكون ومشينا خذينا موزيكا من عند ماجي خذينا انسترومونات من عند ماجي نحكي لك
3: كان يرابي
2: في ماجي عنده ألبوم 66 باب والموزيكا اللي خدمنا عليها دون لو تون معناها كانت اول مهبطات نتاع الانسترومونات اللي نعمل ميكس تيب ناخذوا لي انسترومون ما تنجمش تاخذهم من الانترنت لازم تمشي للبيبلينات يصبهم لك واحد في سي دي بريف المهمه من غاديك بدا الهيب هوب انا راني ولد ولد ولد ولد فن الهيب هوب في تونس على الاخر على قوه جهتي ما ومانيش مستني لين فاليدي شكون لي فاليديني شكون الهيب هوب يعرف الشارع صحيح. يعرف وكي نقولوا الشارع يعرف نحكيه على العيش نحكيه على شنيا عشنا معناها مع شكون عشنا معناها فما ايفنت مونيت ساعات قالوا شكون نقولوا وين في الاطراح
3: وينك
2: بابا توا فما مو اخر توا مي وقتها كان فما هيب هوب وكان فما ريزيستونس
3: صحيح فما... وكانت الحاجه اصعب اون بلوس اصعب وتعطي اكثر
2: وكي تبدا اصعب تعرف شنو معناتها معناها جاك انا بدي تحبها برا
3: صحيح معناها مش اجا
2: ما تجيش العشاقه وما تجيش العباد اللي عندها في غايه في نفس يعقوب
3: بالضبط
2: فهمت شنو
3: هذا هو يلا سيدي بعد شويه باش نخدموا معاك ولكن فاصل اخر والبيب مازالت
2: متواصله وحالها معنا وزيد
3: يا ولدي كاين الجنة كيف كارداشيان ما تشوفش البيب هذا فاصل صغير ورجعين ما تبدلوش
0: فن تايم
4: بوبليسيتي
5: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش اريدو طور عالمك

0: فاني تايم.
1: يلا سيدي توا 5:52 احنا هكا نكونوا وصلنا لاخر تقريبا 5 دقائق من ساعتنا الثانيه، وعصام مازال موجود معنا باش نكونوا معاه في كلمه الختام.

0: بالضبط وش تعرف منها الدنيا هذه وش تعرف على روحك باش نجم تعيش فيها. واللي عنده حلم اخوي يجري عليها مع البيرو بالكلم العبيد للسبان اللي قاعد يدور للشعبه وهي اللي غارقين فيها للعنكوش. اخويا واصلوا شوفوا احلامكم شوفوا رواحكم وين تحبوا توصلوا وان شاء الله اللي قلبه صافي ربي يعطيه واللي قلبه مش صافي ان شاء الله ربي يصفي له قلبه يا ربي ان شاء الله.
1: والرساله اللي بدينا بها الحلقه من اول ما بدينا نحكي وراي مهمه برشا ما غير ما تحكم على حاجه ولا حلمه نتاعك انت بالفشل قبل ما تبدا كما قال هو ملول ما كنتش نتصور اللي الملف باش يتقبل ولكن صاب الملف مثال خنهني انا ضميري يا اخي تقبل 12 تقريبا من قديش
0: من 370
1: معناها مو برشا
0: الحاجه الباهيه برشا خويا الحاجه الباهيه برشا انت اعمل اللي عليك
1: صحيح
0: ومتلوم على حتى حد كان بسلوم لوم على روحك وتو تشوف بشوي بشوي تو تخطي
1: صحيح تبقى ادرى بسحكه فما مش عامل لك حاجه راه مش عامل لك هكا ولا هكا
0: بالضبط.
1: ميرسي بوكو عصام شكرا
0: وربي يبارك لك انت ان شاء الله ان شاء الله عودة مدرسية ميمونة لجميع التلاميذ انجحوا يا ود يقرأوا على رواحكم القرية مازال تتوسر راهو خذوا باكيتكم وعملوا احلامكم زادة فيها
1: بالضبط
0: وما تعملوش تيك توك على خاطر في فلوس عملوا تيك توك باش نجموا تقدموا فيه
1: ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل ونسلموا على العباد زادة اللي مازالت في الثنية اما روحين لديارهم ان شاء الله طريق السلامة ليكم احنا مازلنا معاكم حتى للسبعة متاع العشاء بعد شوية على نظيف في ساعتنا الثالثة يكون معنا طارق الحناشي شنو الغنية اللي باش نسمعوها قلت لي سيدي عزيز ترى امي مرة جوش اي اي سامع يا خويا دليل ودنيا وموسيقى يلا سيدي خليكم مع امي
0: الله يرحم الامهات الكل خويا الله يرحم مماتي انا بمبيه رحمه
1: الله يرحمها وينعمها الله يرحمها وينعمها ورب يفضل اللي موجودين يلا سيدي اي مازال معاكم اذا فان تايم حتى للسبعة متاع العشيه

رجوج عليك عزينا فركسنا عليك ملقينا القلب رزين والعين تحب تشوفها أمي ما تخبت في جوفها توفى العدد ومن عدد معروفها ما تغطي بصوفها تخاف عليا خاف من خوفها ديما شبعان بظروفها علمتني انتي احناقف اللي لعبت تتقاس بالمواقف حلمت الرجع ما تحملت عليا تعب مني غنية وكان جليدي نكتب عليك اكتب جهة مظريفة والمخزون يغوم الشمس من الحب ايه ومشيت زاد حملة قص زادي فارس وترزيد في جوادي غريب ما كنتش أمي كنت بلادي مسيري جاي حذاك غادي بعد اخبار الموت ولا اخبار عادي متهوني

0: Publicité. الغنتري سكولير لازم هتكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز السادسة مساء، ديوان فام عسلمة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن في بلاغ فتح باب التسجيل للسنة التربوية الجديدة برياض الأطفال العمومية الدامجة، وذلك بداية من اليوم الأربعاء، على أن يكون انطلاق النشاط يوم الثلاثاء 15 من سبتمبر الجاري. والوزارة تدعو الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم إلى الاتصال بمصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن خلال التوقيت الإداري. ويشار إلى أنه عملا بقرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزيرة المالية المتعلق بضبط معالم قبول الأطفال برياض الأطفال العمومية الراجعة بالنظر للوزارة، فقد تم تحديد معلوم التسجيل السنوي بثلاثين دينارا، ومعلوم الاشتراك الشهري بخمسين دينارا، ومعلوم التأمين للطفل الواحد بخمسة دنانير. ويعفى الأطفال من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل وفاقد السند والأطفال ذوي الإعاقة، وخاصة المصابين باضطرابات طيف التوحد والمنتفعين ببرنامج النهوض بالطفولة المبكرة من خلاص هذه المعالم. المستشار الجبائي محمد صالح العياري يؤكد أن القطاع البنكي شهد في مرحلة سابقة حالة من عدم الوضوح فيما يتعلق بإسناد القروض وتمويلات الصغرى على الشرف، معتبرا أن البنك المركزي وجد نفسه مجبرا على إصدار منشور لتحديد الشروط والإجراءات التنظيمية بدقة، بما يقطع طريق أمام المؤسسات البنكية للتحجج بعدم العلم ويلزمها بتطبيق الأحكام بكل وضوح وجدية، وفق قوله في برنامج منك نسمع على ديوان فام.
3: إسناد القروض والتمويلات الصغرى على الشرف هذا ولد مسلسل قانون عام 2024 الأمر جويليا 26. الناس تتساءل وتذكر كي قمشينا للبنك اللي قال ما في بالناش، وفي مرحلة ثانية قلنا يريد كيفاش البنك ما في بالوش، وبعد جات المراسلة موجهة للمجلس البنكي والمالي من البنك المركزي قبل المنشور روا هو اللي جات فيه المنصات الإلكترونية، والناس باقي تتساءل باش نوضعوا هالمطالب. كي ولات ثم لخبطة شوية وعديت التساؤلات وفما التأخير في تطبيق أحكام الأمر صادر 23 جويلة 26، ولا البنك المركزي وجد نفسه مجبرا على إصدار هذا المنشور على الأقل باش نضبطوا صفة واضحة وجلية الشروط والإجراءات التنظيمية إلى غير ذلك التي يتعين على البنوك تطبيقها. وعلى أساس هذا تو ما عادش نجم نقول ما في بال البنك المركزي أصدر منشورا عدد 8 لسنة 2026.
2: ويذكر أن البنك المركزي التونسي أصدر أمس منشورا موجها إلى البنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية التي يتعين على البنوك مراعاتها في إطار معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. ويلزم المنشور كل بنك بإحداث منصة رقمية يتم من خلالها وجوبا وبصفة حصرية إيداع مطالب الحرفاء الراغبين في الحصول على قرض أو تمويل على الشرف، وذلك بداية من الأول من أكتوبر 26 2000. حملة لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب بولاية زغوان تشمل معتمديات الجهة الست، وحسب تأكيد رئيس دائرة الانتاج الحيواني مرجع فورة، موضحا أنه تم تخصيص 6 فرق تلقيح تتولى التنقل بين مختلف العمادات بهدف تلقيح أكثر من 14,000 حيوان ضد داء الكلب.
4: حملة تلقيح ضد داء الكلب هي حملة وطنية وانطلقت في زغوان بداية من أول سبتمبر وتتواصل على مدة شهرين حتى إلى موفى أكتوبر، والحملة هذه هي حملة إجبارية ومجانية لتلقيح الحيوانات المملوكة اللي هي أكثر كلاب وقطط عند المالكين. الحملة هذه على كل المعتمديات، على 6 المعتمديات عندنا 5 فرق تلقيح قاعدين يمشيوا، كل عنادة كل معتمدية مركز الولاية يمشيوا بورتا بورتا يلقحوا الكلاب. احنا مستنسين نلقحوا في حدود 14,000 حيوان ما بين كلاب وقطط، بسنا ان شاء الله نتجاوزوا العدد هذايا ونعملوا إفور أكثر.
2: وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقترح اليوم إعادة تسمية مضيق هرمز إلى مضيق ترامب بعد أن صار تحت سيطرة الولايات المتحدة، وذلك على الرغم من أن الممر المائي الحيوي لا يزال موضع نزاع في ظل الحرب مع إيران. بيانات حكومية تظهر اليوم أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تجاوز 3000 حالة، بينما بلغ عدد الإصابات المؤكدة 6186 إصابة، مع استمرار انتشار أسوأ تفشي للمرض تشهده البلاد في مناطق الشمال الشرقي. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع كريم مقني في فلاسبور.
5: الأولى وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: Foot.com. ديوان FM فلاش سبور.
1: مرحبا بكم في الفلاش سبور. بعثة النادي الرياضي الصفاقسي وصلت إلى نيجيريا استعدادا لمواجهة شوستارز النيجيري في إطار ذهاب للدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. الفريق وصل اليوم الصباح بكري إلى لاغوس وتحاول عبر الحافلة إلى مدينة أبيوكوتا 130 كيلومتر على لاغوس العاصمة بعد التعطيلات كانت في الثنية البرية تقريبا 3 ساعات دامت الرحلة. إزالة الإرهاق الليلة وفي البرنامج زوز حصص تدريبية قبل المباراة نهار السبت الأربعاء متاع العشية. الهيئة المديرة للترجي الجرجيسي انطلقت اليوم في بيع تذاكر مباراة الفريق أمام نادي ديانبارز السنغالي في مدينة صفاقس. شبابيك ملعب الطيب المهيري دونك اليوم كان البيع وغدوة كيف كيف من 9 متاع الصباح لستة متاع العشية في الطيب المهيري ويوم المباراة من 9 متاع الصباح إلى غاية انطلاق المباراة في شبابيك قاعة الرائد البجاوي سعر التذاكر 10 دينارات و 30 دينارة. إدارة النادي الإفريقي تتلقى دعوة من نادي أونجي الفرنسي لخوض مباراة ودية في ملعب ريموند كوبا بمدينة أونجي الفرنسية 3 أكتوبر القادم. هيئة الإفريقي أعطت موافقتها المبدئية في انتظار الاتفاق بخصوص هذه المباراة، موعد انطلاقها، توقيت انطلاقها وتفاصيل أخرى متعلقة بسفر الفريق. والماتش هذا يتزامن مع ذكرى تأسيس النادي الإفريقي 106 اللي توافق يوم 4 أكتوبر. إدارة التحكيم ترفض طلب نجم رياضي بالمتلوي المقدم منذ 24 ساعة من أجل الاطلاع على تسجيلات الفار خاصة بمباراته أمام النجم الرياضي الساحلي. النجم المتلوي يعتبر أنه رفض استدعاء الحكم للاطلاع أو استدعاء الفريق للاطلاع على تسجيلات الفار دليل على عدم اشتغال تقنية الفار في المباراة هذه. ماتش كان كمل 2-1 للنجم الرياضي الساحلي. ملعب التونسي أعلن اليوم تعرض للمدافع وسام الشاويلي لإصابة حادة يغيب بسببها 6 أشهر. الإصابة كانت في مباراة ودية لفريق الأمل ملعب التونسي وجماعية أريانا. ملعب التونسي كان تعاقد مع الشاويلي 19 عام بعقد يمتد لثلاث مواسم. في الهوند النجم الرياضي الساحلي أعلن على تعيين المدرب مرشد المرابط على رأس الفريق فريق الأول لكرة اليد. دونك النجم يبدأ مشواره في البطولة بمواجهة كرة اليد بجمال نادي كرة بجمال في أول جولة من البطولة. المرابط كان درب إلى المساكن اتحاد غرمدا نادي كرة اليد بقصور السيف وفريق الناشئين في نادي النور السعودية. الاتحاد المصري لكرة القدم على اليوم تمديد عقد المدرب حسام حسن إلى غاية 2030 بعد قيادة منتخب الفراعنة لإنجاز تاريخي في المونديال أمريكا كندا والمكسيك. وحسام حسن كان فاز في 20 مباراة خسر 6 مرات وتعادل في 9 مباريات على رأس المنتخب المصري. الختام بأبرز المباريات ساسولو فروسينيني 1-1 ركلات الترجيح 4-3 في كوبا إيطاليا 46 دقيقة ودينيزي فينيسي هدف مقابل هدف. كأس ألمانيا أوزنبورغ يواجه باير منشن 8-4 وفي الدوري الإنجليزي درجة الأولى شامبيونشيب اللي يهمنا بيرلي يواجه ميدلزبورغ انطلاقا من 8 متاع الليل. بيرلي بطبيعة يلعب في حنبع المجبري مباراة 8 متاع الليل ومنقولة عبر البين سبور هاش ديوانا. فلاسبارو في تام سبور بقي متواصل على ديوانا فهم. أكثر تفاصيل ديوانا فهم بونت.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: ديوان فان
1: تبع الموسيقى
0: بوبليسيتي.
2: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي دلاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا. فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلاين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: جوك موسيقى تسمع راب بوب.

0: حسن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: فودكم فان تايم كونها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
2: الستة واربعتاشر دقيقة على ديوان فيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ساعتنا الثالثة من فان تايم. زلنا معكم حتى للسبعة. شكرا على الاستماع وعلى اختياركم للفريكونس متاعنا في الوقاية دي. نسأل مبرشة العبيد اللي تفرش فينا على الباج يوتيوب متاعنا ديوان فيم. نشكركم برشة على الكومنتير متاعكم. بعد شوية نعملوا دورة على الكومنتير. كيف كيف نسأل العبيد اللي تسمع فينا فكرة هبة. إن شاء الله طريق سلامة سيسر ويحكم دبا دبا في الكيس. وإن شاء الله بالتوفيق للعبيد الكل. ضيفنا في ساعتنا الثالثة هو صديق ذي صديق البدايات وصديق النجاحات الباهرة وكذا خونا رضوان. مش يكون بحذانا ولكن طروقة طارق الحنيشي. أهلا وسهلا مرحبا.
3: أهلا وسهلا سيدي. مرحبا بك. مرحبا بكل مستمعي ديوانا فام. سلام عليكم. نتفرجوا فينا في اليوتيوب في الفيسبوك. مهم شي اللايف ولا مخصوص؟
2: هاو ما تسعة. والله تسعة.
3: شنو تسعة في اللايف؟
2: تسعة بيهم لك التسعة
3: في بيل. تسعة لايفات. قلت ديوانا مش تحتكرك. نحن على احتكار.
2: نعم مدام جبنا وجه الخير ربي قدر الخير.
3: ثلاثة سوية عرامي.
2: نعم ثلاثة سوية
3: إن شاء الله.
2: وكانت أربعة اما خاطر السيف طويل شويه دونك
3: نقص شويه
2: خفف عليهم.
3: هذيك النوفيل تكنيك.
2: انت اول مره في ديوان فيم. اول مره في ديوان فيم خونا طارق. وان شاء الله تتواصل
3: في فرع تونس. اول مره في فرع تونس.
2: لا مش نبي نجيبوك في صفاقس. اخر ريسك خذيناه توا الجاي نتاع تونس. شو عملت طارق؟ شو الامور؟
3: الحمد لله شيخ.
2: الامور مريقله.
3: الحقيقه مستمتع
2: الحمد لله والشكر لله. دونك
3: حاسك تسلم عليه في حساب تعمل حاجه. شنو الحاجه عملها وارجع قبل ما تخمر.
2: لا ولا لا ولا فما شيء. لا بالحق نحكي بسيريوز. شو الامور؟ شو عاملين كذا؟ واحد غياب خفيفه عن من
3: المسلسلات سيفري. اي اخر تجربه كنت انا وكمال تويتي في
2: يا حسره في بوليس. لا بالحق غياب من بعد التلفزه ما فماش مريناش.
3: اي بعد انفلات على التلي الى راديو ولا تلفزه بريسك. قعدت في المسرح في العام هذا عام وثلاثة شهور ملي كملنا التلفزه. دونك في المسرح مع غازي زغباني. هذه الحاجه الاوفيسيال الرسميه غير شويه بعض المسلسلات دوبلاج في نسمه.
2: احكي لنا على البروجي تاع المسرحيه.
3: مسرحيه النهش قعدنا تقريبا اطول ذي اطول حاجه قعدت نحضر فيها في حياتي. وديما الحاجه اللي تبطا ما تستفايلش بها انا الحقيقه.
2: نفس اللي قالوا عصام قبلك بشوي.
3: عبسي كنت نسمع
2: والله
3: فيه.
2: والله نفس الحكايه.
3: يحكي على نوع موسيقى نسيته.
2: اي لا
3: كمرت وحبيت نحكي عليه. ذا علي.
2: مش مشكله.
3: اوكي. باهي ربي يوفقهم في العرض نتاع اكتوبر. احنا ان شاء الله نرجع في سبتمبر عندنا عروض جديده. قعدنا يجي تقريبا 10 شهور نحضر في المسرحيه هذيا. كان اسمها نهج دمشق. ثم من كثر ما طولنا بددنا الاسم.
2: مش ما فدوش.
3: ولات اسمها النهج. علاش نهج دمشق؟
2: صحيح. فهمت؟
3: تو المشاهد يحدد النهج كي يتفرج. اخراج غازي زغباني. واحنا ثمانيه ممثلين في المسرحية ذي. أنا صابرين هاجر ياسين بسام رانيا الجيبسي. رانيا الجيبسي معانا يسرى زهور. دونك عملنا تقريبا 10 عروض ونرجع في سبتمبر إن شاء الله بقدرة.
2: كيف جيت فكرة المشاركة فكرة المسرحية ككل؟ كيف بديت؟
3: بديت مع غازي زغباني. كانت عنده فكرة من قصة حقيقية صارت في نهج دمشق. في النهج اللي موجود فيه الاسباس اللي عامله هو الفضاء الثقافي اللي عامله هو الارتيستو. فما غادي جريمة صارت في النهج ذاك منذ سنوات. هو عنده مدة ديما يحكي لنا يحكي لنا يحكي لنا. فجات الفرصة انه نحولوها الى مسرحية. وبدينا فما الكريتور سينيك اللي هي نطلعوا على السين ونبداو. شتعتي لامبرو شتعتي ياسين وطارق شتعتي بسام ورانيا زهور وكذا ويسرى. فخرجت المشات لمت كذا ساعتين ساعتين ونص. خرجت ساعة وربع خارجة من حادثة حقيقية صارت في نهج دمشق. وبعد تحركات وأحداث اجتماعية تحبكة درامية يعني قصة حب كذا.
2: أنت شنو اللي جبدك للناس كي قريتوا بار اكزامبل للناس متاع نضال الشخصية ذي؟ شنو كان أول انتباع لي كنتي في كي قريت؟
3: كيفش عرفت له نضال؟ ما قلتش أنا نضال.
2: يا ودي عنا خيوط.
3: شنو هذا يا فرع تونس ملك نمشي فرع صفاقس.
2: من يولي الدور المنجي
3: يقول لك الاصل صحيح. نضال اللي هو الشخصيه. انا ديما في المسرح يقول لي تهرب طارق وفي ساعه يبدا حتى كان شخصيه جديه. وحدك وحدك تهزها للذمار للكوميديا للكذا. هذه الأصل في الشيء منها فيها كومبوزيشن يعني فيها تركيبة اللي مش هي جبت بقاجك وجيت وحجرت المخلة ودخلت تمثلك هيك
2: صحيح.
3: لا فما لازمك تركش قبل ما تعرض ولا قبل ما تبرف باش تسترجع شخصية نضال شوية عندها تركيبة شوية غزلة معينة مشية معينة بوستير معينة صوت معين كلمة نحبك كي قالها ولا كلمة كيفش يعبر على مشاعره وما هيش نفسها بتاع طارق الشخصية ولا شخصيات اللي عملتهم قبل اللي أقرب ليان إذا هو اللي عجبني فيه
2: بعيدة برشة على الشخصية متاعك معنى بعيدة على
3: بعيدة برشة
2: في الراديو ولا في التلفزة
3: بعيدة
2: ولا
3: برشة على الشخصية اللي أنا نوري فيها للدنيا لكن قريبة الشخصية الداخل تاع حشمة كان كوفري فيها شوية زعم ميكرو
2: كيما قلنا نحكيه على مجموعة كبيرة من
3: حسيت روحي ضعفت في الرتور
2: ذاك بدنك خوي ما خبينا لك حاجة من غير في الترويت ولا ذاك
3: أي هكا
2: قالوا شخصية نذال نحكيه على مجموعة كبيرة من الممثلين رانيا الجيبسي كيما قلنا يسرى باسم بوعبيد ياسين البريرمي بسام بوعبيد ياسين البريرمي وغيرهم وكذا شكون أكثر ممثل حسيت روح قريب ليه ممثلة
3: هو بارتنيري في المشاهد الأكثرية رانيا الجيبسي وبسام بدرجة ثانية أما أكثر مشاهد عندي مع رانيا الجيبسي تقريبا فما أربعة مشاهد مع رانيا الجيبسي
2: إذا أقرب معنى
3: أكثر بارتنير نخدم معاه يعني
2: تخدم معاه ذو هما زوز اللي تخدم معهم كهوة ولا تخدموا كل ما بعضكم معنى فصلنا دو كويس أجي
3: احنا ثمانية شخصيات فما أمي فما أختي فما شكون في النهج فما القهواجي فما سيرفوز زهور فما صابرين أخت اللي نحبها دونك شخصيات هذوما الكلنا نتقابلوا على مدى المسرحية لكن فما الشخصيات اللي انت أكثر لقاءات معهم تتقابل معهم أكثر حكايتك معهم مثلا أنا الشخصية اللي نحبها هي الشخصية اللي تأديها رانيا الجيبسي دونك منطقيا باش تكون هي أكثر شخصية يشاركني المشاهد يعني على 7-8 مشاهد فما 4 مع رانيا الجيبسي
2: وغازي كمخرج عطاك الحرية أنك تزيد أكثر في الشخصية من عندك وكذا من تجاربك السابقة
3: هو ما يحبش
2: عنده الحق
3: هو يمن بالتكتبة يحب الكتيبة تمثلها
2: اكزيكيوشن معني
3: أنا نتهور
2: ايه فعلا
3: شوف أنا عمري ما نوريه في البروفر اللي قبل الأخرة شنية الأفكار
2: تقدروا
3: ايه
2: يا بابا
3: ما نوريهش خاطر نخاف لا يرفضها فهمت انا تبدا عندي شهوه
2: صحيح
3: فنجربها يا تمشي يا يتغش
2: يتغش وكي يتغشش
3: كي يتغش ما نعرفش العرض اللي
2: تسبلمه بالبساطه ذي بيه المسرح بالنسبه ليك اليوم هو تجربه جديده ولا تحس روحك لقيت فيه مساحه اكثر كنت محتاجها اكثر من الراديو من البرامج المحدده بار اكزومبل ولا كيما قلنا انفيلات مع الاولاد
3: لا ماهوش تجربه جديده اما ذي اكثر احسن اكبر مساحه نتاع دور هي في المسرح هذه خاطرين الراديو اصلا جابوني من المسرح فهمت وقت انا نسكافي كل شو قبل ستاند اب وكل دونك اما هذه اكبر مساحه واكثر مسرحيه جماعيه فرحان بها في حياتي
2: وشي جماعية. تعلمت من التجربه هذه معناها شي خرجت منها خاصه ماك تعرف انك تقابل الجمهور مقابلك مش كيما راديو تلفزه في الاخر ماناش بيناتنا احنا طرف ذا وكذا الله اعلم شنو العباد قاعده تقول برا اما كي تبدا قدامك شنو اللي تبدل
3: هاني قلت لك انا مش اول مره
2: اي بخلاف نحكي لك في هذه
3: لكن في هذه
2: اكثر وقت قدامهم
3: في هذه اكثر وقت واكثر عروض يعني اكثر مسرحيه جماعيه شدوا فيها عروض ان شاء الله اولا الحقيقه اكثر حاجه فرحان بها هي المخرج اللي معانا في الديريكسيون داكتور معش قبل مع مخرج بدلني كيما مع غازي زغبين يعني تحس خدمه تغيير تحس روحك فما حاجات جديده خذيتهم وما كنتش نعرفه الحقيقه انا كممثل نعرفه كمخرج اكثر دونك ساعات هو كمخرج كي يتقمص شويه البيرسوناج باش يوريك التكنيك الصغار اي هو المخرج ما يمثلكش باش انت تتبع لا ساعات هكا بتخميرك هذا يعمل كي تشوف كيفاش فجاه يتعدى من شخصيتي لشخصيه مختلفه جمله متاع ياسين ولا متاع رانيا تقول
2: قلت تبارك الله
3: نقول غازي زغبيني معنا كيفاش ماهوش في الاعمال التلفزيه الكبيره مثلا في تونس في المسرح هو وفي السينما ما شاء الله يعني ماخو ما شاء الله مساحه كبيره لكن كيف ما نعرفش منه ولا من التلفز معناها كيفاش غازي قلت ماهوش موجود في
2: استدعاه ويجلس
3: غازي شو سبب غيابك في على الغطيفه
2: خاصه الرمضانيه
3: انا ريت في دور غانم في الغطيفه
2: فيك برشا منه غانم
3: شفين ما قلت له شيء
2: مازلنا باش نكملوا مع طارق ولكن فما فقر شوي اخبار كذا واحد اعطينا رايك انت بسيرتك قاعد لنا خلينا نستغلوا السويعه هذيا كملها بعدين
3: شيء فقره من باب القلق مني ولا هي موجوده
2: ما نسال
3: اوكي يلا
2: نسال بس حقي رايك يا سيدي تابي روج تو سويت مع جيهن
1: تابي روج
4: رادي بونجور طارق بونجور مرحبا ça va
2: الحمد لله شنحوالك انت
4: très bien باش نبداو اخبارنا الفنيه اخبار المشاهير مع عبد المجيد عبد الله اللي عنده برشا غايب على انه يخرج البومات ما نعرفش كنت تفكروه
3: يا طيب القلب وينك الراه طول في الغياب
4: طول
3: يا طيب القلب
4: مش من وقتها من وقتها ما عنده مده
3: هيك باش يعرفوا الجمهور
4: قاعد يستعد الفنان عبد المجيد عبد الله باش يطرح البومه الجديد اللي باش يكون فيه 21 أغنية اللي تتنوع بين الألحان والكلمات مع نخبة من الشعراء والملحنين وكان مؤخرا وعد جمهوره بتقديم ميني ألبوم ليهم ولكنه بدل فكرته وقام بتجهيز وتسجيل مجموعة كبيرة من الأغاني اللي بيشطرحها تحت عنوان ألبوم اسمه عبد المجيد عبد الله 2026 من إنتاج شركة روتانا وكانت مجموعة روتانا للموسيقى أعلنت زادة للألبوم هدايا باش يصدر قريبا من خلال نشر صورة تعد من أحدث جلسات التصوير اللي قام بها عبد المجيد عبد الله للألبوم متاعه ما نعرفش نورايكم ان الواحد يغيب يغيب يغيب ويرجع ب 21 اغنيه فرد ضربه تتصوروها استراتيجي باهية والى
3: على فكره ساعه انا حسب متابعتي لعبد المجيد انا هيطلع عبد المجيد خاطر
2: صديقي مجد
3: سي تو بريمير تو نحكيوا على تقريبا 35 سنه سيد المخرج نتاع مسيره تعمل اي وانت ما تعرفش اول مره يعمل البوم في 21 اغنيه
4: أول
3: مرة يعمل ألبوم 21 أغنية
2: بالعق أكثر حاجة عملها 19 أثبتوا رأي برا ثبتوا رأي
4: برا حبت أغنية اسمها آسف هي واحدة من أول الأغنيات اللي
2: ما خطر واخر برش
4: شوالي فقرة سيخرة شو الأخبار اللي بعده الأخبار اللي بعده باش نهزكم على باش نهزكم نحكي وعلى زوز فنانين عندهم نفس المشكل والمشكلة هذية وراها دونالد ترامب وإجراءات التأشيرة والفيزا نحكيه على الفنان المصري ويجز والفنان الفلسطيني سان لوفون
3: ومش عايتوا له ويجز
4: بالمصري
3: أوكي
2: أما ويجز في الحومة عايتوا ويجز
3: أوكي لا نعتذر أنا ديما نحكي معهم كانوا
4: ويجز ويجز هذيك هو ويجز المصري دونك اللي أعلن تأجيل جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أجل غير مسمى بسبب تأخير إجراءات الاستخراج متاع التأشيرات الخاصة به وبالفريق اللي معاه اللي كان متوقع صدورها قبل ما يبدأ الحفل مفروض كانت يبدأ الجولة متاعه في أكتوبر ولكن الكلام هذا يزيد يجي بعد ما كان أعلن سان لوفون تأجيل جولته في الولايات المتحدة الأمريكية لنفس السبب لكن هو أعطى دات وقال باش نأجلها 2027 وهذا نرجع مرة أخرى مش كان فنانين عرب المرة الأخرى زيد حكينا في الشتاء على جوليان دوغي اللي صارت له مشكلة زيد كيف في التأشيرة بالنسبة للفريق العمل نتاعه دونك قاعدين نراو اللي الحكاية سيفري هي سياسات نتاع دول ولكن كيف زاد تأثيرها على الساحة الفنية
2: والرياضية
4: زاد فما مشاكل في علاقة بالفيزا
2: بالضبط هذا هو يلا
4: نهزكم نحكي على باتريك برويل لتلاحق العديد من القضايا تهم بالاغتصاب والعنف والتحرش الجنسي فضلا عن قضايا أخرى وملفات قضائية أخرى وهني يكون مازال كي أعلن باتريك برويل البارحة الثلاث على إلغاء جولته الفنية اللي كان يفترض أنها تنطلق مع بداية شهر أكتوبر الجاي مع تصاعد الجدل المحيط بالحفلات على خلفية خضوعه لتحقيقات قضائية في 4 قضايا تتعلق بشكايات قدموها نساء وقالوا اللي هما يتهموه بتهم الاغتصاب والعنف والتحرش الجنسي وكان قال بريال اليوم عمره 67 سنة اللي قرار الإلغاء جاء بعد ما أصبحت الجولة متاعه حسب تعبيره مرتبطة بنقاش عام يتجاوز طبيعتها الفنية وكأنه يطلب بالناس ومن الجمهور متاعه اللي الفكرة سيباري لارتيست دو سون
2: نوفر كل حد بلاسته خاصة اللي عمله شوية
4: فوالا دوك نجم عن بو سيباري الارتيست دو سون اوفر في برشا حاجات اخرى في برشا مواقف اخرى ولكن توا نحكيو على جرائم مش على اراء معناها
3: ميو تاغ كو جامي زيد
2: حافظ مش لي ميو تاغ
3: مش تقال توا استانس
4: شنو ميو تاغ
2: ميو تاغ كو جامي ودي حافظ وحافظ بالغالي
4: سياق وين
2: حافظها ومش حاطها توا من بعد في كلمه الختام
3: واحنا خارجين تعبر على غضب خاطر ما سالتونيش على الفيزا قبيله بتاع ترامب ما
4: انا عندي مشيت عندك جوله في عندك فيزا ولا عندك جوله
3: عندي ما معلش
2: عندي عنده فيزا لامريكا يحب يحكي عليها من قبيل وانا سكرت الاخبار خاطر عارف هو عنده كاكا فيزا لازم يحطها
3: باتريك ساعه باتريك برويل
2: لا بالحق سيريوزمون الفنان باللي عامله والحياه الشخصيه باللي عملها مفرقوا ولا مربوط ببعضه شيء لا ورا نحكي سيريوزمون
3: نفرق
2: شنو نفرق انا كل حاجه بلاصتها
5: ما تصورش كان في حكايه كيف حاجه بلاصتها
4: خلي عبد الله
3: هي الحكايه هذه اصلا الموضوع هذايا نتاع التحرش وما الى ذلك العوام الاخرى خرج بطريقه
2: طندوص.
3: ما يعرفش هل كان مخفي وخرج لانه وسائل التواصل اللي كبيره ولا هو ما كانش ولا موجود
4: من
3: سعد وانت جاي ما نعرفش الموجه هذه والمشكله مثلا انا اكثريه نتبع كوره الحقيقه الكوره غالبا القضايا الكل في الاخر خرجوا بعد ما توقف اللاعب عام وعامين خرجوا بتبرئتهم
2: صحيح كيما بنجامين مندي
3: سواء قطط جرينوود مندي درشنو ما نعرفش عاد بعد هل هي هذه تصفيه حسابات
2: صحيح. ولا شونتاج ولا واحد الموضوع
4: ما نعرفش قد تكون
3: خليوا للقضاء
4: نمشي خليوا القضاء يحسم الامر
3: فرنسي
2: راه محافظ ولا قضاء شكون الفرنسي تحديدا
3: ما نحبوش احنا ذيك الدول
4: تاثير على القضاء الشطط ما تعملناش كريزي شونتاج ديبلوماتيك يلا
2: سيدي اهلي بعد
4: فيرفير نارسيسيك تحس اللي قاعدين نقولوا في حاجات
3: نعبيه واحنا هو سبعه شفمه
4: هو باش كلكم توم أردي الفنان توم أردي الممثل البريطاني نجم من نجوم هوليوود توم أردي شنو قرر يعمل أصدر ألبوم غنائي جديد في مجال موسيقى الراب تحت اسم فني مستعار فرانكي بوليدير في خطوة تكشف جانب جديد كليا عند الممثل المعروف بأدواره السينمائية القوية في هوليوود وإشارات ثقافية متنوعة في الغنيات تضمنت أغاني الألبوم إشارات ليفتة اللي تمتد من أعمال الكاتب المسرحي الإنجليزي الشهير ويليام شكسبير الى عديد الكتاب الاخرين دونك فما دي ريفيرونس في الاغنيه نتاعو شنو رايكم في فكره الممثل اللي يمشي واللي يعمل كارير فنيه اخرى رينا العكس رينا دي رابور اللي ولاو يمثلوا في تونس عندنا تجربه محمد علي بن جمعه اللي كان ممثل ومن بعد عمل
2: راب ورجع يمثل
4: تجربه في الـ في الـ في الراب شنو رايكم
2: ما نعرفش
3: حتى لطفي عمل عبدلي
4: لطفي عبدلي
2: وليد النهدي كيف
4: يغني توا عندنا راب وليدنا
2: مش راب ما يغني توا
3: ذولي تراب هذاك
2: راب هذاك اسمه راب وسلموا عليه وصليوا على النبي مع الفكره ولا هي في تونس نصور اللي ما عندكش برشا معنى توم هاردي بار اكزومبل كي يختار اختيار منه اما هو ينجم يقعد اما في تونس تبالو شويه معنى في الاخر مش تبدا عندك تمثل مره لازمك تلقى حلول اخرى باش تعملها راب مش راب تحل قهوه ما نعرفش اي حاجه لازمك تلقى حلول اخرى سينو باش تلقى روحك تتفند في انه تمثل مره في زوز رمضانات على اربع رمضانات ويصير فيك اللي ما يصيرش قلت طارق
4: سيدجور
3: هو انا فيها اساسا الحكايه هذه ما نعمل تعمل اكثر من حاجه,
2: من حاجة
3: في نفس الميدان انا كان
4: جيت في لي ميديا وفي التمثيل
3: انا كان جيت نجم وتخيرني راني قعدت نمثل في المسرح ونعمل ستاند اب راني عمري ما دخلت للراديو
2: صحيح
3: لكن هالنقص هذه نتاع الفرص زاد ساعات يعطيك فرصه انك تكتشف نفسك مثلا انا ما كنتش روحي عندي قدرة أني نشط ولا نتحكم في بلوتو ولا فهمت بعد يقال أنه الناس عجبهم شوي فساعات هالنقصان ذا يولد حاجات تكتشفها الحمد لله أقدار الله ساعات ربي يوجهك إلى أقدار جميلة أنت عمرك ما تخطت لها يعني أنا أكثر حاجة نعتبر نفسي فرحت فيها هي مش أكثر حاجة نحبها يعني أنا أكثر حاجة نحبها المسرح لكن أكثر حاجة فرحت فيها وعملت جو وممكن يكونوا الناس اللي حبوني فخورين بها بيا فيها هي الراديو قالوا لكم مش هي اكثر حاجه نحبها
4: ما كنتش في بالك اللي هذيك هي اكثر حاجه
3: ما كنتش في بالي اللي ممكن هذيك اكثر حاجه اي ممكن انا اكثر حاجه نحبها مش اكثر حاجه نعرف نعملها
2: طيب.
3: ممكن انا اكثر حاجه نحبها نمثل ممكن اكثر حاجه نعرف نعملها النشط اقدار الله ما تعرفش كيفاش تفتح لنا الابواب وساعات ربي يغلق باب من اجل انه يفتح لك جزء ابواب اخرين حتى ساعات في الاقدار سامحني طولت عليك حتى كي تدعي انت صحيح صحتي هي كما انا اكملها ونتوكل ساعات حتى في الدعاء كي تدعي يقول لك حتى من ابواب قبول دعاء ثلاثه حاجات يا اما يتقبل مثلا ربي نحب انا من هنا لاكتوبر نولي نرجع النشط نجم يقبلها رب ولا يرفضها ويعطيك حاجه اخرى
2: مخير.
3: اكتوبر ما عرفش انا نحل شباتي
2: صحيح وتمشي الامور في الاغنيه
3: فهمت ولا يقبلها ويخليها في وقت اخر مخير فهمت فاقدر اللي ما نعرفوش وقتاش يقدرها في الوقت المناسب وهو يعرف خير منا ان شاء الله تصفيق هذه علي انا ولا 6 و7
4: لا تتقاش
3: ولا 6 و7 جينجل
4: لا لا ميرسي كنت هذه فقرتنا اليوم واخبرنا في تابي روج ولا كمان
1: تابي روج
4: أختي طارق نفس
2: الشبيبة عجبتني تصفيقة 6 و 7 هذه معروفة 6 و 35 دقيقة
4: خرج التصفيق
2: يلا سيدي عنا فاصل صغير راجعين مازلنا مش كاملوا مع طارق وبعد شوية زاد يلتحق رضوان تمشي تفرق الدنيا من هنا 7 تلقى روحك وحدك إن شاء الله يلا سيدي فاصل
1: فن تايم
0: ببليسيتي
6: مع أورانج بوستي الرنتري بالفروات.
7: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
6: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفروات. عندك أورانج.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: فن تايم فن تايم
2: الستة وستة وثلاثين دقيقة على ديوانة فيلم. انتوما تسمعوا في فان تايم, زينا معاكم حتى للسبعة, ومازال بحذينا صديقنا طارق الحناشي. كنا نحكيه
3: للأسف
2: على لا لا ولا لا ولا بالحق فرحانين برشا
3: اللي جي فهم سوزي تراجل وجهك راي خارج
2: لا والله لا سالي يعني بيتي تعرف يا ودي راك توصل في معلومات. باي كنا نحكيه على مسرحية النهج هكا, هذا هو خلنا نحكيه شوية توا إذاعة وتلفزة, خاصة الغياب اللي بدينا نحكيه عليه من بعد انفيلات. انت طارق حكينا زادة توا في الفقرة مع جيهان على الإذاعة ونجاح كالكبار خلينا نقول, ومعناه في الإذاعة خلتك نعرف كش تدخل لي لي وكذا, وإحنا حاولنا واحد واجتهادات واحد, ولكن يعتبر نجاح بالنسبة لي كلام الناس. البرنامج تاع كلام الناس برنامج ناجح بالكدي عليه ما توصلش.
3: آه تحكي علي أنا كلام القلب,
2: كلام القلب سمحني, كلام القلب عليه ما توصلش.
3: ولا كلام القلب عملنا عامين, عام عادي وعام به برش. عام عادي
2: نورمال, ايه والعام الثاني به
3: عام لولاني عادي, فهمت؟
2: العام الثاني توندونس في تيك توك,
3: والثاني يهبطوا هما
2: بالضبط, اي هما يهبطوا
3: والثاني به برش اللي هو اللي تحكي عليه انت. هو شنو الفرق راه هو ما فماش فرق كبير. اوكي انا تمكنت منه اكثر, الفرق انه انا وليت نهبط عندي فالناس وليت تهز.
2: صحيح
3: فهمت, وهي عدوى. انا ما كنتش في بالي, معناها في بالي الراديو نشط وروح وقت اصحابي عم ينحسها في انفيلات في مسك اسمها انفيلات,
2: وانت غايزتك لحكي
3: وبداوا يهبطوا في الريل زويت وما خرجوا من معايا من يافام وريدوا مليون مليون شني الحكاية يا سيدي حتى انا خنهبط طلعت تمشي الحكاية
2: وي.
3: فهمت, فبديت نهبط اللي هم يهزوا ف نوعا ما كما قلت انت نجح
2: يعتبر نجاح. اما بلوز ومو خلينا نقول طارق ولا نحكي سيريوس مو السيكري يقول لك كيما قلت انت, قلت العام الاول نقولوا احنا به متوسط الاخر نجح البيك العام ما فماش عام ثالث, معناه ما ما نورمال مو السيكري يقول لك عام بلوز ومو ناقص شويه فقلنا خليته في التجربه لهنا. اما في البيك, البيك شنو اللي خلى البرنامج ما يكملش ولا يكمل في بلاصه اخرى؟ نعرفوا المشاكل في علاقه بي اف في وقتها.
3: تعبت نفسيا
2: بالحق, قررت انه
3: تعبت نفسيا
2: من ايش؟
3: من الحسه
2: بالله.
3: ايه بالحق بجد يعني كما قلنا وقت تسيل بجد
2: علل اجابتك.
3: نفسيا قويت علي القصص والحكايات مرارا وتكرارا. هو انا الاكثريه نهبط القصص الطريفه في الديجيتال, القصص العاطفيه والعميقه
2: صحيح. اللي ما تدورش برشا
3: يدوروا يهبطوهم زي كذا, اما تعبوني شوي.
2: دونك اخترت انه يزي
3: وين نعيش معاها القصه, معناها كي يحكيوها لي فهمت, نسهر لها ونعاودها وبعد يكلموني ولا نحكيو بعض ولا ميسنجر ولا طارق انصحنا وحكايتك وفهمت فتعبت شويه فقلت ايه
2: اكا
3: اكا.
2: من بعدها طول مشيت مع الاولاد الانفيلات العام اللي بعده
3: العام اي العام هذاك
2: انفيلات العام هذاك
3: هو قدوم انفيلات زاد شجعني على فكره ايزي تعبت
2: صحيح خل نمشي الواحد التجربه نتاع التلفزه العام هذاك احكي لي عليه.
3: العام في الحوار التونسي 2024 2025 عملنا تقريبا 7 شهور ونص, بدينا اخر نوفمبر كملنا في جوان. فما ناس نالت اعجابهم الحصه, فما ناس نلت اعجبهم لكن مش كيما تصوروها, مش كيما كانوا يحبوها في الراديو. وقت انا كنت نمشي ضيف بحد الاولاد برشا مرات, فما ناس ما عجبتهمش.
2: انت بالنسبه ليك انت التجربه تقييمك للتجربه هذه
3: تاخو عدد محترم لانه فيها محاوله فيها تجديد فيها محاوله تجديد على الاقل باش من نجزمش على التجديد. فما محاوله نتاع تجديد نتاع افكار تجارب فقرات من الاول كانت محاوله تجديد كبيره كفهمنا انه
2: ما تنجمش تعمل لك القلب الكل
3: لا
2: فرض ضربه لازمك بالسياسه
3: لا لا ما تنجمش اصلا. فخففنا قلنا نخليه الشهوه الكبيره اللي عندنا ونحاولوا نتكونفيرتي ونتاقلموا مع اللي يتعطاه في التلفزه ومن حقه المشاهد, لانه في الراديو كانت وقت شبابي ويعاودوه في اليوتيوب وكذا ودي جون يدخلوا اليوتيوب يتفرجوا في فيسبوك. في التلفزه ناس كبار وصغار وامي وبابا وخالتي وجارنا وكذا
2: الجمهور اكبر ومنوع اكثر
3: ونحكيه على فوق 3 ملايين مشاهد في الحوار التونسي. يعني من ستُرضي ومن
2: مش مش تورثي
3: صحيح ما قلتليش.
2: اما تو كان تقولي على حاجتين، اكثر حاجه يمكن حسيتها ما مشيت، شو يمكن كاركم ما عملتوهاش، وشي اكثر حاجه كنت نجمو تبنيو عليها دوزيام سيزون بار اكزومبل، حاجه كانت ماشيه وباهيه ومريقله وكنا نجمو نبنيو عليها دوزيام سيزون اكثر واكثر.
3: هو نهايه الحلقات، الحلقات الاخيره كنا نجمو نبنيو عليها ديجا، فهمت؟ الحاجه اللي كنا نجمو نغيروها انه كنا كارنا نبداو كيما كملنا وكملنا كيما بدينا. كارنا بدينا تغيير صغير على العادي، معناها كنا نجمو نعملوا البلاتو كلاسيك الدائري اللي الناس تتقبلوا يشوفونا احنا يفهمونا، احنا ما تقبلوش برشا الديكور نتاعنا
2: القاعده،
3: فهمت؟ انا متاكد لو كان ديكور مدور معناها انا مقابلني العجيمي
2: تهضمت اكثر.
3: ايه ونور وياسمين وضياء ومروان يعطي الصحه اللي هو جاب الفكره، هو تواصل مع الحوار التونسي. فلو كان مشينا كما كملنا اخذ كملنا رجعنا شويه اقرب للمعتاد، فهمت؟ وتقبلت اكثر. كان بدينا كيكا شافونا هما شويه الناس اللي ما يعرفوناش من الراديو، فما اللي يكتشفوا فينا، وبعد دخلنا لهم بافكار جديده. صحيح. مش ناس جديده وافكار جديده، ممكن راهي مشيت اكثر.
2: وي
3: معناها المخطط كان تقلب، كانت ممكن تتميز
2: نهايه الموسم كانت في اوله وواحد وهو ذاك الوقت. سي سي هو شونجمون كان كبير. باهي خلينا نعملوا شويه هكا شله ما شاء الله، هي مروان وكذا واحمد ونور
3: في سخط. الرضوان عنده فقره،
2: رضوان عنده فقره ديما يخرج درج هو يحب هكا
3: مش ما نخسروهش.
2: لا مع جينجول هو يحب مع جينيريك تاع البرنامج.
3: عنده التصفيقه الاخرى وقتها بلا غير بوعه
2: في غير درجين بالضبط 51 دقيقه حاضر جمله. باهي من المجموعه الكل طروقه اكثر واحد كان صحاب معاه، كنت صحاب معاه في الجروب، وعليش
3: عاده من انا نعرفهم من قبل حس عاد
2: اكثر واحد قلت لك
3: اكثر واحد صحاب معاه هو اقدم واحد، ولا اقدم واحد هو العجيمي
2: احمد
3: سيد احمد
2: علي
3: خاطر اقدم واحد
2: خاطر بالاقدمي
3: من بصعب
2: اكثر واحد يضحكك هاي
3: لا العجيمي ذاك سيد احمد
2: العجيمي سيد احمد
3: هذيك هذيك الكل باش يقول لك سيد احمد
2: بالله خاطر القديم مالهم ست اشهر
3: خاطر اكثر واحد اثمر واحد فيه
2: اوي ابو حميد ضامر برشا. باش يكون اكثر واحد تفهمه من غير ما يحكي معنا حتى في التورناج في البلاتو كذا
3: سيد احمد.
2: سيد احمد زيد كل شكون اكثر واحد نجم تختلف معاه؟
3: نجم نختلف معاه ممكن ياسمين.
2: ياسمين
3: نتصور
2: عليه ديما عندك مشكله مع خاطر جنس لطيف ديما عندك
3: نتصور زاويه نظر
2: مختلف مروان ليه
3: ماهيش نفسها الاختلاف
2: في الواحد راه نحكي لك في السيروره الواحد خاطر
3: مروان مروان عنده
2: منشط ومروان منشط
3: اي مروان عنده قدره انه في الاختلاف يحسك اللي هو كيفك
2: اما هو يعمل في راسه
3: فمش لقش اللي احنا مختلفين فهمت عنده عنده طريقه يحسك اللي احنا كيف اكثر احسن قلم فينا هو نور
2: نور
3: يعني يحط ويكتب
2: وي
3: فهمت
2: لا معروف نور ما
3: نور سعيد
2: اكثر واحد جدي وبروفيسيونيل
3: نور سعيدي
2: اكثر واحد يوخر
3: نور سعيدي ومثال في ديال جندوبي اما نور اكثر
2: لا ذي ذي ما نعرفش كان يتحط في نفس الكومباريزون في علاقه بالسيريو وال
3: على فكره هو ذي لازم نحييه برشا خاطر هو انقذنا في الحلقات الاولى ما احنا بدينا بالتبديل ودرا شنو
2: كان روبريك ومشيت يدور
3: هو سيريو قلنا يا خويا اسمعني كيجا سي ذي خذ راحتك واحنا تنقولوا حاجات خفيفه معاك ويرحم والدي ومشيت
2: مشيت
3: وقت الارتكاز على هو ما شاء الله
2: وخدمته بها برشا زاد هذه شكون اكثر واحد يواخر في التورناجات وجو هذاك
3: يجي ماخر يجي ماخر خاطر هما يجيبونا دونك لا يستقيم القول ما يقولوا في التحضير في التحضير يذولي انا
2: وشكون اكثر واحد يجي محضر
3: نور نور
2: نور خدمته مخدومه باش يكون اكثر واحد يعمل مشاكل في الكوليس
3: مشاكل
2: يعطل
3: يعطل
2: دي مشاكل معناه
3: يعطل
2: ما عجبوش الفطور ما عجبوش العشاء
3: زعما يحط سلبي كل عند ياسمين خاطر سافرت
2: وما عندك كيف تحاسبني
3: برا اقول سيد احمد اي
2: سيد احمد
3: سيد احمد ما يحب فطور جازوزه قهوه
2: ما يزورش احمد الساعه
3: اي فمش ماء فمش جازوزه فمش قهوه
2: فمش بيتشكى ساعه ساعه شكون اكثر واحد ينجم يخرج على الناس ويقلب الحلقه بيده في الامبرو ولا الكل
3: انا نجم نحط روحي
2: اي نجم
3: سيد احمد
2: سيد هي والله يعني كان مكتوب كله اول حلقه الاخر ولا الاغلبيه امبرو معناها دي سوجيت حطوا ويجا نمشي في الواحد
3: فقرات فما حاجات بتبيع لازم يكونوا فما حاجات لا والحقيقه كما تقول انت 30% اللي كانت تتكتب في وقت ما انا رديتها حتى 4%
2: نقصت بالكدا
3: اي حس ما فهمت شويه لقيت روحي في كنقارن توا اللي عملتهم وين 4% محضر خير من اللي بال15 كل واحد وين ولعب تكنيكو
2: كل واحد وكيفاش.
3: اي انا طلعت في الاربعه اخي
2: بالضبط. هو عندنا شكون محضر وكذا حويج ايش خلينا نسمعوه وبعد مازلنا باش نحكي.
3: قلت لي درجه الاخيره
2: لا لا لا قلنا نقدموه وكذا خاطر بعد نخليو ستاند اب. هذيك هي الساعه نتاعك مقسمه فقرات وكذا والتايمينغ 45 دقيقه. خونا رضوان حاضرين ترى تصفيقه مازال شويه. هاي خونا رضوان توت سويت يلا
1: زوم فن
2: ما اسمع شفت الرعب زوم في وذنك
3: اول شيء نقول ما سابوش سياري
2: هذا واحد مغروم بالسيارة. هاي اخوي زوم فن
4: ايوه شو حالك يا مرحبا يا طارق اهلا وسهلا. انا وعدتك انه حزين مش تكونوا جماعه
2: لا ما شاء الله عليك.
3: هاي مش حكينا على 20 البوم تاع
4: مش نحكي لكم على 21 البوم دونك مش نحكيوا على شخص اضحك الملايين حتى لين ولا اسمه متسمي فعلا على الكوميديا المصرية ابو ضحكة جنان كيف ما يقول المصريين الرجل اللي اضحك الناس نهايته ما كانتش سعيدة كيف البداية متاعه. نحكيوا على الممثل اسماعيل ياسين. اسماعيل اللي تولد في سويس نهار 5 سبتمبر 1912. بدأ مسيرته الفنية مع فرقة علي كسار ودخل السينما عام 1939. حسيتك مركز ياسر عن طريق فيلم خلف الحبايب في الأربعينيات والخمسينيات تحول لواحد من أشهر نجوم الكوميديا في مصر والعالم العربي. شاركته مع كاتب سيناريوهات أبو سعود كانت من أهم التجارب وأسباب نجاحه. كتب له عدد كبير من الأعمال خدموا مع بعضهم يعني عديد من المسرحيات والأعمال السينمائية حتى كشتين ولا إسماعيل ياسين واحد من الوجوه الكوميدية البارزة في الخمسينيات. وصل إسماعيل ياسين لقمة نجاحه وكان عنده سلسلة من الأفلام اللي تسمت على اسمه. هذا وهذه أول تجربة في مصر كانت أنه ممثل تكون عنده سلسلة من الأفلام باسمه. نحكيه على إسماعيل ياسين في الجيش، إسماعيل ياسين في البوليس، إسماعيل ياسين في الطيران، إسماعيل ياسين في الأسطول وغيره من الأفلام. لكن اللي صار في التسعينات تقلب كل الموازين. الكوميدي المشهور اللي أصبح في مرحلة من المراحل وجه الكوميديا عاش نهاية قاسية

0: شوية. في 1961 مرض بالقلب هو اللي أثر على قدرته في الخدمة. الشيء هذا صار بالتزامن مع تغيرات شهدتها الساحة الكوميدية في مصر, وقت اللي الجيل القديم متاع الكوميديا انسحب وطلع جيل جديد. بعد هذا زجته أزمة اقتصادية عكرت الأمور أكثر, تراكمت عليه الضرائب وباع كل ممتلكاته, واضطر في 1966 أنه يحل الفرقة المسرحية متاعه. السيد اللي كان يملك كل شيء, الشهرة, الفلوس, الفرحة, ولا في لحظة من اللحظات في الشارع بدون حد شيء, اضطر أنه يسافر لبنان للبحث عن عمل وعن أدوار, عن ظهور. لكن الأعمال اللي لقاها في لبنان ما كانتش يعني بقيمته الفنية. بعد بسنوات عام 1992 عرض عليه دور صغير جدا في فيلم الرغبة وضياع للمخرج أحمد ضياء الدين. مشى للموقع التصوير وفاجئوه الفنانين والعاملين غادي بأنه استقبلوه استقبال حار بالتصفيق وبكل عبارات الاحترام. ياسين اللي تأثر جدا بالشيء هذية وحس أنه اعتباره رجع له. بعد فترة قصيرة يعني من غيابه على الساحة الفنية يعني أصيب باكتئاب ودهورت حالته الصحية. بعد رجوعه للقاهرة توفي سنة 1972 بأزمة قلبية حادة في عمر يعني 59 سنة. إسماعيل ياسين اللي ضحك الناس مات حزينا. الفنان اللي أعطاه للناس من عمره وضحكته كان يستحق منهم وفاء, وما يوفيش فقط بانتفاء أضواء الشهرة, لأنه رغم الرحيل ما زال يستحق أنه يتذكر.
1: بالضبط هذا هو
0: سني. ما تبكيش بالله
1: إن شاء الله لك قصة مش تتعظ منها.
0: حابين نخرجوك فرحانة.
1: أوه على السيرجي والأوفر روا عنده
2: روا العوضي
1: أني نعرف عنده فازيت يحب يعملهم يجيب ناحي اليونيت ونعمل لك التأثر
2: ديما نعمل لك وتتكلم القلب
1: أم بلوش كي تخسر في الوقت يولي يحط في أي بلاسة على ليش ما عاش يقول
2: بي ساعة لحظة ملا صوت ما شاء الله على بوي
1: شفت بارك الله
2: مريتنيش مصدوم بالعكس اقسم بالله ساعانا كان جيت مزيت كلام القلب نهزه معاي
1: واعطيني في الاحزان ما بعرف
2: والله مش ما شاء الله
1: لا ولا تبارك الله
2: هو جنقول انت صوتك اللي تعدى
0: لا لا لا
2: ما شاء الله يا اخوي مش نورمال صوت مانيش مصدق راه
1: والله ربي بقى لي ستر اخوي
2: كلمني هو ما هو كلمني
0: انت انا كلمت
2: اقنعني
1: من وقتها
2: هو فهمت هذا صوت اللي اقنعني انا كلمني رقت انا ما اقومش انا نرقد انا عكس فهمت نرقد بالنهار
1: ضمير يحكي معاه
2: يا ولدي ايجا بعد رجعت خلاص نسمع في ايجا فراتي رامي ديوان افهم فرعس فاقس تونس ناظر
1: نظر له البره قالوا كنت من المطية مش نبدأ
2: يودي اقنع كنش جيمة في نفس اسمه للساعة متاع عبسي
1: عيسا بيرسي بوكو رضوين عديك الف صحة
2: توا ترجع
1: نرجع معك انت بشي كم مضربات خفيف على الستاند اب وكذا نحكيه على التجربة متاع تيار قمرت نهار 6 جوان وكذا مع مهدي وسامح سانكاري ونذير دخلت العالم هذا متاع الستاند اب وكذا مانيش شوفوك في حاجة واحدة اكتر روقة ولا
2: ان شاء الله بقدرت ليه وما دخلت وش اول حاجه عملتها في حياتي هي ستاند اب
1: الدومين هذا احكي لك اما حاجه وحدك
2: نمشي ونجي نمشي ونجي نمشي ونجي العرض الاخراني ذا محلي برشا 6 جوان عملناه في قمرت معايا باشتيرزي سامح سانكري
1: ونذير الويتي
2: ونذير اي دونك العرض هذاك هو برنسيب كل واحد يعمل فينا درجين ربع ساعه هو اطول عرض عملته في حياتي عملت ساعه ودرج
1: تعش قاعد
2: انا ديما نطلع الاخر باش كان زدت شويه نقعد
1: زدت برشا
2: صحيت خذيت راحتي كان عرض ما شاء الله هو العرض اللي سيبون يعني حطني في فكرة انه سيء
1: النجم نعمل سويعة سويعة ونص وحدي
2: هي مش النجم على قد ما هي نحي البخل معناها القدرة فكرة القدرة زارحة فيها ربي عنده برشا
1: الحمد لله
2: فهمت يعني الإيمان بالقدرة اللي قعد عندي تقصير مني معناها مش معناها ربي ما زرعهاش فيا هو البخل والتقاعس هذايا فبعد العرض هذاك فكرت في انه نمر الى المرحله
1: اللي بعد
2: التنفيذ ان شاء الله
1: ان شاء الله
2: وبقدره الله على قريب خرجوا حاجه
1: ان شاء الله ولا ان شاء الله بالحق طروقه تكون في حاجه الكتيبه تخمم تكون وحدك ولا معاك شكون من الاولاد ولا فمشكون خممت فيه
2: لا ما نكونش وحدي خاطر انا اقوى روحي يعني روحي ديما اني احسن على السين اكثر من اني على الورقه فهمت يعني لازمني واحد احسن في الورقه من على السين باش نعمله خلطه وعندي واحد من الاولاد في مخي
1: بالضبط وواحد من العباد اللي تفهمك وتفهم انت ثنيتك وي
2: واحد انت من واحد ماك اللي نجم ماك البلاتو اللي بالطول
1: صح المرسفين اللي قاعدين نغزو
2: ارجع للبلاتو تلقاو اقرب واحد قاعد بحذي
1: اكثر واحد تجبد في الكويز قبيله
2: ما نعرفش
1: هذاك هو هذاك هو نورمال
2: سينو هذاك اللي تحكي عليه سيدي احمد على قريب باش نرجعوا المسرحيه نتاعو اول ما نشوف
1: ان شاء الله
2: كون انا وياه في الكتابه مسرحيه احمد العجيمي على قريب.

0: لا ما شاء الله وجه خير وكذا واحد ولا هذا ما عنده حتى علاقه. نشكرك برشا طروقه. كلمه الختام اللي كنت
1: علاش مازال 7 دقائق؟
0: لا لا انا ما نعمل تفضل خويا
1: انت ولا الراديو؟ لا
0: الراديو الكل عندنا روبريك تتعدى همشي
1: شكون في عمله وينه
0: مسجل مش مصدق انا ورا ويجي ما يروحش مزيان
1: ما يحط لك طولها
0: احنا الاخبار في ديوان عديوه غير
1: انا اساسي مستحيل
0: لا مش نغلبوا الغرير مش لازم نقول غرير
1: شيء هذه كما تاع السبور
0: احنا فاهمين سبق صحفي بالغالط نسب قدك في
1: مش الاخبار الجديده تاع تعمل هذيك الاخبار بقى ما نسمع
0: لا ما تعطينيش اخبار اعطيك الختام
1: كلمة الختام بيت العملة طويلة. مرسي رامي مرسي الفريق محليهم الفقرات
0: فضلك.
1: محليهم الفقرات محليه صوت رافوين يعطيكم الصحة. ديوانا فهم أول مرة يذولي مش عليش يذولي زعم زعم ما نعرفش نعرف لنا وديما في مخي لنا عمري ما جيت ما نعرفش علاش نستبل يعني دوك إن شاء الله ربي معكم ربي نجحكم إن شاء الله عودة موفقة في الأسابيع القادمة البرمجة الشتوية إن شاء الله نسمع كرامي فيها بالك تعرفش على الأقدار زادة
0: نكون جميع
1: قد أكون زادة موجود فيها
0: إن شاء الله.
1: تحية للفريق المسرحية بتاعنا نهاج غازي الزغباني وثمانية ممثلين اللي معايا. تحية للولاد الكل أحمد نور مروان ضياء ياسمين اللي سميناهم عمر ترفيوي معد الحصة باللي نسيناه. قد تشوفوني في تجارب إذاعية قريبة
0: إن شاء الله.
1: ممكن من قبيل بلاتو اللي فيه دي كرونيكور معايا ولا قد يكون من قبيل برنامج اجتماعي اللي تعبني نفسيا في وقت ما لكن تو سي بون اقلمت مع الجو هذاك
0: مع الكرونيكور. المنشط تكون
1: انا
0: انت المنشط نتخيل معاه شكون؟
1: لا يصعب شويه نعاود
0: يصعب انك تكون كرونيكور مع شكون خاطر نعرف فما شكون فما امكانيه انه يرجع للاذاعه انت تعرف
1: طبعا طبعا ما لا شنو فهمت
0: نجم تكون معاها
1: شيش
0: نشد انت ويا باركان
1: حسب احنا احنا والاجواء. دوك سيدي ربي يوفقكم
0: شكرا
1: ان شاء الله ربي سيدي يفتحها في وجوهكم
0: ربي يبارك وراي بحذيك وراي الوروي عند
1: قلت هذية مولدكم مبارك
0: كل عام وانتم حيين بخير
1: عودة مدرسية ميمونة وان شاء الله توانسة واحدة واحدة في هالضو والماء والمعدني وكذا وسكوب الماء المعدني باش يرجع ولا رجع
0: رجع امور امريك قاعد يرجع
1: ومعنا ان شاء الله ساعة تحية المنتخب الوطني
0: يا ولدي مش ترجع من الجوا يا ولدي صلي عليك
1: الالعاب المتوسطية
0: شو لعبت
1: سيتي اون بون كومبيتيسيون هاو سبور بحذايا معناها
0: سيتي كوا
1: اون بون ايشيونس اما ايشيونس دابا يقولها سامي السلامي كحير مع حيدر ليشيونس يا حيدر فهمت ان شاء الله بلي عندي راي على الفورماسيون تاع ريكي كامب العب شنو اللي دوزاكسيون
0: عطيني ترى احكي لي عالم كاش خشبه سيفتك مكشخ
1: لا لا بسيفتي متابع للكوره عمري ما ريت فورماسيون كيما لعبت ترجم بن عمران
0: هبطت بثنين سبعه
1: شنو هذيك؟
0: خطة جديدة ابروش جديدة
1: خطة جديدة وبالله نحب نحيي زادة ذي خلية أنا موجود فيها خلية أحبة اليوفي في تونس خاطر عملنا ميركاتو باهي السنة إن شاء الله ربي يوفقنا ونرجعوا إن شاء الله للشامبيونز ليج
0: والناس كل ماذا بينا تستدعوا طارق خاطر شفت كيما يتستدعوش برشا يجي لهنا
1: لا ويعبي لك وبالله تحية تقدير لعبد الله رويشد هو اللي عمل عبد الله شكون؟
0: عبد الله جمال عبد الله شعيب
1: يا طيب القلبي وينك نحب وتحيه مازال دقيقتين معاش تعدل الجروب لي
0: سيبا هذاك هو
1: والده خالتي شر ربي يشفيها نقول لها وخالي زيد ربي يشفيه
0: امين وانت الحبيبه كذا الخطيبه احكي هذا موضوع نعرف ويوفك انت تسعه ميرسي بوكو
1: انا اقول ربي ان شاء الله اللهم حنن قلوبا قد قست
0: امين امين يا ربي نشكرك برشا طروقه ميرسي بوكو
1: فرحه توحشت
0: ميرسي بوكو توحشت خويا ربي يبارك لك
1: صدق توحشت
0: يا ودي يزي خلنا نسلموا على العباد نشكرك برشا ونشكر العباد اللي
1: نشكر رضوان عاد
0: زيد رضوان اصبر عزيز نشكره في الاخراج حسين في الاخراج الرقمي ورام رضوان جهه كل يوم خويا الراف اي
1: ريم
0: وريم واللي داره اللي تسمع فينا وشكرا لكم شنو الاسم هو جيجي ذكرني ادم ادم والجهين والجهين
1: اي مشي حفله ادم لوكات كنت حابوا الناس تشوفوني
0: ما نحبوش نحبوا نروحوا ميرسي بوكو ان شاء الله نتقابلوا حلقه جايه كنت ذا فان تايم فان تايم.
2: تسقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5
3: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: UNFM. تسمع دي UNFM في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dunfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوانفم.
0: ديوانفم صوتكم. تسمعوا ديوانفم في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

فودكم على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزاد على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم

باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: الوطن القبلي على 106 ولا على diwanfm.net. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: ديوان فهم فلاش نيوز
2: موجز السابعة. ديوان فهم عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تفيد بأنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم الأربعاء خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 8 ليلا والساعة 1 صباحا وعلى فترات متقطعة بالمناطق التالية: جهة تونس الكبرى وجهة الشمال وجهة الوطن القبلي وزغوان وبنزرت وجهة الشمال الغربي وجهة الوسط وصفاقس. لافتة إلى أن هذه القائمة ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى حسب التطورات ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن فتح باب التسجيل للسنة التربوية الجديدة برياض الأطفال العمومية الدامجة، وذلك بداية من اليوم الأربعاء على أن يكون انطلاق النشاط يوم الثلاثاء 15 سبتمبر الجاري. والوزارة تدعو الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم إلى الاتصال بمصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن خلال التوقيت الإداري. إلى الشأن الدولي، وزير داخلية ليبيا عماد الطرابلسي يغلق حوالي 490 محطة وقود لمنع التهريب وضبط توزيع المحروقات وإنهاء الأزمة. ويؤكد خلال لقائه مع ممثل الشركات النفطية بشأن عمل لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز أن إغلاق المحطات جاء بالتنسيق مع مديريات الأمن لضمان توفير الوقود للمواطنين، مشددا على ضرورة عدم السماح لأي تدخلات أو ضغوط تؤثر في عمل اللجنة. رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يقول أن القوات الإسرائيلية تسيطر على حوالي 60% من مساحة قطاع غزة، متعهدا بمواصلة العمليات العسكرية. بدوره أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن لدى تل أبيب خطة جاهزة لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة، مشيرا إلى أن حكومته تنتظر موافقة الولايات المتحدة لتحديد جهة نقلهم. الإمارات تدين بشدة الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن وكردستان العراق. الرئيس الأمريكي يقترح إعادة تسمية مضيق هرمز باسمه مستندا إلى دعائه بأن الممر المائي الاستراتيجي بات تحت السيطرة الأمريكية في أحدث تصريحاته بشأن المضيق الذي ترفض طهران الإقرار بسيطرة واشنطن عليه. ونختم بطقس الليل، حيث يتميز بظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة خلال بداية الليل، قبل أن تتكثف السحب العابرة بأغلب الجهات وتتراوح درجة الحرارة عامة بين 27 و32 درجة وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي ببقية الجهات قوية نسبيا بالجنوب الغربي مع دواوير رملية محلية، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية حيث تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، ويكون البحر قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب. نهاية الموجز الإخباري، نلتقي تمام الثامنة. أجمل تحيات، بهرة عوجي، في أمان الله.
3: ديوان فهم
4: تبع الموسيقى.

0: ديوان اف ام عسلمة
1: عسلمة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكبتي الموجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجزوة الثامنة ديوان افهم عسلمة. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب تدعو في بيان أصدرته اليوم لاتخاذ تدابير وصفتها بالعاجلة والمناسبة لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية داخل السجون عبر إعادة النظر في أمثلة البنى التحتية وتوفير الصيانة والتعهد الضروريين لها. كما طالبت المنظمة بالتحرك الفوري للحد من اكتظاظ السجون وذلك بإطلاق سراح السجناء الذين ارتكبوا جنحا بسيطة سواء الذين كانوا بحالة إيقاف تحفظي أو الذين صدرت بشأنهم أحكام وكذلك كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة. ودعت أيضا إلى إطلاق سراح المساجين المحكومين على معنى المرسوم 54 وعلى معنى مجلة الاتصالات وإلى تفعيل اعتماد العقوبات البديلة كالعمل لفائدة المصلحة العامة والخطايا المالية والسوار الإلكترونية. وزير الفلاحة عز الدين بشيخ يدعو إلى مزيد تحسين الإحاطة بباعثي المشاريع الفلاحية والإنصات لمشاغلهم والتسريع في دراسة ملفات الاستثمار ومعالجة الإشكاليات العالقة وإعطاء أهمية أكبر لمتابعة المشاريع المصادق عليها إلى حين دخولها النشاط الفعلي وذلك خلال إشرافه اليوم على الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. كما شدد الوزير على ضرورة توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية والمشاريع المجددة وتثمين المنتوجات الفلاحية والمشاريع القادرة على التكييف مع التغيرات المناخية ومزيد تطوير آليات الإحاطة بالشباب ونساء البعثات خاصة في الجهات بما يساعدهم على الانتقال من فكرة المشروع إلى مشروع قابل للتمويل والتنفيذ والاستدامة. سفارة اليابان في تونس تعلن اختيار مشروع لإنتاج الطاقة من الرياح بالفحص من ولاية زغوان بقدرة إنتاجية تبلغ 75 ميجاوات رسميا خلال شهر جويلية 2026 للاستفادة من منحة من الحكومة اليابانية وذلك في إطار آلية تبادل أرصدة الكربون القائمة على المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ. ومن المنتظر أن تساهم المنشآت المقرر إقامتها في الفحص في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحوالي 88,367 طنا من مكافأة ثاني أكسيد الكربون سنويا وفق المعطيات التي أوردتها السفارة اليابانية. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن الاستعداد لشن هجوم آخر على إيران والحملة المتجددة على إيران يقول إنها لن تستمر طويلا. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.

0: تستنى في المارج بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاكم جنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحدث.
0: تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديوان
1: فام،
2: صوتكم
0: ديوان فام. فلاش سبور،
3: مساء النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بعثة النادي الرياضي الصفاقسي وصلت اليوم إلى نيجيريا استعدادا لمواجهة شوتينغ ستار في إطار ذهاب الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. الفريق وصل اليوم الصباح بكري إلى لاغوس، ثم تحول عبر الحافلة إلى مدينة أبيوكوتا 130 كيلومتر على لاغوس العاصمة. تعطيلات في الطريق البري تقريبا رحلة دائمة 3 ساعات بسبب الأشغال في الطريق وإزالة الإرهاق الليلة في البرنامج. زوز حصص تدريبية قبل المباراة السبت 4 متاع العشية بتوقيت تونس. الهيئة المديرة للترجي الرياضي الجرجيسي تنطلق اليوم في بيع تذاكر مباراة الفريق ضد نادي ديامبارز السنغالي في مدينة صفاقس ببيك ملعب الطيب المهيري. اليوم كان عملية البيع غدوة كيف من 9 متاع الصباح ل6 متاع العشية في المهيري، ويوم المباراة بعد غدوة انطلاقا من 9 متاع الصباح لغاية انطلاق المباراة في قاعة الرائد البجاوي. أسعار التذاكر 10 و30 دينار، والمباراة كما نعرفوا بعد غدوة جمعة انطلاقا من 3:30 متاع العشية بتوقيت تونس. إدارة النادي الإفريقي تتلقى دعوة من نادي أونجي الفرنسي لخوض مباراة ودية في ملعب ريموند كوبا بمدينة أونجي الفرنسية 3 أكتوبر القادم. هيئة الإفريقي تعطي الموافقة متاعها المبدئية في انتظار الاتفاق الرسمي ولا التوقيع على عقد هذه المباراة، والماتش يتزامن مع ذكرى تأسيس النادي الإفريقي 106، وش يكون ليلة المباراة لأنه عيد ميلاد الإفريقي سيكون يوم 4 أكتوبر. الإدارة الوطنية للتحكيم ترفض طلب نجم المتلاوي المقدم منذ 24 ساعة من أجل الاطلاع على تسجيلات تقنية الفار الخاصة بمباراة وأمام النجم الرياضي الساحلي. نجم المتلاوي يعتبر أنه رفض استدعاء فريق نجم المتلوي للاطلاع على التسجيلات دليل على عدم اشتغال الفار في المباراة هذه. ماتش كان كمل 2-1 للإتوالة. ملعب التونسي أعلن اليوم على إصابة تعرض لها المدافع وسام الشوالي، إصابة حادة يغيب بسببها 6 أشهر. الإصابة كانت في مباراة ودية لفريق الأمال ملعب التونسي مع جمعية ريانا البقلاوة، كان تعاقد مع الشوالي 19 عام بعقد يمتد 3 مواسم في الصيف الماضية. أيمن الباشا الربيع التونسي يضيف ميدالية فضية جديدة لرصيد تونس في دورة الألعاب المتوسطية تارانتو 2026 في إيطاليا بعد ما تألق في منافسات رفع الأثقال في وزن 110 كيلوغرام. دونك أيمن الباشا رفع 176 كيلوغرام في حركة الخطف ويحتل المركز الثاني ويتوج بالميدالية الفضية. دونك تونس إلى حد الآن جي منزع على نهاية ألعاب تارانتو، تحتل المركز 12 في ترتيب الميداليات برصيد 20 ميدالية 3 ذهبية 10 فضية و13 برونزية. إلى أبرز المباريات في الأوروب، نحكي على كأس إيطاليا. ساسولو 1-1 مع فروسينيوني و4-3 تتأهل ساسولو إلى الدور القادم في كأس إيطاليا دور الثمن النهائي. أودينيزي 2-1 يتأهل على حساب فينيزيا. كأس ألمانيا أوزنباورك يواجه باير منشن 1-1 في 18 دقيقة لعب. وفي الشامبيونشيب بيرلي مباراة مازال كيف انطلقت مع ميدلزبور 0-0 دقيقة لعب، وحنبع المجبري أساسي مع فريق بيرلي الإنجليزية. لاسبورو فيتا ماسبور بقي متواصل على ديوان فام، أكثر تفاصيل ديوان فام بونت.
4: ديوان فام في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز 9 ديوان اف ام عسلمة. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يؤكد على ضرورة مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات الوطنية والدولية والاستجابة لمتطلبات التنمية، وذلك خلال إشرافه اليوم على اجتماع مجلس الجامعات. وخصصت أشغال المجلس للنظر في جملة من المحاور من أبرزها العودة الجامعية الجديدة، حيث تم استعراض مختلف الاستعدادات والترتيبات الكفيلة بتأمين انطلاق السنة الجامعية في أفضل الظروف، إلى جانب عرض نتائج عملية التوجيه الجامعي وتقديم المعطيات المتعلقة بتوجيه الناجحين في البكالوريا نحو مختلف مسالك واختصاصات التعليم العالي. الشركة الجهوية للنقل بصفاقس تعلن فتح باب التسجيل لاقتناء الاشتراكات المدرسية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي. والمكلف بالإعلام بالشركة محمد علي برجي يؤكد أن عملية التسجيل لاقتناء الاشتراكات تتم إلكترونيا لتبسيط الإجراءات وتجنب الاكتظاظ.
4: في إطار الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية للسنة الدراسية 2026-2027، الشركة الجهوية نقل الصفاقس بالطبع كل عام تفتح يعني باب التسجيل لاقتناء الاشتراكات المدرسية عبر موقع الويب الخاص بالشركة اللي نذكر به www.turotras.com.tn. التسجيل بتاعه بدا من أمس من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026. يحب ما تحب شقني الاشتراك يدخل على الموقع، فما استمارة يتم تعميرها، فما دليل الإجراءات هذا موجود بالموقع، يتبع الإجراءات ويسجل فتح البيانات بتاعه ويطلب نوعية الابونمون أو الاشتراك بتاعه سواء سنوي أو سداسي، ويختار سواء خط واحد وإلا كامل الشبكة. بتبيع هنا يحط رقم الهاتف لأنه باش بعد فما SMS باش يجي يقول راهو فما بالضبط وقتاش توقيت واليوم اللي باش يتم فيه الاشتراك.
3: الهلال الأحمر التونسي يقوم بتوزيع مياه الشرب المعدنية على المرضى بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد وفق ما أفاد به نزار أفهمية مساعد أمين مال الهيئة الوطنية ونائب رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر بسيدي بوزيد لمراسل ديوان اف ام بالجهة، مبينا أن عملية توزيع المياه شملت مختلف أقسام المستشفى بما في ذلك قسم الاستعجالي. إلى الشأن الدولي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي يهدد الولايات المتحدة الأمريكية بأن استراتيجية حرب جديدة ستتبعها بلاده في ساحة المعركة ستؤدي إلى هز أسسها وإلحاق الدمار بها. في المقابل قال الرئيس الأمريكي لهيئة البث العبرية إنه لا ينبغي لإسرائيل أن تقلق من تجدد الحرب مع إيران. والقيادة المركزية الأمريكية تفيد بأن البحرية الأمريكية تواصل التطبيق الصارم للحصار الأمريكي على إيران وتعيد توجيه 86 سفينة تجارية وتعطيل 3 سفن واعتلاء سفينتين لضمان الامتثال للحصار البحري. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجاز والعشرة ديوان افهم عسلمة. افتتاح مركز الصحة الأساسية فتح الله بمعتمدية جبل الجلود من ولاية تونس، وذلك إثر الانتهاء من أشغال مشروع تهيئته وفق ما أعلنته الإدارة الجهوية للصحة بتونس، وبينت أن هذا المشروع يمثل مكسبا هاما لأهل المنطقة، من شأنه أن يساهم في تحسين ظروف استقبال المواطنين وتعزيز جودة الخدمات الصحية المزداة لفائدتهم وتوفير ظروف عمل أفضل للإطار الطبي وشبه الطبي. وزير السياحة سفيان الدقية يتابع سير النشاط السياحي بولاية توزر والوقوف على تقدم المشاريع والتدخلات المبرمجة، إلى جانب متابعة أبرز التظاهرات والتأكيد على التسريع في استكمال برنامج الصالون الدولي للسياحة الصحراوية والوحية بتوزر ومكوناته، باعتباره موعدا دوليا للتعريف بمقاومات الوجهات الصحراوية والوحية التونسية والعمل على مزيد تعزيز الربط الجوي بين مطار توزر نفطة وعدد من المطارات الأوروبية، وفتح آفاق جديدة للترويج والتسويق والشركات والاستثمار. انطلاق أشغال بناء سياج المدرسة الابتدائية هداج 2 بمعتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد، وذلك بعد سنوات من الانتظار إثر تسوية الإشكال العقاري الذي عطل إنجاز المشروع وفق ما نقله مراسل ديوان فم بالجهة. وقد تم رسميا إسناد الصفقة إلى أحدى شركات المقاولات بكلفة جملية تقدر بحوالي 305 ألف دينار، فيما حددت مدة الإنجاز ب 120 يوما. وتأتي هذه الأشغال بهدف تحسين ظروف السلامة المؤسسة التربوية وحماية التلاميذ والإطار التربوي. إلى الشأن الدولي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعقد جلسة مباحثات موسعة مع نظيره الصيني، بحث خلالها عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في اليوم الثاني من زيارة الرئيس الصيني للعاصمة المصرية القاهرة. باكستان تؤكد استمرار انخراطها في جهود السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. السودان يطلق حملة تطعيم ضد الكوليرا تستهدف أكثر من 900 ألف شخص في دارفور وكردفان. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن في أمان الله.

0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاكم بجنبك في الفراج لحظة بلحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديوان
1: افهم
2: صوتكم.
0: ديوان افهم فلاش سبور.
3: مساء النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بعثت النادي الرياضي الصفاقسي وصلت اليوم الصباح الى نيجيريا استعدادا لمواجهه شوتينغ ستارز النيجيري في اطار ذهاب الدور التمهيدي الاول لمسابقه كاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. الفريق كما قلنا وصل الصباح بكري الى لاغوس، ثم تحول عبر الحافله الى مدينه ابيوكوتا 130 كيلومتر على لاغوس العاصمه ازاله الارهاق. تم اليوم العشيه في البرنامج جوز حصص تدريبيه غدوه بعد غدوه قبل المباراه، بعد غدوتين نهار السبت انطلاقا من الاربعاء متاع العشيه. نواصل مع كاس الكاف. الهيئه المديره للترجي الجرجيسي انطلقت اليوم في بيع التذاكر لمباراتها امام نادي ديامبارز السنغالي في مدينه صفاقس ملعب الطيب المهيري بعد غدوه الجمعه 3:30 متاع العشيه. دونك عمليه البيع بدات اليوم في ملعب الطيب المهيري، تتواصل غدوه من 9 متاع الصباح ل 6 متاع العشيه في المهيري، ويوم المباراة بعد غدوة من 9 متاع الصباح لغاية انطلاق المقابلة في شبابيك قاعة الرايد البجاوي، أسعار التذاكر 10.30 دينار. إدارة النادي الإفريقي تتلقى دعوة من نادي أونجي الفرنسي لخوض مباراة ودية في ملعب ريموند كوبا بمدينة أونجي الفرنسية 3 أكتوبر القادم. هيئة الإفريقي تعطي موافقتها المبدئية في انتظار الاتفاق بشكل نهائي على موعد المباراة وتفاصيل أخرى متعلقة بسفر الفريق. الماتش هذا يتزامن مع ذكرى تأسيس النادي الإفريقي 106 ويتوافق يوم 4 أكتوبر. الإدارة الوطنية للتحكيم ترفض طلب نجم المتلاوي المقدم من 24 ساعة الماضية من أجل الاطلاع على تسجيلات غرفة الفار بمباراة أمام النجم الرياضي الساحلي. نجم المتلاوي يعتبر أنه رفض استدعاء الفريق للاطلاع على التسجيلات دليل على عدم اشتغال الفار في المباراة هذه. ماتش كان كمل 2-1 للإتوالة. ملعب التونسي يعني اليوم على تعرض المدافع وسام الشوادي لإصابة حادة يغيب بسبب 6 أشهر. الإصابة كانت في مباراة ودية لفريق الأمال ملعب التونسي وجمعية ريان. الملعب التونسي كان تعاقد مع الشوادي 19 عام بعقد مدة 3 مواسم في الميركاتو الحالية. نحن في فلاش سكور أبرز المباراة في أوروبا. نحكيه على محترفنا الدولي في بيرلي حنبال مجبري، لعب ميتون فقط في مباراة بيرلي وميدلزبر والتعادل هدف مقابل هدف. بيرلي في مركز متأخر في الشامبيونشيب الإنجليزية. كيف كيف نحكيه على زوز مباريات بتعادل وزوز مباريات كذلك انتهت بالخسارة، وبالتالي نقطتين فقط من 12 ممكنة بالنسبة لبيرلي. بيرلي اللي في الترتيب حالياً كما قلنا يقبع في أسفل الترتيب بنقطتين فقط. كيف كيف بقية المباريات، بيرلي يحتل مركز 23 أربع نقاط، 23 كاملين من 24 منتخب من 24 فريق. الحقيقة نجم نقوله حصيلة مخيبة لفريق نازل من الدوري الدرجة الأولى. نحكي عن الإنجليش بريمير ليج الموسم الماضي. كأس إيطاليا ساسولو 1-1 مع فروسينيني، 4-3 لساسونو ركلات الترجيح ويتأهل لثمن النهائي. ودينيزي 2-1 على فينيسيا يتأهل كيف كيف. البايرن 4-1 يتأهل على أوزنابروك الألماني في كأس ألمانيا. وكذلك في الدوري الإنجليزي البريمنشيب ميلوار 0 وريكسهام 3. كيف كيف كوينك بارك رانجرز 2-1 على كارديف سيتي، وويست بروميتش ألبيول 1-1 مع تشارلتون أتلتيكا. تم سبور بقي متواصل على ديوان فهم. أكثر تفاصيل ديوان فهم بونت.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فهم.
2: ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم
4: تبع الموسيقى.

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم

على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث وتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا، انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم مع ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه، وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي اللحظه.

0: بقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.unfm.net. UNFM صوتكم. UNFM Flash News.
1: موجز والحديث عشرة UNFM عسلمة. البنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية يوقعان اتفاقية تعاون وتبادل للمعلومات بهدف تعزيز التنسيق بين السلطتين الرقابيتين على القطاع المالي التونسي. كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد وكاتب الدولة للشؤون الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية الصربية يؤكدان ضرورة تعزيز تبادل الزيارات وتعميق الحوار السياسي من أجل مواجهة التحديات العالمية الراهنة، مشددين على أهمية تعزيز التعاون والتبادل الاقتصادي مع التأكيد على إمكانية التعاون المتاحة لا سيما في القطاع الاقتصادي وفي مجالات الفلاحة والأمن السيبرني والذكاء الاصطناعي وغيرها، على وذلك على هامش المشاركة في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفاء بالذكرى 65 لانعقاد أول مؤتمر لحركة عدم الانحياز. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ يدعو إلى توجيه الاستثمار الفلاحي نحو القطاعات ذات الأولوية والمشاريع المجددة وتثمين المنتوجات الفلاحية فضلا عن دعم المشاريع القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك خلال إشرافه على الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. إلى الشأن الدولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري يؤكد دعم دولة قطر للجهود والمساعي الدبلوماسية الهادفة للتوصل إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق أمام اتفاق شامل يحقق سلاما مستداما في المنطقة. نهاية الموجز الأخباري، في أمان الله.

0: ديوان فهم
1: تبع الموسيقى.
2: ما عاد احباب ننساك ونساني، تبعث 200 جواب وتقول تهواني، تقرأ

0: تسمعوا نفيس فيرقز على الفريكونس
1: 91.2 99.1
0: في صغيرة وجبس
1: Toujours numéro 1 sur les lignes.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز منتصف الليل. ديوان فام عسلمة. رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري

تدعو في منشور صادر عنها ومنضى بتاريخ 28 من أوت المنقضي، وجهته إلى الوزراء وكتب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ومراقب الدولة إلى تطوير وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية والرفع من كفاءة أدائها، وذلك في إطار مسار إصلاحي هيكلي شامل يرسخ الحوكمة الرشيدة ويعزز الأداء المؤسسي. وتضمن المنشور 6 محاور أساسية لخطط عمل استراتيجية يتعين اعتمادها، تتمثل في إصلاح منظومة الاستغلال وضمان التوازن المالية وإدارة الموارد البشرية ورفع كفاءة العمل وأحكام التصرف في الممتلكات وتثمينها وتحديث أساليب وأدوات التنظيم والرقمنة وتكريس الشفافية وغيرها من النقاط. البنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية يوقعان اتفاقية تعاون وتبادل المعلومات بهدف تعزيز التنسيق بين السلطتين الرقابيتين على القطاع المالي التونسي. الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام يفيد بأن آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية حدد يوم 30 من سبتمبر الجاري، فيما حدد آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة يوم 30 من نوفمبر 2026. أوضح الصندوق أنه يمكن إيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية أو تغيير طبيب العائلة عن بعد عبر المركز الافتراضي. افتتاح مركز الصحة الأساسية فتح الله بمعتمدية جبل الجلود من ولاية تونس، وذلك إثر الانتهاء من أشغال مشروع تهيئته وفق ما أعلنته الإدارة الجهوية للصحة بتونس، وبينت أن هذا المشروع يمثل مكسبا هاما لأهل المنطقة من شأنه أن يساهم في تحسين ظروف استقبال المواطنين وتعزيز جودة الخدمات الصحية المزدات لفائدتهم وتوفير ظروف عمل أفضل للإطار الطبي وشبه الطبي. إلى الشأن الدولي، السلطات الجزائرية تقرر تحويل ثكنة عسكرية تابعة للجيش بأقصى الصحراء الكبرى إلى سجن شديد الحراسة مخصص لكبار تجار المخدرات ومروجيها، إضافة إلى إنشاء هيئة أمنية مختصة بمكافحة المخدرات. نهاية الموجز الإخباري، تصبحون على خير.